حكم أغلبي ليس بكلي، والكلي إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية، ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لا بد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. قواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات، وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على مشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة، تيمم، استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره. المسافر يفطر، وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية، من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية، وهي أيضا ماذا؟

أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص. مثاله كل مسكر حرام حديث، وهو أيضا قاعدة فقهية. لا ضرر ولا ضرار حديث، وهو قاعدة فقهية. المسلمون على شروطهم حديث، وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص. إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهى الحكم في المسألة. وأيضا مثال آخر الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية. مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ أمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام. مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم شاهدنا مواقيت الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد، من يريد أن يتوسع في القواعد لا بد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان أي بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف.

فيها، يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه رسالة والأم وغيرها، يذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود ذكر جملة من القواعد، أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن الرابع، جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في مناج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن، يقول رحمه الله كما أخذنا المغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. الحمد هنا ال في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة، وأما المدح فيكون ثناء قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ يسمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية وهو

مألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي، اسم الله عز وجل العلي يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر، وعلو الذات، وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه، صور رفقه، وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم. وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذكر هنا أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت. سورة النحل سميت بسورة النعم لأن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه هو التمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. الله عز وجل

ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله له حكمة وأن له الحكم، سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام بمعنى الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، حث النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم، قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله، الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة فهذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر، لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن، قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل. وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه، إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع، إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن تيمين، ذكر الآل مع الصحب سيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار، الحائز أي الذين نالوا مراتب الفخار أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة.

0: لذلك قال وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة. بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجد الرفقة والتيسير، وهكذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13،
3: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة. في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه، فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل، ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه. لهذا جاء في الحديث أنه قال: لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت: يا جبريل، إنهم يسألوني عن الجنة. قال: فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، يعني هل هذا الذي سميت به

هل هو أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك. لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبره بذلك، تهددها يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة نعم يعني أخبريه. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقال لها أو هذه البنت تقول لهذه المرأة ماذا؟ قالت هذه المرأة لفرعون إن لي إليك حاجة. فقال لها وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت اجمع العظام وادفنها. فقال ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها، ألقوا أمام عينيها رحمها الله واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع. فتقاعست يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي لا سيما وهو صغير يرضع. فتقاعست من أجله كما جاءت الرواية. فتكلم هذا الصغير أنطقه الله تبارك وتعالى فقال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس، كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة لماذا؟ قال من خشية الله عز وجل. وكذلك قال ليلة أسري أو ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال، رأى بلال في الجنة أو سمع صوتا فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال ماذا؟ هذا بلال المؤذن. فقال قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج إلا أنه ضعيف لا يصح. لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله هذا جاء في صحيح البخاري. فقال له يا بلال ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال يا رسول الله ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام رأى الدجال، رأى الدجال وقال رأيته فيلمانيا يعني ضخما عظيما أقمر هجانا يعني أبيض إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام حينما لقي إبراهيم فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج أو في مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل

يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقال: من هذا؟ قالوا له: هذا موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له: هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه، دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون: هم كذا، هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة، هم كذا هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم قام آخر فقال له: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج، يعني رأى هذا الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل. قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة، أي في المدينة، كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري، لكن ماذا، هل هو في الإسراء أو في غيره. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما عاد بقي معتزلا وحزينا، لأنه يعلم أن الناس ستكذبه، وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر، وبل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال: لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، يعني رجعت، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له: أنت كذاب، أنت كذا، قد عهدنا منك، بل أراد أن يسمع منه الناس. لهذا جاء في الرواية قال: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خشي أنه إذا ذهب يأتي بالقوم أن الرسول لا يكرر هذا الكلام، فما كذبه، ذهب ينادي قومه والنبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذا الكلام. فجاء فقال له: يا محمد، أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. ذهب يدعو الناس فتجمعوا، جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه. فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا له: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق، ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا. فقالوا له: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت، هم يعرفون أن النبي

عليه السلام ما قد ذهب يعرفون، فقالوا له الآن ننظر إذا كنت ذهبت حقيقة تنعد لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت يقول لهم كذا وهو كذا، فلما كان يصف لهم المسجد التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ بالله، ما صدقوا هذا الخبر، قالوا محمد نحن آمنا به لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان، لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا، فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي،

قد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له: يا محمد، أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر؟ اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم: إن الأمر لله وإن الأرض لله. فكانوا يقولون: لا لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم، لكن يأبون إلا، يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له: ممن أنت؟ فقال الرجل: أنا من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال: نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول: لا ما ننصر هذا الرجل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا سآتيهم أولا فأخبرهم ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يا من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما هي تقبل الناس أو ما كان، كيف كان حال الناس؟ يقول: إن الرجل ليخرج من بلده يعني من اليمن، فقبيلته تحذره تقول له: انتبه، ستأتي إلى مكة، هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا ويقال له غلام قريش، انتبه لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة. وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة، وهم قبيلتان مشهورتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد، وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب ضعاث. هذه الحرب، حرب ضعاث، جاءت

ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء مكان، وبعضهم يقول أنه حصر، وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين، بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم، حتى أنهم ذكروا أن حضير، أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس، قتل في هذه المعركة في حرب بعاث، وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج، وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب، وكان النصر لمن؟ كان للأوس في أول المعركة، ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين، لما حصلت مقالة من الأنصار جمعهم فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء: كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك، كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق، فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب، حرب بعاث، كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة، فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع، ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس، فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا، أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج، وهؤلاء من الأوس، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم، فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله، قال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا، قال لهم: أي قوم هذا؟ والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيصر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة، فحصلت الوقعة، وقعة بعاث التي هي بين الأوس والخزرج. يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج. فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ الذي قال لقومه: والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات، فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء، فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة، معركة بعاث بين الأوس

والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخر جاء إلى المدينة. جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار: سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقول لهم: نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي، وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرنا بينهم. يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي، وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم ستة نفر، أنهم ستة نفر، وذكر بعضهم أنهم ثمانية. على كل حال، سواء كانوا ثمانية أو ستة، هذا اللقاء الثاني. إذن هذا اللقاء الثاني لهذه، أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان ثلاثة تقريبا: أبو الحيسر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم ستة أو ثمانية وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء في حديث عبادة بن الصامت، وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أننا التقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق. ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن

يلتقون به ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك، يقول عبادة فبايعته على ذلك. وعبادة ذكر أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة، إنما حصل بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن عبادة لما ذكر البيعة قال وبايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا على بيعة النساء. قالوا معروف أن بيعة النساء جاءت بعد فتح مكة أو بعد الحديبية، وهذا حديث عبادة إنما فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة، وليس هو البنود التي حصلت في بيعة العقبة الأولى. لكن أكثر من كتب في السير وأكثر أهل التاريخ إذا جاءوا إلى العقبة الأولى يذكرون هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير، قال له اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقههم في الدين وأطرئهم القرآن. وقالوا بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة، وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية، رواية إرسال مصعب، لا تصح، هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف فدخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح.

نعم، حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة، وأنهم أيضا حصل لهم الخير. قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟ فقال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. قال: 40، يعني كان أول من أسلم من هؤلاء، أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم 40، كان عددهم 40 قد تجمعوا وصلوا الجمعة، والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح بإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج، قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام، وأنه سوف يأتي في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير، وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم، ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة أي من الأنصار، ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن، فأسلم من أسلم من دور الأنصار، كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض: حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة، بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام، وأن هذا الإسلام دخل في البيوت، بيوت الأنصار، حتى جاء في الرواية: لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذه الرواية صحيحة، جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف، لا يصح. الشاهد: فقال جابر: فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله، فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال: فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله نبايعك. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، ولكم الجنة. يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية، هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا
على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا وعلى النفقة في العسر واليسر، ثالثا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رابعا وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق أو رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوا في العقبة الثانية. يقول كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، قال ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، وخرجوا رضي الله عنهم قال حتى إذا كنا بظاهر البيداء فقال لهم البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام، فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام التوجه إلى الكعبة، فقال لهم ذلك أريد أن أصلي إلى الكعبة، فقالوا فقلنا له والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه، فقال إني لمصل إليها، فقلنا له لكننا لا نفعل، قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك، يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت إلى الكعبة وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه، يعني البراء يقول أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام،

جاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة فقالوا له سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم هذا الرجل هل تعرفانه؟ هل تعرفون هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، قلنا نعرف العباس لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام الشاعر. فقال نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام. ثم خرجوا إلى الحج، وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش في الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، كان نقيبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء وسيأتي معنا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام نتسلل تسلل المستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي إحدى نساء بني مازن من النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب، فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب يقول لهم يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمت

عزر في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، مع ذلك نحن نحوطه ونحميه، فهو في عز وفي منعه، لكنه أبى إلا اللحاق بكم والانحياز إليكم، فإياكم أن تخذلوه. إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا، حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعه. فقالوا له الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال، فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك، اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود، فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه، فصرت ظاهرا يا رسول الله ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت فقال يا أهل الجباب أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة ابن أزيب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا يا معشر الخزرج، قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا معشر الخزرج، كانت العرب

0: يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج، ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا، فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون، يقول: لا والله، لا بالله، ما صنعنا هذا، ما كان منا، ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت، ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا: إذا هم صدقوا فنتركهم. فتركوهم، ويعني تركوهم ماذا، ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به
2: جميعا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى التنبيه عليه أولا لضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون، ما يصلح، افتحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس. فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا، المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس، انتبهوا بارك الله فيكم، توسع، والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع يعني، بارك الله فيك. نعم، بسم الله. تفضل.
3: قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى تسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا

0: قال محمد فقل إنما قد قال في ذاك الجهل وقد
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيرد معنا بحول الله تعالى. قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا، كما البدر، الكاف للتشبيه أي تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، للمرء بالمرء. وأورد رحمه الله بعد ذلك قائلا وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير للحق ورد على الباطل وأهله، وذلك من المشبهة أو الممثلة، لقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني، اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين، أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل وعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حاد الأرواح، وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة

الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال ثم تلا هذه الآية أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد بالسنة ما أشار إليه الناظم عندكم قال رواه جرير عن مقال محمد. يريد حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام قال جرير رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا قال هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله عندكم في هذا النظم وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك. وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإيمان بذلك فرض واجب.

لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي عبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث: اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب، بارك الله فيكم، على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله. لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح، وتحذيرا من مخالفته والقول بضده، انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ بن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع، مقررا الحق في ذلك رادا على أهل الباطل في ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة، ومنها هذه الرسالة الحائية، إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه: إنكار الجهمي لهذه النصوص سببه التماسه للمتشابه. سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه، وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد، وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية. وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة

يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حجة لهم فيها، ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، هو الذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية آية الأنعام دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني، هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثبات الرؤية، هذه الآية لا تدل على النفي وإن كان هي أقوى أدلته، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى، لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به، فسأل ربه أن يراه. الثاني، أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال ربي أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا، سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة، أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بين دلالات هذه الألفاظ، بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهو

يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة في الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا. فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنحهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة، ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونهم بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالرؤية نعم يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا. نؤمن بالرؤية بعد الموت يوم القيامة، لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن. فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتزع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا آخر نقطة فيها

0: قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لم تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لم إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: فمحاولة تأبيد النفي، محاولة تأبيد النفي بلم، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلم محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة، كما قاله ابن هشام أو كما قال ابن هشام. نعم تفضل. الوقت، شوف الوقت، ايوه بقى دقيقتين، طيب نقرا شويه، يصير 40 ولا 30؟
1: اسمح. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
0: نعم، قف هنا. هذا البيت تعليق عليه ايضا من وجوه: الاول، اعلم وفقك الله ان على السنه والجماعه من اصولهم او من اصول اهل السنه والجماعه تقديم النقل على العقل، وان العقل بمجرده ليس له أن يثبت شيئا من الأحكام أو العقائد، العقل وحده ليس له أن يثبت الأحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص، العقل تبع للنص لا مقدم عليه، لا مقدم عليه. العقل آلة للفهم، آلة للفهم. ما الدليل أو ما هو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفاضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه، عن شيخه أبي المظفر السمعاني، ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد عليه وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب، حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد، فلا ثواب ولا عقاب. وقال أيضا يعني السمعاني: إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال: والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب، في الكتاب آنف الذكر: واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول،

جعلوا العقل هو الأصل والاتباع وإيش هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراح المعتزلة وأولادهم. قال ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا. صحيح، لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه، ونحو من ذلك. قرر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهذا من قواعد أصول أهل السنة وقواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. قال شيخنا رحمه الله في الصفات الإلهية ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج، الأولى القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل. قال ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل الذي لا يثبتون النبوات.

0: ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت، وما نفاه العقل فهو المنفي. فورثوا التركة لعلماء الكلام، أو فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها، يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، إلى أن قال: والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام، ليلتمسوا الهدى من غيره ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذاك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام نبينا، متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص أنت أول أجبت وأخذ، خلي مجال لغيرك اللي ما أخذ. متى؟ نعم، لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الإمام أحمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر خلاص. يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حلق. بسم الله، هذا من مركز الدعوة ما هو مني، ولا أنتم كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيكم. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله، وهي الإجازة، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ ايوه، توقفوا بذلك، ايش حكمهم؟ الامام احمد قال فيه بانه ماذا؟ جهمية. طيب، جزاك الله خير، تفضل.
1: وللاستماع صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الانبياء على الرابط الرحيم ميراث.net. يسر موقع ميراث الانبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: اليمين الغموس وحكمها، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع الشربتلي بمدينة جدة يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية. سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة، والذي يحبه الله عز وجل ويرضاها ويجازي عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم الله عز وجل إلا أخذتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، هذه المحاضرة والتي عنونت باليمين الغموس وحكمها، فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. أحبتي في الله، إن للأيمان في الإسلام حرمة عظيمة وشأن كبير، فلقد جاءت الشريعة بأحكام خاصة للأيمان. فمن المؤسف أن نرى أو أن يشيع الجهل بين الناس في الأحكام، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام المترتبة على الأيمان. وإن قلت الأيمان فالمقصود به الحلف بالله عز وجل. وأحكام الأيمان أحكام كثيرة، ليس هذا مقام لبسطها كلها ولا لتفصيلها، ولكن لعلي أشير إليها إشارات مختصرة ليتحقق المراد من هذه المحاضرة إن شاء الله، وهو معرفة حكم اليمين الغموس. ولعلي أجعل هذه المحاضرة على عناصر أو على محاور ليسهل الفهم، وسأتكلم عن الأيمان بصفة عامة مختصرة مع المرور على اليمين الغموس إن شاء الله. أول هذه المحاور: الحلف بالله أمره عظيم. الحلف بالله أمره عظيم، فكثرة الحلف يا أحبة، كثرة الحلف بالله عز وجل نقص من الإيمان، بل هو نقص من التوحيد. بل علينا أن نعلم أن كثرة الحلف، كثير من الناس يحلف والله وبالله وتالله على كل شيء، كثرة الحلف كما قال أهل العلم نقص في إيمان العبد، بل هو نقص في التوحيد. لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة. الذي عنده كثرة في الحلف بالله عز وجل يصبح عند

تساهل وعدم المبالاه، فتجده يحلف بالله عز وجل على كل امر. الامر الثاني الكذب، فمن تعود على الحلف بالله عز وجل فلا بد ان يقع في الكذب ثم يحلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا امره خطير. بل ينبغي ان نقلل من ذلك وعدم الاكثار من الايمان. فالله عز وجل قال: واحفظوا ايمانكم. واحفظوا هذا امر، والامر للوجوب، الامر للوجوب بحفظ اليمين الا من حاجه لها. اذا احتجت ان تحلف بالله يجوز لك، ولكن بشرط ان تكون صادقا. فالمؤمن عليه ان يحفظ هذا اليمين وان يصون هذا اليمين الا من حاجه له او لمصلحه شرعيه. امر يجوز لك فيه الحلف فانه يجوز. قد تحتاجه عندما تتخاصم مع شخص آخر فتحلف بالله صادقا أن هذا الأمر لك أنت، فيطلب منك أن تحلف بالله أن هذا الأمر هو ملكك، فتحلف بالله عز وجل، وهذا الأمر جائز. لكن إياك أن تكثر من الأيمان وأن تكثر من الحلف بالله عز وجل، فمتى أكثرت من الحلف وقعت في الكذب، نسأل الله السلامة، بل وقد تقع في التساهل. والله عز وجل نهانا عن كثرة الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. نهانا، والحلاف كلمة الحلاف صيغة مبالغة، أي كثير الحلف، كثير الحلف، وهو المكثر للحلف من غير حاجة، يكثر من الأيمان دون حاجة. والله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الإمام الرازي رحمه الله: نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، كما أمر المؤمنين بحفظ أيمانهم، وذلك بعدم الإكثار منها أو بالبر بها وعدم الحنف. فقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم. وقال الإمام الرازي أيضا: والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان. أي ما هو الحكمة في منعك من أن تكثر اليمين؟ قال: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، أصبح متعود على اليمين. ولهذا لما تقول له أحلف بالله يفرح، تعود. فلما تقول له احلف بالله على بسرعة، يمكن قبل أن تنتهي أنت هو يحلف. لماذا؟ لأنه تعود هذا اللسان على الحلف بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي وهو تابعي صغير وهو من التابعين رحمه الله، يقول: إنهم كانوا، انظر لتربية أهاليهم لهم لما كان صغيرا، يقول: إنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا أشهد ويحلف، إذا قال له أشهد ويحلف، يقول: عهد الله، يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيما بعد ويسهل عليه الأيمان الفاجرة. انظر كيف يؤدبونهم وكيف يوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره

أنت منعت من الإكثار بالحلف. طيب، فإن وقعت وحلفت بالله فيجب عليك ماذا؟ الوفاء. وجب عليك الوفاء بما أنك دخلت نفسك في هذا، فيجب عليك الوفاء، بل يحرم عليك نقض الأيمان، ويجب البر بها والوفاء بها. والله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا، احلفوا بالله وبروا، واصدقوا، أي في اليمين كونوا صادقين إذا حلفت بالله عز وجل، احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لها ثلاثة معاني. واحفظوا أيمانكم لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول: احفظوها من الحنث، أي حافظوا عليها، لا تحنثوا فيها. حلفت أتم هذا اليمين، قلت والله لا أفعل، إذا لا تفعل، وإن فعلت فعليك ماذا؟ الكفارة، وستأتي إن شاء الله الكفارة في آخر المحاضرة. الثاني: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من اليمين، لا تكثروا إلا إذا احتجت إليها. الثالث: احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، أي إذا حلفت بالله عز وجل ثم بعد ذلك حنفت في هذا اليمين، فعليك ألا تدع ماذا؟ الكفارة، كما ستأتي معنا. المحور الثالث في هذه المحاضرة: تحريم الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل محرم، أمر ماذا؟ محرم. مثل ماذا؟ مثل قول بعضهم أمانة، أو بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول وذمتي، بعضهم يقول والنعمة، بعضهم يقول وراث أبي أو وراث أمي، بعضهم يقول وهذا الطعام يكون على أكل، يقول وهذه النعمة وهذا الطعام، بعضهم يقول والنبي، بعضهم يقول وحياة أمي. كل هذا قسم، هل هو قسم بالله أم قسم بغير الله؟ قسم بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الآن ما نسمع كثير من الناس يقول أمانة أمانة أمانة، هذا لا يجوز، لكن الناس لا تعلم هذا، لا تتعلم، لا تعلم ولا تريد أن تتعلم. لابد، ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الدين، بل يجب وجوبا أن تتعلم أمور الدين، أن تتعلم أمور العقيدة، أمور التوحيد، لأنك إن وقعت في الشرك ومت على الشرك، ما هو العقاب؟ خالد، مو فقط في النار، خالد مخلد في النار. هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد في النار؟ ها، هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد؟ كم سنة؟ سنتين؟ مليون؟ تريليون؟ لا، ما لا نهاية. هل نستطيع على هذا؟ لا والله، والله لا نستطيع على النار التي في الدنيا، على الغاز أو غيره، ما نستطيع. فكيف بنار جهنم أن يكون الإنسان خالدا فيها خلودا أبديا؟

نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم الشرك لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. فلهذا علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك أن نتعلم أن الحلف بغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. كذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله: فإن اعتقد في المحلوف به، أي حلفت بغير الله، نسأل الله السلامة، فإن اعتقدت في هذا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله، أي أنك عظمته مثل تعظيم الله عز وجل، حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، نسأل الله السلامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله. هذا الذي يحلف بالنبي يقول والنبي، هذا إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله ويعظمه كتعظيم الله عز وجل، فقد وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. فننتبه يا أحبة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا عظم الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على كلام ابن مسعود: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. الآن لو حلف بغير الله، لو حلف بالله كاذبا لا شك أنه حرام، لكن لو حلف بغير الله حرام ولا شرك؟ أيهما يقدم، الحرام أم الشرك؟ هذا هو تعليق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يفهم من كلام ابن مسعود أن نتساهل في الحلف كذبا، لا يفهم هذا، انتبه، لا تفهم هذا الفهم. فمن حلف بالله كاذبا فكأنه استهان بالله عز وجل ولم يقدره حق قدره. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، أخرجه ابن ماجه. إذن ننتبه يا أحبة من ماذا؟ من الحلف بغير الله عز وجل وهو شرك. المحور الرابع في هذه المحاضرة وهو عنوان هذه المحاضرة وهو اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين، تعريف اليمين لغة، هو الحلف والقسم، تحلف وتقسم بالله عز وجل على القوة والشدة. وأما في الجهات اليمين عكس ماذا؟ اليسار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا أو ممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به، كانت صادقة أو كاذبة. والغموس، وهذا لابد أن نفهم معناه حتى نفهم حكمه، الغموس، اليمين الغموس هي الحلف الغموس، اليمين الغموس هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه، أي تحلف بالله أن هذا مثبت أو لا. سأضرب لكم مثال:

تعمدوا فيه الكذب. إذا اليمين الغموس تتعمد فيه ماذا؟ الكذب، تحلف بالله نفيا أو إثباتا مع التعمد بماذا؟ الكذب. سميت غموسا لماذا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. يعني سميت الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال ابن الملقن رحمه الله: اليمين الغموس هي أن يحلف، جزاك الله خير، هي أن يحلف، جزاك الله خير، الله يكرمك، كرمك الله، هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدا أو ليعذر أو ليقتطع بها مالا. مثال: أتى إلى أرض ليست أرضه، أرضه ليست له، ليست له، وهي لفلان ومعروف عند الناس أنها لفلان، لكن هذا الرجل ليس له إثبات عليها، لكنها معروف عرفا أنها ماذا؟ له. ثم قيل له: احلف بالله أنها لك. حلف بالله أنها له، يمين ماذا؟ ها، إيش اسمها هذه؟ اليمين الغموس. حلف بالله، وحلف صادقا كاذب، وحلف كاذبا ومتعمدا وليس متعمدا. هذا هو أن تحلف بالله كاذبا ومتعمدا لتقتطع مال غيرك، تأخذ ماله، أرضه، سيارته، أو أي شيء مما يملك، وحكمه ماذا؟ حرام، وهو باتفاق المذاهب الأربعة هو حرام. بل إن الله عز وجل قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا من الكتاب تحريمه. وأما من السنة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ الذنوب الكبيرة العظيمة، ما الكبائر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت: أي الأعرابي، وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. إيش معنى بيمينه؟ أي بالحلف باليمين. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني أخذت من الناس لكن شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. تعرفون القضيب من الأراك؟ عود الأراك، السواك، سواك، هذا السواك الصغير لو اقتطعته بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير أو ليس بخطير يا أحبة؟ هذا هو الأمر خطير. حقوق الناس أمرها خطير، أن تأتي وهناك حقوق عليك من الله عز وجل أهون، لأن الله غفور رحيم، الله يغفر ويتجاوز، أو قد يجعل لك من المصائب والابتلاءات في الدنيا ما يكفر عنك هذه السيئات. لكن حقوق الناس ماذا؟ لا بد لها.

من الحساب، والحساب يكون يوم القيامة بماذا؟ بالحسنات والسيئات، ما هي بالأموال. ما تأتي وتقول يا ربي أخذت منه الأرض سأرجعها له، لا ما عاد انتهى. الأرض كانت أين؟ في الدنيا. وإنما الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الآخرة بالحسنات والسيئات. فمن عدله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتي بالشاة الجماء، الشاة الجماء التي ليس لها ماذا؟ قرون، لأنه في شاة بدون قرون وشاة لها قرون. فالشاة التي لها قرون في الدنيا ماذا تعمل؟ تنطح الشاة التي ليست لها قرون. يوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجعل للشاة الجماء قرونا ويقول لها خذي حقك، فتأخذ حقها، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ماذا؟ ترابا. في هذا المجلس أو في هذا المكان الكافر يراقب هذا الحساب، فلما يرى هذا ويرى أن الحيوانات أصبحت تراب ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. هذا هو التدبر في الآيات كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قضيبا من أراك شيء يسير من السواك، إذا كان هذا بهذا الأمر اليسير فكيف بمن يأكل حقوق الناس؟ كيف بمن يأكل حقوق الناس ويحلف عليها أيمانا؟ بل كيف من يأكل حقوق اليتامى؟ كيف بمن يأكل حقوق المساكين؟ كيف بمن يأكل حقوق العمال؟ يأتي الرجل يعمل عندك في بيتك وقد اشترط مبلغا معينا، ثم إذا انتهيت قال له ليس عندي شيء، ستذهب ولا سأتي لك بالشرطة؟ أنت مجهول أو أنت كذا. وإذا راح اشتكى به أتى وحلف بالله أن ليس له شيء وأدخل نفسه في اليمين ماذا؟ نسأل الله السلامة. هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. لماذا يحدث هذا؟ لأن الناس لا تراقب الآخرة، القلوب ماتت، القلوب ماتت. وإلا كيف ترى الإنسان الذي قلبه ما زال فيه حياة ويراقب الله ويتذكر الآخرة ويخاف من النار يستغرب، يقول كيف يأكل أموال الناس؟ تستغرب لأن قلبك ما زال حيا، لكن هذا الرجل قلبه ماذا؟ مات، ولهذا يأكل ما حرم الله عز وجل. إذن ما هو السبب تسمية هذه اليمين باليمين الغموس؟ ما هو السبب؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. إذن الأمر خطير ولا ما هو خطير؟ إذن خطير. الحلف كذبا لأكل مال إنسان بالباطل. طيب، هل من وقع منه اليمين الغموس، إنسان وقع فيه، هل عليه كفارة؟ بعض الناس يقول صوم 3 أيام أو أطعم كذا. لا، اليمين الغموس ليس فيها ماذا؟ ليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لأهلها. التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لمن؟ لأهلها. هذا هو. يعني أنت تقتطع مال رجل أو بيته أو ما يملك ثم تقول أنا سأتوب، طيب ارجع للناس هذا، وإلا سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن الملقن رحمه الله، قال ابن الملقن رحمه الله نقل، قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أو تعريف اليمين الغموس أن يحلف. قال كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له

أي مثل يمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، وهذا ليس له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع كما قال ابن الملقن رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع به مالا لقي الله وهو عليه غضبان. من يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان؟ مصيبة، نسأل الله السلامة. المحور الخامس، انتهينا من اليمين الغموس. فهم اليمين الغموس؟ يا إخوان فهم؟ الحمد لله. وبما أني انتهيت من اليمين الغموس سأذكر أقسام اليمين حتى الآن الناس يقع منها بعض الأيمان، وهذا في المحور الخامس وأقسام اليمين. عندنا القسم الأول انتهينا منه، وهو ماذا؟ اليمين ماذا؟ الغموس. القسم الثاني لغو اليمين. في عندنا يمين نسميه لغو، لغو اليمين، وهو سبق اللسان، وهو سبق اللسان. يعني أنت لا تريد أن تحلف لكنه أتى ماذا؟ أتى على لسانك. قد أقول لك: كيف حالك؟ تقول: والله بخير، والله بخير. هل أنت نويت الحلف؟ لا. هذا يسمى لغو اليمين. هذا يسمى إيش؟ لغو اليمين. تقول له: اذهب من هنا. قال: لا لا والله لا أريد أن أذهب من هنا مثلا. فهذا يسمى اللغو اليمين. وهذا ليس، أنت لم تقصد الحلف، هذا ليس عليك شيء، هذا يسمى اللغو. وهو في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما عند عدم اليمين لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، حلفت من غير قصد بل جرت على لسانك، مثل: والله ما أقوم. جاء واحد قال لك: قم اجلس هنا، قلت: والله ما أقوم. هل أنت تقصد الحلف؟ لا، هذا يسمى إيش؟ لغو يمين. لما تقول له: اذهب إلى كذا، قال: والله ما أذهب، فهذا ليس، أنت قلتها ليس متعمدا فيها. هل عليك شيء؟ لا، ليس عليك شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا ليس عليك شيء، وليس عليك ماذا؟ وليس عليك كفارة. قال القرطبي رحمه الله وقال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه من غير معتقد لليمين ولا مريدها، كما في تفسير القرطبي. والله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أنزلت في قول الرجل: لا والله وبلا والله، كما عند البخاري. فهذا نسميه ماذا؟ لغو اليمين. هل عليك شيء؟ ها؟ هل عليك شيء؟ هل عليك كفارة في لغو اليمين؟ ليس عليك كفارة. الثالث من أقسام اليمين: اليمين المنعقدة. تسمى اليمين ماذا؟ المنعقدة، وهي اليمين التي أنت قصدتها أن تحلف بها، أنت قاصد الحلف بها، بل أنت تؤكدها وتصر عليها، هذا نسميه ماذا؟ اليمين ماذا؟ المنعقدة. مثلا قال لك أهلك أو زوجتك في المنزل: اذهب بنا إلى المنطقة الفلانية، نريد أن نسافر في الصيف. قال: والله لن تسافروا، والله لن تسافروا، والله لن تسافروا. هل أنت حلفت متعمد أو لا؟ متعمد. هل أكدتها أم لم تؤكدها؟ نعم، أكدتها بقلبك وكررتها، فهذا نسميه ماذا؟ اليمين المنعقدة. إذن يجب عليك ماذا؟ البر بها. حلفت ألا تذهب، إذن إيش؟ لا تذهب. وإن ذهبت فعليك ماذا؟ فعليك الكفارة. هل يجوز لي

0: حلفت قلت والله لن تذهبوا، هل يجوز لي أن أتراجع وأكفر؟ ها ها نعم عندك دليل؟
1: دليل لا
0: حكم. طيب فتح الله عليك، نعم يجوز لك أن تتراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع إذا رأى أن هناك خير في هذه هذا الأمر. أنت مثلا لو أقسمت على أهلك وأولادك ألا يذهبوا يسافروا في الصيف، طيب رأيت أنه ينبغي لك أن تذهب بهم ليروحوا عن إيش؟ عن أنفسهم، رأيت أنك تسرعت فيجوز لك أن تذهب بهم، ثم ماذا؟ تكفر عن هذه اليمين وليس عليك إثم إن شاء الله. طيب فهمنا الآن أقسام اليمين كم قسم؟ ها ثلاثة، الأول الغموس، الثاني لغو، أحسنتم، الثالث المنعقدة. إذن يا أحبة ننتبه من اليمين، ننتبه من الأيمان. المحور كم؟ السادس. المحور السادس في هذه المحاضرة الحلف في البيع والشراء. هل هناك من يحلف في البيع والشراء؟ ها قليل ولا كثير؟ نسأل الله السلامة. ما حكمه؟ والله الله المستعان. طيب ايش حكمه؟ ها حرام، هذا محرم وخطير، والله خطير. روى سلمان الفارسي، اسمعوا لي هذا الحديث، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فقط لا، ولا يزكيهم فقط لا، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال أشيمط زان وعائل مستكبر، والشاهد معنا هنا ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا باع يحلف وإذا اشترى يحلف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. كيف؟ تذهب إلى تريد أن تشتري سيارة، دفعت له مبلغا من المال مثلا 10,000، قال والله دفعوا لي أكثر، يريدك ماذا؟ أن تزيد كذبا. قال والله دفعوا لي أكثر، أنت إنسان مؤمن حلف لك بالله صدقته، والله دفعوا لي أكثر فدفعت أكثر واشتريت. هذا يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة، رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب لو حلف صادق، ها لو جائز، يعني أنت أردت أن تشتري منه هذه السلعة دفعت له 10,000 وهو دفعت له 11، فقال لك والله دفعوا لي 11,000، هو صادق؟ هذا جائز ما في بأس، ولكن الأفضل عدم اليمين في البيع والشراء. إذن كذلك اليمين في البيع والشراء تمحق بركة البيع والربح. يعني قد تبيع بشيء مال زاد قليلا بسبب اليمين، لكن قد تذهب به إلى بيتك لا يمر عليك أسبوع إلا لم يكن معك فيه بركة، ذهب هذا المال لأنه قد نزع منه البركة. وذكرت إذا كان الحلف في البيع والشراء صادقا فإن الحلف حكمه مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يجوز له أن يكثر الحلف في البيع والشراء. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يخلطوا بيعهم بالصدقة، يجعلوا فيه صدقة لتكون كفارة لما يبدر منهم من حلف وكذب،

فقال الصحابي كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، كان التجار يسمونهم ماذا؟ السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة، أي اجعلوا فيه ماذا؟ الصدقة. المحور السابع، وهذا المحور مهم في اليمين، مهم وكلها مهمة، الاستثناء في الحلف. الاستثناء في الحلف، يعني إذا حلف بعد الحلف قل إن شاء الله. مر معنا مثال أن الرجل الذي حلف على أهله ألا يسافروا، قال ماذا؟ والله لن تسافروا، وذكرنا أنه إن سافروا فعليه ماذا؟ الكفارة. لو قال والله لن تسافروا إن شاء الله، والله لن تسافروا إيش؟ إن شاء الله، هنا لو حنث في اليمين ليس عليه كفارة. إذن علينا إذا حلفنا بالله أن نقول ماذا؟ إن شاء الله. مثلا لو قلت لابنك لو أتيت والله لو تأتي بمعدل في المدرسة كذا وكذا لأضربك، إن شاء الله، أتى بمعدل أقل لم تضربه ليس عليك شيء، لأنك ماذا؟ استثنيت في اليمين. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حزم اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا، ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه، ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه. عرفنا الآن، إذا حلفت بالله، قدر الله عليك وحلفت بالله، ماذا تقول؟ إن شاء الله، حتى لا تقع، لا يكون عليك ماذا؟ فعل محرم، أو يكون عليك الكفارة. المحور الثامن، ما هي كفارة اليمين؟ إنسان حلف اليمين المنعقدة وحنس في اليمين فعليه كفارة. كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن، وفيها الترتيب وفيها التخيير. التخيير بين ثلاثة، إطعام 10 مساكين أو إيش؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أنت مخير فيها. هذه الأولى لابد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، وهذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا، أو أشتريت لهم ملابس كسوتهم، كل واحد تعطيه ثوبا مثلا، أو تعطيه شيء يستر به عورته، أو تعتق رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه الثلاثة الأمور. إن لم تجد من هذه الثلاثة، الصيام كم؟ 3 أيام. الله عز وجل قال في الآية التي مرت معنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآية. إذن هذه الكفارة. يخطي بعض الناس يحلف ثم يأتي يكفر يقول أصوم 3 أيام، هذا خطأ. لا، عليك أن ترتب بالترتيب. أول شيء ماذا؟ إطعام، ما وجدت؟ إكسي، ما وجدت؟ تحرير رقبة، ما وجدت؟ صيام 3 أيام. فهمنا هذه النقطة؟ الحمد لله. المحور التاسع وهو مهم أيضا، الحلف بالطلاق. في ناس تحلف بالطلاق ولا لا؟ علي الطلاق تتعشى عندي، علي

طلاق تتغدى عندي، علي الطلاق ما تروح. طيب أنا مشغول ما جيت عندك، ماذا يحدث؟ هذا فيه يعني تهاون. شأن الطلاق عند الله عظيم، شأن الطلاق عند الله عظيم، فلا ينبغي علينا أن نتلاعب به وأن نجعله على ألسنتنا في كل وقت. بل إن كثير من الاستهتار والاستخفاف بحدود الله عز وجل في أمر الطلاق أصبح حتى عند بعض الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. بعض الشباب اللي ما لم يتزوج بعد أصبح يقول علي الطلاق، هو لم يتزوج بعد، ممكن يطلق وهو في أول يوم من الزواج. لماذا؟ لأنه أصبح مستهترا وعنده استخفاف لما يسمع من كثرته من الناس. واعلموا أن من حلف بالطلاق فإنه قد يقع، قد يقع. ولا تذهب وتستفتي وتسأل غير العلماء، إن وقعت وحلفت بالطلاق اذهب واسأل العلماء هل وقع الطلاق أم لم يقع. لا تتسرع بالفتية لمن حلف بالطلاق. أتى إليك وأنت إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان يلقي المواعظ أو كذا، وأتى إليك رجل وقال لك حلفت بالطلاق، تقول لا لم تطلق زوجتك. لا تستعجل، اسأل أهل العلم، أهل الفتوى، هم أعلم بالحلال والحرام. والذي يحلف بالطلاق إنسان لا يحب زوجته، لا يحبها، بل ولا يحب أولاده، لأنه بتصرفه هذا كأنه يبيعهم أو كأنهم يهدم هذه العلاقة. أما أقول أن تضيع أسرة من أجل أن يأتي فلان يتغدى عندك أو يتعشى عندك؟ علي الطلاق أن تتعشى عندي. طيب الرجل لم يأتي عندك وأنت قد طلقت مرتين وذهبت عند المفتي وقال لك وقع الطلاق، أصبحت كم؟ ها؟ ثلاث. حرمت عليك ولا ما حرمت؟ عندك أربعة خمسة ستة أبناء وامرأة، من أجل ماذا؟ استخفاف. علي الطلاق، علي الطلاق، علي، إلى متى؟ هذه ليست من الرجولة وليست من الكرم. ضيف الناس، يا أخي تشرفنا، حياكم الله، نتشرف بأن تأتي تتغدى عندنا، تتعشى عندنا. إن اعتذر منك اعتذر، وأنت لك الأجر إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. لكن أن تضيع أسرة وتهدم أسرة من أجل علي الطلاق كذا وعلي الطلاق كذا. بل والله إننا لنسمع بعض الناس يقول أنا علي الطلاق كذا وكذا، قال له ما هي مشكلة، نطلق واحدة ونزوجك غيرها. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ الذي يحلف بالطلاق كما ذكرت إنسان لا يقدر الحياة الزوجية. الذي يحلف بالطلاق إنسان يسعى لهدم علاقة متينة دامت سنين. قد تكون هذه الزوجة معك من عشرات السنين، تهدمها في كلمة من أجل أن يقال لك ماذا؟ أن يقال لك كريم، نسأل الله السلامة. المحور العاشر، من حلف على يمين، من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، ذكرنا سريعا لكن نفصله الآن. من حلف على يمين وأراد الرجوع عليها أو عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ذكرناه. إذلك إن لم يتضمن الرجوع فعل محرم فإنه ماذا؟ يجوز. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عرفنا وذكرت لكم المثال أن إنسان حلف على أولاده أن لا يسافروا، يروحوا على أنفسهم، ثم رأى فيما بعد أنه خير لهم أن ماذا؟ أن يسافروا، فليسافر وأنت عليك ماذا؟ الكفارة. مر معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على

0: يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فننتبه لهذه الأمور يا أحبة لأنها من الأمور المهمة في الأيمان. طيب ملخص المحاضرة على النهاية إن شاء الله، ملخص المحاضرة قلنا أن أقسام اليمين تم ثلاثة. اليمين ماذا؟ المحرم اليمين ماذا؟ الغموس، وهذه اليمين هي التي تغمس بصاحبها إلى فين؟ في نار جهنم، وهي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ماذا؟ الكذب، وأن تقتطع بها ماذا؟ أموال الناس. اليمين لغو اليمين هل عليه شيء؟ لا. اليمين المنعقدة هل عليه شيء؟ ماذا عليه؟ إما أن تفعل ما حلفت عليه، ما أقسمت عليه، أو ماذا؟ أو عليك الكفارة. والمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، حتى لو كنت صادق قلل من الأيمان، لا تحلف كثيرا، لأن الحلف الكثير قد يوقعك ماذا؟ يوقعك في الكذب. وكذلك الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين يكون أشد ماذا؟ حرمة. طيب لو ادعت الضرورة والمصلحة الراجحة على الحلف الكاذب، قال الشيخ ابن باز لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت لم أسمعه، تقول لم أسمعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب. الكذب حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في كم؟ إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. يعني أصلحت بين الناس، تأتي إلى اثنين من أصحابك بينهم خصومة، وتذهب إليه وتقول سمعت فلان يثني عليك ويمدحك البارحة، وأنت كذبت في هذا، ثم ذهبت إلى الآخر وقلت له إن فلان يمدحك ويثني عليك. فالآن هؤلاء الاثنين إذا تقابلوا كيف القلوب؟ تكون ألين، فيتصافحون ويصير الصلح. هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه جائز، هذا لأنك أردت الإصلاح بين الناس. لكن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب. وبهذا يا أحبة انتهينا من هذه المحاضرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأله أن يجعلنا ممن يغفر لهم في مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرجادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: ومن يضلل فلا هادي
3: له. الدرس الرابع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين.

0: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الإمام رحمه الله يعقد الأبواب متتابعة في بيان شأن بر الوالدين وفضل البر والإحسان إليهما، والتحذير من العقوق أو مما يدخل الحزن والقلق عليهما. وقفنا عند الباب الخامس، فتفضل اقرأ الباب الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحز والدك؟ قلت: عند أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
0: نعم، ذكر الإمام البخاري عقد هذا الباب، وهو أيضا يؤكد ما سبق في فضل بر الوالدين وعظيم حقهما، فقال: باب لين الكلام لوالديه. والترجمة للباب ظاهرة، وقلنا إن الإمام البخاري منهجه في كتابه الأدب المفرد في التراجم أن التراجم فيه ظاهرة، لا يستعمل التراجم الخفية الاستنباطية، وإن غالب التراجم لديه ظاهرة، منها الترجمة لهذا الباب. والترجمة الظاهرة للباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الترجمة مطابقة لما في الباب، وإما أن تكون الترجمة مأخوذة من جزء من الحديث، وإما أن تكون الترجمة من معنى الحديث، ليست هي مأخوذة نصا وإنما هي من معنى الحديث. فهنا عندنا هذه الترجمة هي من النوع الثاني، مأخوذة من نص هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الإمام البخاري، وذلك في قوله: فوالله لو ألنت لها الكلام. والباب ما هو؟ باب لين الكلام لوالديه. فهنا الترجمة تبدو ظاهرة في هذا الباب. هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي وابن حجر من طريق البخاري به، أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن حجر أيضا بإسناده في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق البخاري ومن إسناده في هذا الكتاب، وأخرجه الطبري ومسدد وإسحاق بن راهوية من طريق إسماعيل بن إبراهيم وأخرجه أبو القاسم البغوي وجماعة من طرق عن أيوب بن عتبة عن قيسلة بن مياس به وفي ألفاظ بعضهم اختصار. قال البوصيري رواه مسدد وإسحاق بن راهوية بسند واحد ورواته ثقات. ذكر ذلك في كتاب إتحاف الخيار المهرة. وقال الحافظ بن حجر في كتاب موافقة الخبر الخبر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث قيسلة. وقد تابع سعيد الجريري أو الجريري زياد ابن تابع سعيد الجريجي الجريري زياد زيادة ابن مخراق أخرج هذه المتابعة معمر ومن طريقه البيهقي عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال فذكر القصة بكاملها. قال الحافظ ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح لكن الجريري لم يلق ابن عمر فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية قيسلة. انتهى كلامه. المسألة الثانية رجال الإسناد ولطائفه. قوله قال مسدد، مسدد هو ابن مسرهد مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي البصري المعروف بإسماعيل بن علية ثقة حافظ. زياد بن مخراق أبو الحارث البصري ثقة. قيسلة ابن مياس قال الحافظ قال أبو بكر البرديجي، البرديجي له جزء في ذكر الكبائر، قال هو لقب قيسلة لقب واسمه علي وجعله المزي ترجمتين وفرق بين قيسلة ابن علي وقيسلة ابن مياس، والذي يترجح أنه واحد وهو مقتضى سميع البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، ويؤيده أن أيوب بن عتبة روى الحديث المذكور قبل عن قيسلة بن علي. هذا قول الحافظ بن حجر قال أتيت ابن عمر وهو بعرفة في ظل الأراك فذكر قصة. انتهى كلامه. وقيسلة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات، فهو ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير قيسلة وابن عمر. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. غريب الحديث، قال قيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات هي فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة بن عامر الحروري وهم أتباعه، وهذا الحروري قتل سنة 69 من الهجرة وكان من أتباع نافع بن الأزرق الحروري الخارجي، ونافع بن الأزرق له فرقة وجماعة من الخوارج يسمون الأزارقة وهم من الشراء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكفروهم بالمعاصي والذنوب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. وكان نجدة بن عامر من أتباع نافع بن الأزرق لكنه خرج عنه وانشقه و

كون فرقة أخرى من فرق الضلال، وهذه الفرقة من فرق الخوارج. قيل إن من أسباب ترك عامر نجد بن عامر لنافع الأزرق أن الأزارقة أوغلوا في التكفير فكفروا، بل قالوا للقعدية من الخوارج، وهي فرقة من الخوارج، من فرق الخوارج فرقة يقال لها القعدية، وهم الذين يقعدون ولا يباشرون القتال بأنفسهم، ولكنهم يقعدون للتحريض والتعليل وإثارة الناس ضد الحكام والأمراء المسلمين وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. هذه طائفة من طوائف الخوارج تسمى القعدية. قال نافع بن الأزرق بأنهم لم يباشروا القتال فهم مشركون كفار فكفرهم. ثم أوغل نافع بن الأزرق الخارجي الحروري فأفتى بجواز قتل أطفال المسلمين عياذا بالله الذين لا يدينون بدينهم. فلما رأى نجدة بن عامر الخارجي هذا أن شيخه نافع بن الأزرق يقول بهذه الأمور انفصل عنه وخرج، وأتى أيضا بأقوال غريبة عجيبة، فهو على نهج الخوارج وإن خالفهم في أمور يلتقي معهم في الخروج على ولاة الأمور بالخروج بالسيف وعدم الإذعان لهم والسمع والطاعة، وكذلك التكفير بالمعاصي والكبائر، فهم يكفرون كل أحد إلا من كان من موافقيهم عياذا بالله. فهذا الرجل طيسلة ابن مياس رحمه الله قال كنت مع النجدات، هذه الفرقة الضالة فرق الخوارج، والخوارج لا يزال طوائف منهم تخرج حتى يخرج الدجال، وكما قيل لكل قوم وارث أو لكل قول وارث، فهم يتتابعون ويفسدون في الأرض فسادا عريضا كما هو مشاهد ومعلوم للقاصي والداني من أفعالهم الشنيعة التي أساءوا فيها للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة. قال طيسل بن مياس كنت مع النجدات، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، يعني جاء تائبا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هي هذه الذنوب؟ قال فقلت كذا وكذا، وذكر ذنوبا عملها حينما كان مع النجدات مع فرقة الخوارج، فقال له ابن عمر ليست هذه من الكبائر، يعني التي ذكرها وفعلها ليست كبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما هن تسع، وهذا في عدد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ هل هي سبع أم تسع أم ثلاث أم أكثر أم عشر أو غير ذلك؟ سيأتي الكلام عن ذا عن هذا مفصلا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. قال هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والنسمة هي النفس والروح، قتل نسمة يعني النفس والروح، والفرار من الزحف أي الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال والزحف، الجماعة الذين يزحفون أي يمشون بمشقة في يوم القتال أو قتال الكفار أو البغاة. قال الذهبي وفرار الفار من سلطانه الذي يخرج على سلطانه ويفر منه أعظم وزرا من الفرار من عسكر خذلوا

0: إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قذف القاذف المرأة المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد. هذه الكبائر. قول إلحاد في المسجد هنا جاء على وجه العموم، والإلحاد أي الظلم والعدوان في المسجد، وأصل الإلحاد الميل والعدوان عن الشيء. والذي يستسخر، وفي بعض النسخ يستسخر من السخرية، وهو تصحيف، والصواب يستسحر، ومعنى يستسحر أي يستعمل السحر للإضرار بالناس والتقرب للشيطان من دون الله عز وجل. قال: وبكاء الوالدين من العقوق. بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ أتفرق يعني أتخاف من النار؟ فرق، يفرق بمعنى خاف وفزع. وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدان؟ وفي نسخة: والدك؟ قلت: عندي أمي. هنا تكرر السؤال نفسه، معنا في الأثر السابق أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، سأله كذلك: أحي والداك؟ وأجابه بجواب مقارب بنفس الجواب، قال: عندي أمي، يعني أن والده متوفى. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لو ألنت لها الكلام. هذا محل الشاهد، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا هو محل الشاهد، وسيأتي الكلام على مسائل هذا الحديث بعد أن نقرأ الأثر أو الذي يليه. نعم، اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
0: نعم، هذا كذلك، هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، وعنه ابن المبارك في البر والصلة، وأخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا والطبري من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة وجماعة من طريق عروة ابن الزبير به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد: أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، مشهور بكنيته ثقة ثبت. سفيان هو بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قوله عروة بن الزبير: عروة كذلك ثقة ثبت عن أبيه، قوله عندنا هشام بن عروة ثقة ثبت عن أبيه عروة ابن الزبير، هو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. قال هنا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. فقه الحديث أو فقه الباب: أولا فيه اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر.

0: وهذا في قولها لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الثاني فيه أن اجتناب الكبائر مع اللطف ولين الكلام للوالدين والإحسان والانبساط لهما مكفر للصغائر مطلقا. الإحسان للوالدين مع اجتناب الكبائر يكفر جميع الصغائر، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، هذا ذكره بعض العلماء، توبة من الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب. والمحقرات هي الذنوب الصغيرة التي يتساهل كثير من الناس في الوقوع فيها. ثم ضرب لها مثلا: كان يحتطب أحدكم فهذا يأتي بحطب وهذا، ثم تجمع فيوقدون منها نارا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن متى اجتمعن على صاحبهن أهلكنه. المسألة الثالثة: تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما، وهذا مذكور في الأثر. تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما أو معصية. ولذلك قال ماذا؟ قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا تمتنع من شيء أحباه. فيسعى الابن جاهدا في تحقيق محابهما ما لم يكن إثما، والسعي في رضاهما والمبالغة في الإحسان إليهما. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هو مقصود في لين الكلام مع الوالدين، فلين الكلام مع المسلمين عموما مطلوب. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فهو مطلوب مع جميع الناس أن يكون المسلم حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بألطف الكلام وألينه، ويجتنب الفاحش والبذيء من الكلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأجر والثواب لمن قال الكلام الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدق، كلمة طيبة صدق، أجرها كأجر الصدق التي يقولها المسلم. فكيف إذا كان هذا للوالدين فهو آكل وأحرى أن لا يتكلم الابن إلا بكلام فيه إدخال السرور على الوالدين وفيه لين وتلطف معهما. وهذا قد جاء الأمر به في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما وصاحبهما في الدنيا معروف. فعليك محل الشاهد قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يتلطف الابن معهما أشد التلطف من الكلام والإحسان إليهما. ولذلك أيضا جاء في الأثر الأول قوله: وبكاء الوالدين من العقوق. والبكاء يحصل في إغضابهما أو في أن يحدثهما بكلام يتسبب في بكائهما، وذلك بأن ينقل لهم الأخبار السيئة التي تغم والتي تدخل عليهم الضيق وعدم السرور. اقرأ الباب الذي يليه تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
1: نعم، هذا الباب أيضا لا زال في بر الوالدين. قال: باب جزاء الوالدين. والترجمة للباب ظاهرة الدلالة على مضمون الأحاديث ومطابقة لها، أي ما جاء في جزاء الوالدين على إحسانهما لأولادهم من قبل الأبناء، وهو ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقوله لا يجزي فيه مطابقة للترجمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين، قلنا إن المصنف له كتاب في بر الوالدين أخرجه بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه من الجوزي في البر والصلة من طريق البخاري به، والحديث عند مسلم في صحيحه من طريق سفيان به. رجال الإسناد: قبيصة ابن عقبة ابن محمد السواعي أبو عامر الكوفي الحافظ، قال ابن معين: هو ثقة إلا في حديث الثوري، وقال أحمد: كثير الغلط، وكان ثقة صالحا لا بأس به. ولخص حاله الذهبي بقوله: صدوق جليل. وقال الحافظ: صدوق ربما خالف، فهو صدوق. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه، قوله عن أبيه سهيل بن أبي صالح، عن أبي سهيل بن أبي صالح صدوق ربما خالف كما قال الحافظ في التقريب. أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، فقوله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذا تحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هذا عنعنة في الإسناد. ومنها أن إسناده نصفه كوفيين ونصفه مدنيين، النصف الأول كوفيين قبيصة وسفيان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدنيين. ومنها في رواية الابن عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه. ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة بل أكثرهم، روى 5374 حديثا. غريب الحديث ورواياته. لا يجزي، قوله لا يجزي يقال جزاه، جزاه يجزيه جزاء، كافأه وأثابه. ولد والده، والده في رواية مسلم ولد والدا، والدا أي لا يكافئ بإحسانه وقضاء حقه، وكذلك الأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد، ومثلهما الأجداد والجدات من النسب كما مضى معنا سابقا. إلا أن يجده مملوكا، أي إلا أن يصادفه، يصادف أن والده مملوكا عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه، أي يخلصه بالشراء من عن الرق، فيكون سببا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته بعد الله عز وجل. فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببا كذلك لحياته وإخراجه من الرق، من الرق، لأن الرق كالموت حكما، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك. فقه الحديث: دل الحديث على أن فضل بر الوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس.

0: والكسب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية: الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث قال العلماء من التعليق بالمحال، هذه الصورة محالة، حال وجوده، للمبالغة، أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال. فالمجازات محال، يعني يستحيل أن يجازي ولد والده على ما قام به من رعايته، والمقصود به الأبوين، الأب والأم، من الرعاية والعناية والتربية وغير ذلك، لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة، قاله الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح. يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له، مجرد الشراء لا يكون عتقا، وأنه لا بد من اعتاقه بعد الشراء، يشتريه ثم يعتقه، لقوله فيعتقه، وهذا مذهب الظاهرية، هذا المذهب مرجوح، ذهب الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء، ويؤكده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وبهذا تكون الفاء في قوله فيعتقه للسببية، ليكون سببا، يعني أنه عتق بسبب شرائه، لا أن الفاء للتعقيب لتفيد المعنى الذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
0: نعم، بعد أن ساق الحديث السابق أتبعه بهذا الأثر، وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري، وأخرجه مبارك بن أبي الدنيا والبيهقي من طريق شعبة به، وإسناده صحيح، رجال الإسناد ولطائفه: آدم هو ابن أبي إياس شيخ المصنف تقدم معنا، شعبة هو ابن الحجاج أبو بصام تقدم معنا، قوله سمعت أبي يحدث هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. قوله في هذا الأثر قال سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، على هذه الصفة يطوف في البيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل، إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. لفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي: أحملها وما حملتني أكثر. وزاد ابن أبي الدنيا أو قال أطول، أحملها وما حملتني أكثر. أو قال أحملها وما حملتني أطول. والمدلل المسهل الميسر، وأذعرت وفي نسخة ذعرت أي خافت وفزعت، والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة. والمعنى في هذا في قوله هذا أنه شبه نفسه بالمطية تشبيها بليغا، إذا الركاب صفة لها، يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة ولا يسأم منها كغيره. ثم قال له قال يا ابن عمر أتراني جزيتها هل كافأتها؟ وهذا محل الشاهد لإيراد البخاري له في هذا الباب، باب جزاء الوالد أو الولد والده. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم هو يزفر به يخرجه. والمعنى ولا كما جاء في بعض الروايات من غير هذا الطريق، ولا بطلقة من طلقات وآهات حملها ونفاسها. لا يقارن هذا الذي تعمل وتظن أنك جازيته بها بطلق من طلقات وآهات ما تحملته من عناء ومشقة وصبرت. الله عز وجل وصف ذلك بقوله حملته أمه وهنا على وهن، تعب وعناء. قال ولا بطلقة واحد من طلقات وآهات حملها ونفاسها، يعني أنك لن تبلغ مجازاتها بأي حال فعلته. فقه الحديث فيه أو فقه الأثر فيه أن مكافأة الوالد لوالدته في الإحسان لن يطاله مهما حاول، لعظم حقها وصعوبة ما تحملت وقاست وعانت في رعايته وحفظه وتربيته. وفيه تحمل المشقة والعناء في رعاية الوالدين كونه حملها على ظهره وطاف بها حول البيت سبعا، وربما حملها وذهب بها إلى السعي كذلك، هذا في مشقة، مع ذلك تحمل هذا هذه المشقة في البر والإحسان، بل والمبالغة في ذلك أشد المبالغة. وهذا محل الشاهد أن على الولد أن يبالغ في الإحسان لوالديه من البر والإحسان إليهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
0: كذلك ها هنا ساق هذا الأثر وهو أثر عظيم أيضا في البر والإحسان بالوالدين وحال الصحابة في ذلك، كيف كان بر الصحابة بوالديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأثر أثر إسناده حسن، إسناده حسن، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن المبارك من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر عن داود بن قيس عن رجل أن أبا هريرة فذكره، وسيأتي سيذكره البخاري مرة أخرى، سيعيد ذكر هذا الأثر في أبواب قادمة. رجال الإسناد الليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

خالد بن يزيد الجمحي المصري ثقة فقيه، سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري. قال ابن يونس: بها نشأ صدوق. أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج القاص القاضي مولى الأسود ابن سفيان ثقة عابد. أبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد مولى عقيل ابن أبي طالب ويقال مولى أخته أم هانئ مدني وقيل اسمه عبد الرحمن مشهور بكنيته ثقة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين في أوله وبالمدنيين في آخره، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. غريب الحديث عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم أمير المدينة، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يستخلفه مروان أن يجعله خلفا له في حال شغله حينما يسافر أو كذا، ينيب عنه أبا هريرة. ومروان قلنا هو ابن الحكم أمير المدينة النبوية. قال الذهبي: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه حلية فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير. ذي الحليفة موضع مشهور، قال بذي الحليفة معروف على 9 أكيال من المدينة على طريق مكة، ويعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، يسكن أبو هريرة في بيت مع أهله وأمه تسكن في بيت آخر، وهذا يبين أن هذا الأمر جائز، خاصة إذا طلبت الأم ذلك عند وفاة الأب أن تبقى في بيتها أو يكتري لها بيتا خاصا بها. قال: فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتا. انظر، كلما خرج يقول ذلك، إذا أراد أن يخرج قال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو له فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع ذلك، يعني في الخروج يقول لها ذلك، وحينما كذلك يدخل البيت يقول لها ذلك، يفعل ذلك. وهذا من المبالغة في الأدب الذي نحن أحوج ما نكون إليه مع الوالدين، فلا يخرج الابن إلا وهو يودع والديه ويكلمهم بكلام لطيف حتى ينال دعوة منهم، وهذه الدعوة فيها حفظ وفيها رضا له وفيها تجنب لسوء كثير. هذا الأدب الرفيع ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. فكم من الناس أو من الأبناء يخرجون وهم مغضبون لآبائهم عياذا بالله، وإذا دخل لا يتمنى والده أو والديه دخوله عليه، لأنه لا يدخل إلا بما يغمه ويحزنه ويضيق عليه عياذا بالله. هذا الأدب الرفيع الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله.

0: عليه. والسلف الصالح جيلا بعد جيل كابرا عن كابر، وهذا الذي ينبغي أن نتعاهده فيما بيننا، مثل هذا الأدب الرفيع مع الأبوين، وأن ننقل هذا للأبناء وللناس. فكان إذا خرج سلم عليها ودعا لها، وإذا دخل فعل ذلك. كذلك الابن خرج قبل يديه والديه ورأسه ورأسهما وودعهما، ثم إذا دخل كذلك. هذا فيه من الإحسان المأمور به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
0: نعم، هذا أيضا الحديث ذكره في هذا الباب، وهو حديث عظيم كذلك في اجتناب ما يسيء إلى الوالدين. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجة وجماعة من طريق سفيان به، وأخرجه قوام السنة الأصفهاني من طريق البخاري به، وإسناده حسن. وعطاء بن السائب اختلط بأخرى، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذلك رواه عنه شعبة وحماد ابن سلمة، وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط. فالإسناد حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي وابن الملقن والألباني. رجال الإسناد ولطائفه: أبو نعيم تقدم معنا، الفضل ابن دكين من شيوخ البخاري، سفيان هو ابن عيينة، وقد رواه أيضا سفيان الثوري كما عند ابن حبان وغيره، فروى هذا الحديث السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط، أبوه السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي ثقة، من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة. غريبه قال عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسم هذا الرجل، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع واستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فقد يكون هو أو غيره والله أعلم. يبايعه على الهجرة من بلده إلى المدينة، والغزو معه، والهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة، وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. وترك أبويه يبكيان، فيه أنه أن والديه لم يرضيا عن سفره وخروجه، فبكيا لفقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، مع كونه خرج مهاجرا ويريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل عليهم السرور بدوام صحبتك لهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما. فقه الحديث، الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه، على حال أو على الحال الذي يرضاه الوالدان، ولا يسخطهما بحال، ففي ذلك سخط لله تبارك وتعالى كما تقدم، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفايات. وفي الحديث فيه وجوب بر الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما وتحريم عقوقهما وإدخال الحزن عليهما، وسيأتي كذلك أيضا بعض المسائل في هذا الحديث ستأتي معنا في باب لاحق سيذكره الإمام البخاري. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا رضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
0: نعم، هذا كرره البخاري في الباب نفسه، وكرره كما قلنا إن الإمام البخاري لا يكرر حديثا أو أثرا إلا لنكتة، أي فائدة، إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، فهنا كرره بإسناد آخر، وأيضا فيه فائدة قول أحد الرواة وهو موسى ابن يعقوب الزمعي أبو محمد المدني، قوله: كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة ما اسمه، من هذا من قال إن اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل غير ذلك. وقد ذكر هذه الأقوال كلها بالتفصيل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فيرجع إليه. وهذا الطريق قد الذي مر معنا ذكرنا من خرجه، أما هذا الطريق وهذا الإسناد قد تفرد به الإمام البخاري في كتابه ولم يخرجه أحد غيره، وإسناده حسن، وهو يعضد الطريق السابق، لأن في الطريق السابق كان فيه مقال، فهو خرجه أيضا ليعضد به ما سبق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن إسناده مسلسل بالمدنيين، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. غريبه العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة، فهو وادي كبير ممتد ومعروف ومشهور في المدينة النبوية، وهو واد مبارك كما جاءت النصوص في ذلك. وهذا الأثر كما سبق معنا دل على الأدب وحسن مخاطبة الولد لوالدته واستئذانها والدعاء له. هذا والله أعلم، ولعل في هذا القدر كفاية.

0: أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن ترجمة الإمام البخاري على 3 ظاهرة وخفية ومرسلة، فحبذا لو تعطينا مثالا على الخفية والمرسلة.
0: نعم، ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لا توجد فيه تراجم خفية، ويسميها العلماء التراجم الاستنباطية التي تستنبط من نص الحديث، وهذا أكثر منه في صحيحه. أما في كتاب الأدب المفرد لا يوجد، إنما التراجم ظاهرة، والمقصود بالخفية أنها غير ظاهرة. تنظر في الحديث، والخفية عند الإمام البخاري التراجم الخفية في صحيحه على أنواع، منها ما تكون غامضة لا يعرف ماذا أراد البخاري بهذا، بهذه الترجمة لا علاقة للحديث بترجمة الباب، الحديث الذي أورده تحت الباب لا علاقة له بهذه الترجمة البتة، ولهذا أمثلة مذكورة في كتابه الجامع الصحيح. ونوع آخر لا، يكون فيها شيء من الخفاء، الخفاء تحتاج إعمال ذهن وتفكير، وهذه من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه أراد من يقرأ الصحيح أن يعمل ذهنه ويفكر في هذه التراجم التي أودعها كثيرا من الفقه والدرر، ففقه البخاري في تراجمه في الجامع الصحيح. أما في كتاب الأدب المفرد فلا يوجد عندنا من التراجم إلا نوعان: التراجم الظاهرة وهي ما ذكرنا، وهي على 3 أقسام ذكرناها آنفا، والتراجم المرسلة. المرسلة أن يقول باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما، ثم يذكر الحديث فقط كلمة باب، هذه ترجمة مرسلة. فقد يكون بهذه الترجمة المرسلة هي على نوعين: قد تكون متعلقة بما سبق ولكنها أفردت لاختلاف في النوع، وقد تكون لا علاقة لها بما سبق البتة. وسيأتي معنا أن البخاري ذكر هذه التراجم المرسلة في كتابه الأدب المفرد في 5 مواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المراد بقول الحافظ ابن حجر للراوي مقبول؟
0: الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في مقبول، وهو أنه إذا كان الراوي لا يوجد من وثقه أحد، وأن روايته سليمة بالجملة، ولا يوجد له توثيق معتبر، وفي الغالب أثناء النظر في التراجم التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب وقال عنها مقبول، غالبا يقصد بها التراجم الذين وثقهم فقط ابن حبان في كتاب، أو ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ولم يذكر توثيق غير أحدا غيره، فيقول عنهم مقبول، يقول عن الراوي مقبول. ويقصد بهذا حين المتابع إذا توبع هذا الراوي، أما إذا لم يتابع فهو مجهول عنده، فحين يتابع يقول مقبول، يعني عند المتابع أنه وجد متابع له فقال مقبول، لكن هو في الغالب يقول مقبول إذا وجد له، لم يجد له توثيقا إلا عند ابن حبان ذكره في ثقاته، وهو نص على أنه من كان مقبول عنده عند المتابع، فإذا لم يتابع فهو مجهول. نعم،
1: أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى مولاهم وقوله العبادلة الأربعة؟
0: مولاهم يعني ولايته لهم، قد تكون ولاية بالنسب، أو كذلك تكون بالعتق ونحو ذلك من أنواع الولاء. نعم، ومعنى قوله
2: العبادلة الأربعة،
0: العبادلة الأربعة هم من الصحابة 4 تقاربوا في السن، يعرفون بالصحابة بالعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله

0: ابن الزبير وعبد الله ابن عمر ابن العاص، هؤلاء هم العبادلة الأربعة. إذا قيل من الصحابة العبادلة الأربعة هم هؤلاء، فهم تقاربوا في السن واشتهرت روايتهم وعرفوا بهذا عند أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الابن ابن زنا والعياذ بالله، فهل عليه أن يبر والده؟
0: ولا يعد والدا له، لأن هذا من سفاح وليس من نكاح، لا يعد والدا له ولو كان سببا بعد الله عز وجل في ولادته. لكن قال بعض العلماء أنه يحسن له، يحسن له عياذا بالله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون لين الكلام للوالدين الكافرين؟
0: هو كما في قوله تعالى في الآية السابقة في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. الآية، فهو يحسن إليهما بالقول والدعوة والصبر ويطيعهما في غير الحرام، فهما وإن كانا كافرين إلا أنه يحسن إليهما، إلا في الأمر الذي يتعلق بالحرام أو ما ينافي ما هو عليه من الإسلام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: وادي العقيق المبارك، هل يشرع الجلوس فيه لأجل البركة؟
0: لا يشرع مثل هذا، ووادي مبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كما في الصحيح وهو في طريق إلى مكة نزل في وادي العقيق وصلى فيه ركعتين، وقال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. فعند إرادة الشخص العمرة والحج يصلي ركعتين لبركة الوادي. وهل هي هاتان الركعتان، هل هي للإحرام أم لبركة الوادي؟ خلاف بين العلماء، ومن العلماء، وهذا قال به كثير من أهل العلم، أنها للإحرام، والصحيح أنها لبركة الوادي كما دل عليه الدليل، والله أعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وأبواه كافرين، هل يكفي زيارتهما؟ الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام،
0: هاجر أيوه،
1: نعم، قال: ووالديه كافرين، هل يكفي زيارتهما أو لا بد من الرجوع إلى بلاد الكفر يمكث معهما؟
0: يحسن إليهما بالرجوع والتواصل معهما، لا يدعهم، لعل الله أن يشرح صدرهما للإسلام على يديه، يتواصل معهم ويصلهم دائما. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.
3: على الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء، أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الدعوة والإرشاد من محافظة جدة، وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه

التي نسأل الله جل وعلا بارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة، فاسمه محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وفي أسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وإمامة العيدين فيها، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة، في هذه المدينة، قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالم معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذه في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة، أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة.

0: النبوية. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
0: نعم نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة.

الجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن تيمية رحمه الله فأشار أيضا إلى ما سيريده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه. أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بين هذه العقيدة عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكرها أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لو جدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول الأخير أيضا ستجد أن هناك أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا

بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر، لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم، وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا ولكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر، يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت، هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا، فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب، المطلوب منك هو الإيمان. فإذا آمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا، ولكن لما تعلم باب القدر وأن كل شيء بقدر وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا، فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله، وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه، كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا هذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها، لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله عن الملائكة عن أعمالهم عن الله جل وعلا قبل ذا،

عن كتب الله عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، زادت الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها، هل نقول التصديق والتكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان. هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا، أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك، نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة، كما سيأتينا بعد قليل لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال: عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة، معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة، لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن الكلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة. في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة، يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. التأكيد، يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا، لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء، بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد، من باب تأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح،

فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي ستكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل أصالة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا، كيف صوت التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بالمطالب الإلهية هي الإيمان بالله، المقصود بالمطالب الإلهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة، هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. فلان النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار، من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا أقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبل في الموضوع، قولها ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد اعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو متوفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم، إذا كان الأمر والنهي في التوحيد الفقه الأكبر، أنا غششتكم لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد.

التوحيد. من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة، في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون. فتجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به. توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهية أسماء وصفاته. نعم. والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، بمسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله أو مراد به الربوبية والألوهية أسماء وصفات أو مراد به الألوهية، فما ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ تفضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد، مثلا التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني نعم. جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد بباب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندى. جميل. توحيد للبخاري، صحيح شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح. جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله 10 نقف بإذن الله، نكتفي بس. أصول الدين ومن سميت علم العقيدة أصول الدين،

أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب، أيضا من مسميات العقيدة السنة. السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وصول السنة الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم أيضا، عفوا الإمام أحمد، عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سنة أحسن، جميل، السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جاءت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا من مسميات العقيدة الشريعة، الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة، من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة التي يعني شرعت لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش؟ كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى. هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل، ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة،
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة. فهذه متعلقة بالفقه، من الأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح؟ لأن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة. وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة، شريعة للآجرين، وأيضا لبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخالص، وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان من مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة، جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم والسلام، والإيمان ابن مندة. هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال: عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم. هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة، السنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة، فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة، الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة، أهل السنة والجماعة فرقة من الفرق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة، فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماء السنة الفرقة الناجية. طيب، هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس.

في النهار يغلب عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة. تقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيه. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف. كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أهل السنة الجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه السلام ورسول الله، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة فهي معرضة للوعيد. وهذا الحديث تمر كما رويت، حديث وعيد، نعم يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا، ليس هذا مراده، ولكن هذه حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد المطلب، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو متبع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد هو الذي شد عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر، ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، لماذا؟ كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله بن مبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا، قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري، قال أحمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفهم بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الإرجاء، كان الإرجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الإرجاء فكانوا هم الجماعة. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل، نعم، سئل إسحاق بن راهويه، قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل، يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه، قال إسحاق ثم سأل، قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة، قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أعلم، لم أسمع عالم منذ

60 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق قال: صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي يقول: لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان: والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل الجماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم، كثيرون لكن جهال بالدين وعندهم بدع، ثم ينتسب لها لهم يقول أنا مع الجماعة. لا، خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس القرآن، تدرس السنة، وتحرص على فهم السلف، وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام، وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين إلا الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزوم يعني هذا الطريق. من سميت أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف، لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين: باعتبار الزمان، زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى، القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام، الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني: السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج، باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة، لله الحمد، هناك من يعتقدها ولله الحمد، وتدرس لله الحمد، وفي هذا البلد المبارك لله الحمد تدرس في المدارس هذه العقيدة طيبة، كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة لله الحمد تدرس، وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها، فهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله: المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله

0: رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل لهذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد. وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
2: فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة، سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا، علق ببعض الفوائد وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية. نقول قبل ذلك، هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا، تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية. القاعدة في اللغة هي أصل الأس وأساس البناء. أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وقال عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم: حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم، أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء. وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة. لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي، يقول القرافي: من ضبط الفقه، في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم، مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن

من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة في الطهارة. هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة، وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية. هذه تسمى كلها ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا كثير يتجدد، تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك ما حكم التدخين نازلة، نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد، تعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام، إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. إسلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذل وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، أو أمر بالعرف أخذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، وأنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر. والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة، هو الذي أقر هذا الدين إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذه مباحث. أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة، وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، ناسخ والمنسوخ، من مباحث

فيها بماذا؟ بالفقه، قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل. ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه فهي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله. لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا، إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم، أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق بماذا؟ بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة، هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة الصلاة، فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام، هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكلي إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لا بد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. القواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة

بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات، وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على مشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة، تيمم، ما استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. ها؟ الجمع، يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره، المسافر يفطر وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية، من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية، وهي أيضا ماذا؟ نص، أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص. مثاله كل مسكر حرام، حديث وهو أيضا قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار، حديث وهو قاعدة فقهية، المسلمون على شروطهم، حديث وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب

من معنى النص، إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهى الحكم في المسألة. وأيضا مثال آخر الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ أمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام. مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم شاهد أن مواقيت الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد، من يريد أن يتوسع في القواعد لابد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان أي بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف فيها، يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه رسالة والأم وغيرها، يذكرها الإمام أحمد في مسائل أبي داود ذكر جملة من القواعد، أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن

الرابع جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في منهج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن. يقول رحمه الله كما أخذنا المغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. الحمد هنا ال في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة، وأما المدح فيكون ثناء قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ يسمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية، وهو المألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي اسم الله عز وجل العلي، يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر، وعلو الذات، وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق

ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه صور رفقه وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم، وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذكر هنا أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت. سورة النحل سميت بسورة النعم، إن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه هو التمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. فالله عز وجل له حكم في خلقه وفي أسمائه وفي أرضه وفي شمسه وفي جميع مخلوقاته، بل في الإنسان إذا تدبر نفسه وجد في كل عضو من أعضائه حكم وخصائص وأفعال. لذلك كان من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكيم. واسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يشتمل على 3 أشياء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله

حكمة، وأن له الحكم سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام بمعنى الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، حث النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم، قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة هذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر، لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن، قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل. وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه، إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع، إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن تيمين، ذكر الآل مع الصحب فيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار الحائز، أي الذين نالوا مراتب الفخار، أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد، ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة، لذلك قال: وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة، بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجلب الرفقة والتيسير، وهكذا.

0: القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس 13
3: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة. في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، لهذا جاء في الحديث أنه قال: لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت: يا جبريل، إنهم يسألوني عن الجنة. قال: فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني هل هذا الذي سميت به الله هل هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك، لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك، تهددها، يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة: نعم، يعني أخبره.

به فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقال لها أو هذه البنت تقول لهذه المرأة إن ماذا؟ قالت هذه المرأة لفرعون إن لي إليك حاجة. فقال لها وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، يعني بعد ما يحصل لنا ما يحصل من العذاب ونموت اجمع العظام وادفنها. فقال ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها، ألقوا أمام عينيها رحمها الله، واحدا تلو الآخر إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها يرضع. فتقاعست يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي لا سيما وهو صغير يرضع، فتقاعست من أجله كما جاءت الرواية. فتكلم هذا الصغير أنطقه الله تبارك وتعالى فقال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل، يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة، لماذا؟ قال من خشية الله عز وجل. وكذلك قال ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال في الجنة أو سمع صوتا، فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال ماذا؟ هذا بلال المؤذن. فقال قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج إلا أنه ضعيف لا يصح، لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله هذا جاء في صحيح البخاري. فقال له يا بلال ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال يا رسول الله ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام رأى الدجال وقال رأيته فيلمانيا يعني ضخما عظيما أقمر هجانا يعني أبيض إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام حينما لقي إبراهيم فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج أو في مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد حتى مر بسواد عظيم. فقال من هذا؟ قالوا له هذا موسى وقومه ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة

والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه، دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون هم كذا، هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة، هم كذا هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقال هم الذين لا يفتوون ولا يسترق ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله، قال نعم. ثم قام آخر فقال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج، يعني رأى هذا الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة أي في المدينة كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري، لكن ماذا، هل هو في الإسراء أو في غيره. ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما عاد بقي معتزلا وحزينا، لأنه يعلم أن الناس ستكذبه، وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر، بل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، يعني رجعت، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال وما هو؟ قال إنه أسري بي. فقال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له أنت كذاب، أنت كذا، قد عهدنا منك، بل أراد أن يسمع منه الناس. لهذا جاء في الرواية قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خشي أنه إذا ذهب يأتي بالقوم أن الرسول لا يكرر هذا الكلام، فما كذبه، ذهب ينادي قومه والنبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذا الكلام. فجاء فقال له يا محمد أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي. ذهب يدعو الناس فتجمعوا، جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه. فقال يا محمد حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا له ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا. فقالوا له هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت، هم يعرفون أن النبي عليه السلام ما قد ذهب، يعرفون. فقالوا له الآن ننظر إذا كنت ذهبت حقيقة تنعت لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت، يقول لهم كذا وهو كذا. فلما كان يصف لهم المسجد

التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا والعياذ بالله، ما صدقوا هذا الخبر، قالوا محمد نحن آمنا به لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا، فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام
أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم، كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له: يا محمد، أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر؟ اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم: إن الأمر لله وإن الأرض لله. فكانوا يقولون: لا لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم، لكن يأبون إلا، يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له: ممن أنت؟ فقال الرجل: أنا من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال: نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول: لا ما ننصر هذا الرجل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا سآتيهم أولا فأخبرهم، ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يا من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما هي تقبل الناس، أو ما كان، كيف كان حال الناس؟ يقول: إن الرجل ليخرج من بلده، يعني من اليمن، فقبيلته تحذره تقول له: انتبه، ستأتي إلى مكة، هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا، ويقال له غلام قريش، انتبه لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا، جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة. وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة، وهم قبيلتان مشهورتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد، وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث. هذه الحرب، حرب بعاث، جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سروات

قتلهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء مكان، وبعضهم يقول أنه حصن، وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين، بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم، حتى أنهم ذكروا أن حضير، أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس، قتل في هذه المعركة في حرب بعاث. وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج، وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب. وكان النصر لمن؟ كان للأوس في أول المعركة، ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين، لما حصلت مقالة من الأنصار جمعهم فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك، كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق، فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب، حرب بعاث، كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين. لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة، فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع، ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس، فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا، أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج، وهؤلاء من الأوس. فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم، فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله، قال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا، قال لهم: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيصر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة. فحصلت الوقعة، وقعة بعاث التي هي بين الأوس والخزرج. يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج. فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ الذي قال لقومه: والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات. فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء، فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة، معركة بعاث بين الأوس والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخرا جاء إلى المدينة، جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أنتم؟

يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقولون لهم نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي، وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرنا بينهم، يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك، وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم ستة نفر، أنهم ستة نفر، وذكر بعضهم أنهم ثمانية. على كل حال سواء كانوا ثمانية أو ستة، هذا اللقاء الثاني، إذن هذا اللقاء الثاني لهذه أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان ثلاثة تقريبا، أبو الحيسر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم ستة أو ثمانية وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أننا التقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق. ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يلتقون به ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم

قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك، يقول عبادة فبايعته على ذلك. وعبادة ذكروا أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة، إنما حصل بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن عبادة لما ذكر البيعة قال وبايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا على بيعة النساء. قالوا معروف أن بيعة النساء جاءت بعد فتح مكة أو بعد الحديبية، وهذا حديث عبادة إنما فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة، وليس هو البنود التي حصلت في بيعة العقبة الأولى. لكن أكثر من كتب في السير وأكثر أهل التاريخ إذا جاءوا إلى العقبة الأولى يذكرون هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير، قال له اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقهم في الدين وأطرئهم القرآن. وقالوا بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة، وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية، رواية إرسال مصعب، لا تصح، هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف دخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح. نعم حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة، وأنهم أيضا حصل لهم الخير، قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟ فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون. قال أربعون، يعني كان أول من أسلم من هؤلاء، أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم أربعون، كان عددهم أربعين، قد تجمعوا وصلوا الجمعة، والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح.

الإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج، قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام، وأنه سوف يأتي في هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير، وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم، ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة أي من الأنصار، ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبلت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن، فأسلم من أسلم من دور الأنصار، كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض: حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة، بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام وأن هذا الإسلام دخل في البيوت، بيوت الأنصار، حتى جاء في الرواية: لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذه الرواية صحيحة، جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف، لا يصح. الشاهد: فقال جابر فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله، فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال: فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله نبايعك. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية، هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا: على السمع والطاعة في النشاط والكسل. ثانيا: وعلى النفقة في العسر واليسر. ثالثا: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا: وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم. خامسا: وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق: وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي

عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق أو رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوه في العقبة الثانية. يقول كعب خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، قال ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، وخرجوا رضي الله عنهم قال حتى إذا كنا بظاهر البيداء فقال لهم البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام، فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التوجه إلى الكعبة، فقال لهم ذلك أريد أن أصلي إلى الكعبة. فقالوا فقلنا له والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. فقال إني لمصل إليها، فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك، يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت إلى الكعبة وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه، يعني البراء يقول أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة فقالوا له، سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذا الرجل هل تعرفانه، هل تعرفون هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، قلنا نعرف العباس لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم.

هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك: فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاعر فقال: نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت، أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام، ثم خرجوا إلى الحج. وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق، قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول: كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش في الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبا، كان نقيبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء، وسيأتي معنا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام، نتسلل تسلل المستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي إحدى نساء بني مازن من النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي، إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب، فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب، يقول لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا، حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، إنه في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، مع ذلك نحن نحوطه ونحميه، فهو في عز وفي منعه، لكنه أبى إلا

اللحاق بكم والانحياز إليكم، فإياكم أن تخذلوه. إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعة. فقالوا له الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال، فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود، فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه فصرت ظاهرا يا رسول الله ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت فقال يا أهل الجباب أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة ابن أزيب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا يا معشر الخزرج، قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا معشر الخزرج، كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي

0: من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا، فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون يقولوا لا والله لا بالله ما صنعنا هذا، ما كان منا، ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا إذا هم صدقوا فنتركهم، فتركوهم ويعني تركوهم ماذا ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين للابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به
2: الجميع. الدرس الرابع وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى التنبيه عليه أولا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون ما يصلح، افتحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس، فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا، المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس، انتبهوا بارك الله فيكم، توسع، والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع يعني، بارك الله فيك. نعم.
3: بسم الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل إنما قد قال في ذاك تنجح.
2: وقد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها

من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيرد معنا بحول الله تعالى. قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا، كما البدر، الكاف للتشبيه أي تشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، للمرء بالمرء. وأورد رحمه الله بعد ذلك قائلا وليس بمولود وليس بوالد، هذا تقرير للحق ورد على الباطل وأهله، وذلك من المشبهة أو الممثلة، لقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني، اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين، أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل وعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حاد الأرواح، وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب

فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال: ثم تلا هذه الآية، أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد في السنة ما أشار إليه الناظم عندكم قال: رواه جرير عن مقال محمد، يريد حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا قال: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا، وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله عندكم في هذا النظم: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح. فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك، وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على

إن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي عبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث: اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب، بارك الله فيكم، على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله. لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا بالاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته والقول بضده، انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ ابن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع مقررا الحق في ذلك رادا على أهل الباطل في ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة ومنها هذه الرسالة الحائية إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه: إنكار الجهمي لهذه النصوص سببه التماسه للمتشابه. سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد، وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية. وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار
لا حجة لهم فيها. ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة، فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، والذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية، آية الأنعام، دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني، هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية، بل تدل على إثبات الرؤية. هذه الآية لا تدل على النفي، وإن كان هي أقوى أدلتهم، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى، لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به، فسأل ربه أن يراه. الثاني، أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال رب أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال، كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا، سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة، أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بينها دلالات هذه الألفاظ. بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع، أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني

هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة في الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنعهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة، ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونه بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالرؤية نعم يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا. نؤمن بالرؤية بعد الموت يوم القيامة، لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبة كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتزع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا آخر نقطة في هذا، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن

0: كلامه رحمه الله، ثم قال: فمحاولة تأبيد النفي، محاولة تأبيد النفي بلم، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلم محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة. هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة، كما قاله ابن هشام أو كما قال ابن هشام. نعم تفضل. الوقت، شوف الوقت، أيوه بقى دقيقتين، طيب نقرأ شوية، يصير 40 ولا 30.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه للفواضل تنفح.
0: نعم هنا هذا البيت تعليق عليه أيضا من وجوه. الأول: اعلم وفقك الله أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أو من أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل، وأن العقل بمجرده ليس له أن يثبت شيئا من الأحكام أو العقائد. العقل وحده ليس له أن يثبت الأحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص، العقل تبع للنص لا مقدم عليه، لا مقدم عليه. العقل آلة للفهم، آلة للفهم. ما الدليل أو ما هو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفاضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه، عن شيخه أبي المظفر السمعاني، ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد عليه وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد فلا ثواب ولا عقاب. وقال أيضا يعني السمعاني: إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال: والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب آنف الذكر: واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا العقل هو الأصل والاتباع هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فاطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراخ المعتزلة وأولادهم. قال: ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى

يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتقليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، صحيح؟ لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى: هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال: لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه، ونحو من ذلك. قرر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهذا من قواعد أصول أهل السنة وقواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. قال شيخنا رحمه الله في الصفات الإلهية ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج: الأولى، القاعدة الأولى، تقديم النقل على العقل. قال: ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله، في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذي لا يثبتون النبوات ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت وما نفاه العقل فهو المنفي. فورثوا التركة لعلماء الكلام، أو فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها، يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل لهم من ربهم، إلى أن قال: والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام ليلتمسوا الهدى.

0: من غيره، ويعتمد في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذاك دان الأتقياء وأفصحوا، وقل غير مخلوق كلام نبينا. متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص أنت أول أجبت وأخذ، خلي مجال لغيرك اللي ما أخذ. متى؟ نعم، لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الإمام أحمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر؟ خلاص، يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حقك. هذا من مركز الدعوة، ما هو مني، ولا أنتم كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيكم. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله، وهي الإجازة، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ ايوه، توقفوا بذلك، ايش حكمهم؟ الامام احمد قال فيه بانه ماذا؟ جهميه. طيب، جزاك الله خير، تفضل.
1: وللاستماع صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط الرحيم ميراث.net. يسر موقع ميراث الانبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: اليمين الغموس وحكمها، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع الشربتلي بمدينة جدة يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة، والذي يحبه الله عز وجل ويرضاها ويجازي عنها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبه

الله عز وجل إلا أخذهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، هذه المحاضرة والتي عنونت باليمين الغموس وحكمها، فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. أحبتي في الله، إن للأيمان في الإسلام حرمة عظيمة وشأن كبير، فلقد جاءت الشريعة بأحكام خاصة للأيمان. فمن المؤسف أن نرى أو أن يشيع الجهل بين الناس في الأحكام، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام المترتبة على الأيمان. وإن قلت الأيمان فالمقصود به الحلف، فالمقصود به الحلف بالله عز وجل. وأحكام الأيمان أحكام كثيرة، ليس هذا مقام لبسطها كلها ولا لتفصيلها، ولكن لعلي أشير إليها إشارات مختصرة ليتحقق المراد من هذه المحاضرة إن شاء الله، وهو معرفة حكم اليمين الغموس. ولعلي أجعل هذه المحاضرة على عناصر أو على محاور ليسهل الفهم، وسأتكلم عن الأيمان بصفة عامة مختصرة مع المرور على اليمين الغموس إن شاء الله. أول هذه المحاور: الحلف بالله أمره عظيم. الحلف بالله أمره عظيم، فكثرة الحلف يا أحبة، كثرة الحلف بالله عز وجل نقص من الإيمان، بل هو نقص من التوحيد. بل علينا أن نعلم أن كثرة الحلف، كثير من الناس يحلف والله وبالله وتالله على كل شيء، كثرة الحلف كما قال أهل العلم نقص في إيمان العبد، بل هو نقص في التوحيد. لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة. الذي عنده كثرة في الحلف بالله عز وجل يصبح عنده تساهل وعدم المبالاة، فتجده يحلف بالله عز وجل على كل أمر. الأمر الثاني الكذب، فمن تعود على الحلف بالله عز وجل فلا بد أن يقع في الكذب ثم يحلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا أمره خطير. بل ينبغي أن نقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان، فالله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا هذا أمر، والأمر للوجوب بحفظ اليمين إلا من حاجة لها. إذا احتجت أن تحلف بالله يجوز لك، ولكن بشرط أن تكون صادقا. فالمؤمن عليه أن يحفظ

هذا اليمين وأن يصون هذا اليمين إلا من حاجة له أو لمصلحة شرعية، أمر يجوز لك فيه الحلف فإنه يجوز. قد تحتاجه عندما تتخاصم مع شخص آخر فتحلف بالله صادقا أن هذا الأمر لك أنت، فيطلب منك أن تحلف بالله أن هذا الأمر هو ملكك، فتحلف بالله عز وجل وهذا الأمر جائز. لكن إياك أن تكثر من الأيمان وأن تكثر من الحلف بالله عز وجل، فمتى أكثرت من الحلف وقعت في الكذب، نسأل الله السلامة، بل وقد تقع في التساهل. والله عز وجل نهانا عن كثرة الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين، نهانا. والحلاف، كلمة الحلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، كثير الحلف، وهو المكثر للحلف من غير حاجة، يكثر من الأيمان دون حاجة. والله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الإمام الرازي رحمه الله نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، كما أمر المؤمنين بحفظ أيمانهم، وذلك بعدم الإكثار منها أو بالبر بها وعدم الحنث. فقال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم. وقال الإمام الرازي أيضا والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان، أي ما هو الحكمة في منعك من أن تكثر اليمين؟ قال أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، أصبح متعود على اليمين، ولهذا لما تقول له أحلف بالله يفرح، تعود. فلما تقول له احلف بالله على بسرعة يمكن قبل أن تنتهي أنت هو يحلف. لماذا؟ لأنه تعود هذا اللسان على الحلف بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي وهو تابعي صغير وهو من التابعين رحمه الله يقول إنهم كانوا، انظر لتربية أهاليهم لهم لما كان صغيرا، يقول إنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا أشهد ويحلف، إذا قال له أشهد ويحلف يقول عهد الله، يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيما بعد ويسهل عليه الأيمان الفاجرة. انظر كيف يؤدبونهم وكيف يوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره يعتاد عليه في الكبر فيما بعد. للأسف الشديد هناك من أولياء الأمور من يحلف بالله ويكثر الحلف أمام أولاده، يعني لما يرى الإبن أن الأب في كل صغيرة وكبيرة يحلف بالله عز وجل، إذن ماذا سيفعل هو؟ سيتعود على هذه الأيمان. المحور الثاني وجوب الوفاء بالأيمان، وجوب الوفاء بالأيمان، أي أنت منعت من الإكثار بالحلف. طيب فإن وقعت وحلفت بالله فيجب عليك ماذا؟ الوفاء، وجب عليك الوفاء بما أنك أدخلت نفسك في هذا، فيجب عليك الوفاء بل يحلف.

يقوم عليك نقض الأيمان، ويجب البر بها والوفاء بها. والله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. النهي يقتضي التحريم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا، احلفوا بالله وبروا، واصدقوا، أي في اليمين كونوا صادقين إذا حلفت بالله عز وجل، احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وفي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لها ثلاثة معاني. واحفظوا أيمانكم لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول: احفظوها من الحنث، أي حافظوا عليها، لا تحنثوا فيها. حلفت أتم هذا اليمين، قلت والله لا أفعل، إذن لا تفعل، وإن فعلت فعليك ماذا؟ الكفارة، وستأتي إن شاء الله الكفارة في آخر المحاضرة. الثاني: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من اليمين، لا تكثروا إلا إذا احتجت إليها. الثالث: احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، أي إذا حلفت بالله عز وجل ثم بعد ذلك حنثت في هذا اليمين، فعليك ألا تدع ماذا؟ الكفارة، كما ستأتي معنا. المحور الثالث في هذه المحاضرة: تحريم الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل محرم، أمر ماذا؟ محرم. مثل ماذا؟ مثل قول بعضهم أمانة، أو بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول وذمتي، بعضهم يقول والنعمة، بعضهم يقول وراث أبي أو وراث أمي، بعضهم يقول وهذا الطعام يكون على أكل، يقول وهذه النعمة وهذا الطعام، بعضهم يقول والنبي، بعضهم يقول وحياة أمي. كل هذا قسم، هل هو قسم بالله أم قسم بغير الله؟ قسم بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الآن ما نسمع كثير من الناس يقول أمانة أمانة أمانة، هذا لا يجوز، لكن الناس لا تعلم هذا، لا تتعلم، لا تعلم ولا تريد أن تتعلم. لابد، ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الدين، بل يجب وجوبا أن تتعلم أمور الدين، أن تتعلم أمور العقيدة، أمور التوحيد، لأنك إن وقعت في الشرك ومت على الشرك، ما هو العقاب؟ خالد، مو فقط في النار، خالد مخلد في النار. هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد في النار؟ هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد؟ كم سنة؟ سنتين؟ مليون؟ تريليون؟ لا، ما لا نهاية. هل نستطيع على هذا؟ لا والله، والله لا نستطيع على النار التي في الدنيا، على الغاز أو غيره، ما نستطيع. فكيف بنار جهنم أن يكون الإنسان خالدا فيها خلودا أبديا؟ نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. نعم، الشرك لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. فلهذا علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك أن نتعلم أن الحلف بغير الله عز وجل

هذا شرك، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن اعتقد في المحلوف به، أي حلفت بغير الله، نسأل الله السلامة، فإن اعتقدت في هذا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله، أي أنك عظمته مثل تعظيم الله عز وجل، حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، نسأل الله السلامة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله. هذا الذي يحلف بالنبي يقول والنبي، هذا إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله ويعظمه كتعظيم الله عز وجل، فقد وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. فننتبه يا أحبة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا عظم الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على كلام ابن مسعود: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. الآن لو حلف بغير الله، لو حلف بالله كاذبا لا شك أنه حرام، لكن لو حلف بغير الله حرام ولا شرك؟ أيهما يقدم، الحرام أم الشرك؟ هذا هو تعليق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يفهم من كلام ابن مسعود أن نتساهل في الحلف كذبا، لا يفهم هذا، انتبه، لا تفهم هذا الفهم. فمن حلف بالله كاذبا فكأنه استهان بالله عز وجل ولم يقدره حق قدره. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، أخرجه ابن ماجه. إذن ننتبه يا أحبة من ماذا؟ من الحلف بغير الله عز وجل وهو شرك. المحور الرابع في هذه المحاضرة وهو عنوان هذه المحاضرة وهو اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين، تعريف اليمين لغة، هو الحلف والقسم، تحلف وتقسم بالله عز وجل على القوة والشدة. وأما في الجهات اليمين عكس ماذا؟ اليسار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا أو ممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به، كانت صادقة أو كاذبة. والغموس، وهذا لابد أن نفهم معناه حتى نفهم حكمه، الغموس، اليمين الغموس هي الحلف الغموس، اليمين الغموس هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه، أي تحلف بالله أن هذا مثبت أو لا. سأضرب لكم مثال يتعمد فيه الكذب. إذا اليمين الغموس تتعمد فيه ماذا؟ الكذب، تحلف بالله نفيا أو إثباتا مع التعمد بماذا؟ الكذب. سميت غموسا لماذا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في

جهنم، نسأل الله السلامة. يعني سميت الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال ابن الملقن رحمه الله: اليمين الغموس هي أن يحلف، جزاك الله خير، هي أن يحلف، جزاك الله خير، الله يكرمك، كرمك الله، هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه كاذب، ليرضي بذلك أحدا أو ليعذر أو ليقتطع بها مالا. مثال: أتى إلى أرض ليست أرضه، ليست له وهي لفلان، ومعروف عند الناس أنها لفلان، لكن هذا الرجل ليس له إثبات عليها، لكنها معروف عرفا أنها ماذا؟ له. ثم قيل له: احلف بالله أنها لك. حلف بالله أنها له، يمين ماذا؟ ها، إيش اسمها هذه؟ اليمين الغموس. حلف بالله، وحلف صادقا كاذب، وحلف كاذبا، ومتعمدا وليس متعمدا. هذا هو، أن تحلف بالله كاذبا ومتعمدا لتقتطع مال غيرك، تأخذ ماله، أرضه، سيارته، أو أي شيء مما يملك، وحكمه ماذا؟ حرام، وهو باتفاق المذاهب الأربعة هو حرام. بل إن الله عز وجل قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا من الكتاب تحريمه. وأما من السنة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ الذنوب الكبيرة العظيمة، ما الكبائر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت أي الأعرابي: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. إيش معنى بيمينه؟ أي بالحلف باليمين. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني أخذت من الناس لكن شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. تعرفون القضيب من الأراك؟ عود الأراك، السواك، سواك، هذا السواك الصغير لو اقتطعته بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير أو ليس بخطير يا أحبة؟ هذا هو الأمر، خطير. حقوق الناس أمرها خطير، أن تأتي وهناك حقوق عليك من الله عز وجل أهون، لأن الله غفور رحيم، الله يغفر ويتجاوز، أو قد يجعل لك من المصائب والابتلاءات في الدنيا ما يكفر عنك هذه السيئات. لكن حقوق الناس ماذا؟ لا بد لها من الحساب، والحساب يكون يوم القيامة بماذا؟ بالحسنات والسيئات، ما هي بالأموال. ما تأتي وتقول: يا ربي، أخذت منه الأرض سأرجعها له. لا، ما أتي، انتهى. الأرض كانت أين؟ في الدنيا. وإنما الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة:

في الآخرة بالحسنات والسيئات. فمن عدله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتي بالشاة الجماء، الشاة الجماء التي ليس لها ماذا؟ قرون، لأنه في شاة بدون قرون وشاة لها قرون. فالشاة التي لها قرون في الدنيا ماذا تعمل؟ تنطح الشاة التي ليست لها قرون. يوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجعل للشاة الجماء قرونا ويقول لها خذي حقك، فتأخذ حقها، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ماذا؟ ترابا. في هذا المجلس أو في هذا المكان الكافر يراقب هذا الحساب، فلما يرى هذا ويرى أن الحيوانات أصبحت تراب ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. هذا هو التدبر في الآيات كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قضيبا من أراك، شيء يسير من السواك، إذا كان هذا بهذا الأمر يسير، فكيف بمن يأكل حقوق الناس؟ كيف بمن يأكل حقوق الناس ويحلف عليها أيمانا؟ بل كيف من يأكل حقوق اليتامى؟ كيف بمن يأكل حقوق المساكين؟ كيف بمن يأكل حقوق العمال؟ يأتي الرجل يعمل عندك في بيتك وقد اشترط مبلغا معينا، ثم إذا انتهيت قال له ليس عندي شيء، ستذهب ولا سأتي لك بالشرطة؟ أنت مجهول أو أنت كذا. وإذا راح اشتكى به أتى وحلف بالله أن ليس له شيء وأدخل نفسه في اليمين ماذا؟ نسأل الله السلامة. هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. لماذا يحدث هذا؟ لأن الناس لا تراقب الآخرة، القلوب ماتت، القلوب ماتت. وإلا كيف ترى الإنسان الذي قلبه ما زال فيه حياة ويراقب الله ويتذكر الآخرة ويخاف من النار يستغرب، يقول كيف يأكل أموال الناس؟ تستغرب لأن قلبك ما زال حيا، لكن هذا الرجل قلبه ماذا؟ مات، ولهذا يأكل ما حرم الله عز وجل. إذا ما هو السبب تسمية هذه اليمين باليمين الغموس؟ ما هو السبب؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. إذن الأمر خطير ولا ما هو خطير؟ إذن خطير. الحلف كذبا لأكل مال إنسان بالباطل. طيب، هل من وقع منه اليمين الغموس، إنسان وقع فيه، هل عليه كفارة؟ بعض الناس يقول صوم 3 أيام أو أطعم كذا. لا، اليمين الغموس ليس فيها ماذا؟ ليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لأهلها. التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لمن؟ لأهلها. هذا هو. يعني أنت تقتطع مال رجل أو بيته أو ما يملك ثم تقول أنا سأتوب؟ طيب ارجع للناس هذا، وإلا سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن الملقن رحمه الله، قال ابن الملقن رحمه الله نقل، قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أو تعريف اليمين الغموس أن يحلف. قال كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له، أي مثل يمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، وهذا ليس له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع كما قال ابن الملقن رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه

0: وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع به مالا لقي الله وهو عليه غضبان من يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان مصيبة نسأل الله السلامة المحور الخامس انتهينا من اليمين الغموس فهم اليمين الغموس يا إخوان فهم الحمد لله وبما أني انتهيت من اليمين الغموس سأذكر أقسام اليمين حتى الآن الناس يقع منها بعض الأيمان وهذا في المحور الخامس وأقسام اليمين عندنا القسم الأول انتهينا منه وهو ماذا اليمين ماذا الغموس القسم الثاني لغو اليمين في عندنا يمين نسميه لغو لغو اليمين وهو سبق اللسان وهو سبق اللسان يعني أنت لا تريد أن تحلف لكنه أتى ماذا أتى على لسانك قد أقول لك كيف حالك تقول والله بخير والله بخير هل أنت نويت الحلف لا هذا يسمى لغو اليمين هذا يسمى إيش لغو اليمين تقول له اذهب من هنا قال لا لا والله لا أريد أن أذهب من هنا مثلا فهذا يسمى اللغو اليمين وهذا ليس أنت لم تقصد الحلف هذا ليس عليك شيء هذا يسمى اللغو وهو في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله أما عند عدم اليمين لكونه يتكلم باليمين من غير قصد حلفت من غير قصد بل جرت على لسانك مثل والله ما أقوم جاء واحد قال لك قم اجلس هنا قلت والله ما أقوم هل أنت تقصد الحلف؟ لا هذا يسمى إيش؟ لغو يمين لما تقول له اذهب إلى كذا قال والله ما أذهب فهذا ليس أنت قلتها ليس متعمدا فيها هل عليك شيء؟ لا ليس عليك شيء لا يؤاخذكم الله باللغو هذا ليس عليك شيء وليس عليك ماذا وليس عليك كفارة قال القرطبي رحمه الله وقال المروزي لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه من غير معتقد لليمين ولا مريدها كما في تفسير القرطبي والله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وعائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أنزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله كما عند البخاري فهذا نسميه ماذا لغو اليمين هل عليك شيء ها هل عليك شيء هل عليك كفارة في لغو اليمين ليس عليك كفارة الثالث من أقسام اليمين اليمين المنعقدة تسمى اليمين ماذا المنعقدة وهي اليمين التي أنت قصدتها أن تحلف بها أنت قاصد الحلف بها بل أنت تؤكدها وتصر عليها هذا نسميه ماذا اليمين ماذا المنعقدة مثلا قال لك أهلك أو زوجتك في المنزل اذهب بنا إلى المنطقة الفلانية نريد أن نسافر في الصيف قال والله لن تسافروا والله لن تسافروا والله لن تسافروا هل أنت حلفت متعمد أو لا متعمد هل أكدتها أم لم تؤكدها نعم أكدتها بقلبك وكررتها فهذا نسميه ماذا اليمين المنعقدة إذن يجب عليك ماذا البر بها حلفت ألا تذهب إذن إيش لا تذهب وإن ذهبت فعليك ماذا فعليك الكفارة هل يجوز لي حلفت قلت والله لن تذهبوا هل يجوز لي أنا تراجع وأكفر ها ها نعم عندك دليل
1: دليل لا
0: حكم طيب فتح الله عليك نعم يجوز لك أن تتراجع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع إذا رأى أن هناك خير في هذه هذا الأمر. أنت مثلا لو أقسمت على أهلك وأولادك ألا يذهبوا يسافروا في الصيف، طيب رأيت أنه ينبغي لك أن تذهب بهم ليروحوا عن إيش؟ عن أنفسهم. رأيت أنك تسرعت فيجوز لك أن تذهب بهم، ثم ماذا؟ تكفر عن هذه اليمين وليس عليك إثم إن شاء الله. طيب فهمنا الآن أقسام اليمين كم قسم؟ ها ثلاثة. الأول الغموس، الثاني لغو، أحسنتم، الثالث المنعقدة. إذن يا أحبة ننتبه من اليمين، ننتبه من الأيمان. المحور كم؟ السادس. المحور السادس في هذه المحاضرة الحلف في البيع والشراء. هل هناك من يحلف في البيع والشراء؟ ها قليل ولا كثير؟ نسأل الله السلامة. ما حكمه؟ والله الله المستعان. طيب ايش حكمه؟ ها حرام، هذا محرم وخطير، والله خطير. روى سلمان الفارسي، اسمعوا لي هذا الحديث، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فقط لا، ولا يزكيهم فقط لا، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال: أشيمط زان، وعائل مستكبر، والشاهد معنا هنا ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا باع يحلف، وإذا اشترى يحلف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. كيف؟ تذهب إلى، تريد أن تشتري سيارة، دفعت له مبلغا من المال مثلا 10,000، قال: والله دفعوا لي أكثر. يريدك ماذا؟ أن تزيد كذبا. قال: والله دفعوا لي أكثر. أنت إنسان مؤمن حلف لك بالله صدقته، والله دفعوا لي أكثر، فدفعت أكثر واشتريت. هذا يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة. رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب لو حلف صادق، ها لو جائز، يعني أنت أردت أن تشتري منه هذه السلعة، دفعت له 10,000 وهو دفعت له 11، فقال لك: والله دفعوا لي 11,000. هو صادق، هذا جائز ما في بأس، ولكن الأفضل عدم اليمين في البيع والشراء. إذن كذلك اليمين في البيع والشراء تمحق بركة البيع والربح. يعني قد تبيع بشيء مال زاد قليلا بسبب اليمين، لكن قد تذهب به إلى بيتك لا يمر عليك أسبوع إلا لم يكن معك فيه بركة، ذهب هذا المال لأنه قد نزع منه البركة. وذكرت إذا كان الحلف في البيع والشراء صادقا فإن الحلف حكمه مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يجوز له أن يكثر الحلف في البيع والشراء. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يخلطوا بيعهم بالصدقة، يجعلوا فيه صدقة لتكون كفارة لما يبدر منهم من حلف وكذب. فقال الصحابي: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. كان التجار يسمونهم ماذا؟ السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة أي يجعل فيه ماذا؟ الصدقة. المحور السابع وهذا المحور مهم في اليمين مهم وكلها مهمة الاستثناء في الحلف. الاستثناء في الحلف يعني إذا حلف بعد الحلف قل إن شاء الله. مر معنا مثال أن الرجل الذي حلف على أهله ألا يسافروا قال ماذا؟ والله لن تسافروا. وذكرنا أنه إن سافروا فعليه ماذا؟ الكفارة. لو قال والله لن تسافروا إن شاء الله، والله لن تسافروا إيش؟ إن شاء الله، هنا لو حنث في اليمين ليس عليه كفارة. إذن علينا إذا حلفنا بالله أن نقول ماذا؟ إن شاء الله. مثلا لو قلت لابنك لو أتيت والله لو تأتي بمعدل في المدرسة كذا وكذا لأضربك إن شاء الله، أتى بمعدل أقل لم تضربه ليس عليك شيء، لأنك ماذا؟ استثنيت في اليمين. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حزم اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه. عرفنا الآن إذا حلفت بالله قدر الله عليك وحلفت بالله ماذا تقول؟ إن شاء الله، حتى لا يكون عليك ماذا؟ فعل محرم أو يكون عليك الكفارة. المحور الثامن ما هي كفارة اليمين؟ إنسان حلف اليمين المنعقدة وحنث في اليمين فعليه كفارة. كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن وفيها الترتيب وفيها التخيير. التخيير بين ثلاثة: إطعام 10 مساكين أو إيش؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه أنت مخير فيها، هذه الأولى لابد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، وهذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبا، أو أشتريت لهم ملابس كسوتهم كل واحد تعطيه ثوبا مثلا أو تعطيه شيء يستر به عورته أو تعتق رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه الثلاثة الأمور. إن لم تجد من هذه الثلاثة الصيام كم؟ 3 أيام. الله عز وجل قال في الآية التي مرت معنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآية. إذن هذه الكفارة. يخطي بعض الناس يحلف ثم يأتي يكفر يقول أصوم 3 أيام، هذا خطأ. لا، عليك أن ترتب بالترتيب. أول شيء ماذا؟ إطعام، ما وجدت إكسي، ما وجدت تحرير رقبة، ما وجدت صيام 3 أيام. فهمنا هذه النقطة؟ الحمد لله. المحور التاسع وهو مهم أيضا الحلف بالطلاق. في ناس تحلف بالطلاق ولا لا؟ علي الطلاق تتعشى عندي، علي الطلاق تتغدى عندي، علي الطلاق ما تروح. طيب أنا مشغول ما جيت عندك، ماذا يحدث؟ هذا فيه يعني تهاون. شأن الطلاق عند الله عظيم، شأن الطلاق عند الله عظيم، فلا ينبغي علينا أن نتلاعب به.

أن من حلف بالطلاق فإنه قد يقع، قد يقع. ولا تذهب وتستفتي وتسأل غير العلماء، إن وقعت وحلفت بالطلاق اذهب واسأل العلماء هل وقع الطلاق أم لم يقع. لا تتسرع بالفتية لمن حلف بالطلاق. أتى إليك وأنت إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان يلقي المواعظ أو كذا، وأتى إليك رجل وقال لك حلفت بالطلاق، تقول لا لم تطلق زوجتك. لا تستعجل، اسأل أهل العلم أهل الفتوى، هم أعلم بالحلال والحرام. والذي يحلف بالطلاق إنسان لا يحب زوجته، لا يحبها، بل ولا يحب أولاده، لأنه بتصرفه هذا كأنه يبيعهم أو كأنهم يهدم هذه العلاقة. أما أقول أن تضيع أسرة من أجل أن يأتي فلان يتغدى عندك أو يتعشى عندك؟ علي الطلاق أن تتعشى عندي. طيب الرجل لم يأتي عندك وأنت قد طلقت مرتين وذهبت عند المفتي وقال لك وقع الطلاق، أصبحت كم؟ ها؟ ثلاث. حرمت عليك ولا ما حرمت؟ عندك أربعة خمسة ستة أبناء وامرأة، من أجل ماذا؟ استخفاف. علي الطلاق، علي الطلاق، علي، إلى متى؟ هذه ليست من الرجولة وليست من الكرم. ضيف الناس، يا أخي تشرفنا، حياكم الله، نتشرف بأن تأتي تتغدى عندنا، تتعشى عندنا. إن اعتذر منك اعتذر، وأنت لك الأجر إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. لكن أن تضيع أسرة وتهدم أسرة من أجل علي الطلاق كذا وعلي الطلاق كذا، بل والله إننا لنسمع بعض الناس يقول أنا علي الطلاق كذا وكذا، قال له ما هي مشكلة، نطلق واحدة ونزوجك غيرها. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ الذي يحلف بالطلاق كما ذكرت إنسان لا يقدر الحياة الزوجية. الذي يحلف بالطلاق إنسان يسعى لهدم علاقة متينة دامت سنين، قد تكون هذه الزوجة معك من عشرات السنين، تهدمها في كلمة من أجل أن يقال لك ماذا؟ أن يقال لك كريم، نسأل الله السلامة. المحور العاشر، من حلف على يمين، من حلف على يمين وأراد الرجوع عنها، ذكرنا سريعا لكن نفصله الآن، من حلف على يمين وأراد الرجوع عليها أو عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ذكرناه. إذلك إن لم يتضمن الرجوع في المحرم فإنه ماذا؟ يجوز. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. عرفنا؟ وذكرت لكم المثال أن إنسان حلف على أولاده أن لا يسافروا، يروحوا على أنفسهم، ثم رأى فيما بعد أنه خير لهم أن ماذا؟ أن يسافروا، فليسافر، وأنت عليك ماذا؟ الكفارة. مر معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فننتبه لهذه الأمور يا أحبة، لأنها من الأمور المهمة في الأيمان. طيب، ملخص المحاضرة على النهاية إن شاء الله، ملخص المحاضرة، قلنا أن أقسام اليمين كم؟ ثلاثة. اليمين ماذا؟ المحرم اليمين ماذا؟ الغموس. وهذه اليمين هي التي تغمس بصاحبها إلى فين؟ في نار جهنم، وهي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ماذا؟ الكذب، وأن تقتطع بها ماذا؟ أموال الناس. اليمين، لغو اليمين، هل عليه شيء؟ لا. اليمين المنعقدة هل عليه شيء؟ ماذا عليه؟

0: إما أن تفعل ما حلفت عليه ما أقسمت عليه أو ماذا؟ أو عليك الكفارة. والمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، حتى لو كنت صادق قلل من الأيمان، لا تحلف كثيرا، لأن الحلف الكثير قد يوقعك ماذا؟ يوقعك في الكذب. وكذلك الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين يكون أشد ماذا؟ حرمة. طيب لو ادعت الضرورة والمصلحة الراجحة على الحلف الكاذب، قال الشيخ ابن باز لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت لم أسمعه، تقول لم أسمعه أي النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب، الكذب حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في كم؟ إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. يعني أصلحت بين الناس، تأتي إلى اثنين من أصحابك بينهم خصومة وتذهب إليه وتقول سمعت فلان يثني عليك ويمدحك البارحة، وأنت كذبت في هذا، ثم ذهبت إلى الآخر وقلت له إن فلان يمدحك ويثني عليك. فالآن هؤلاء الاثنين إذا تقابلوا كيف القلوب؟ تكون ألين، فيتصافحون ويصير الصلح. هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه جائز، هذا لأنك أردت الإصلاح بين الناس. لكن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب. وبهذا يا أحبة انتهينا من هذه المحاضرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأله أن يجعلنا ممن يغفر لهم في مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرداتي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: ومن يضلل فلا هادي
3: له. الدرس الرابع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الإمام رحمه الله يعقد الأبواب متتابعة في بيان شأن بر الوالدين وفضل البر والإحسان إليهما، والتحذير من العقوق أو مما يدخل الحزن والقلق عليه.

0: وقفنا عند الباب الخامس، فتفضل اقرأ الباب الخامس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن ميات قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عند أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، ما اجتنبت الكبائر.
0: نعم، ذكر الإمام البخاري عقد هذا الباب، وهو أيضا يؤكد ما سبق في فضل بر الوالدين وعظيم حقهما، فقال: باب لين الكلام لوالديه. والترجمة للباب ظاهرة، وقلنا إن الإمام البخاري منهجه في كتابه الأدب المفرد في التراجم أن التراجم فيه ظاهرة، لا يستعمل التراجم الخفية الاستنباطية، وإن غالب التراجم لديه ظاهرة، منها الترجمة لهذا الباب. والترجمة الظاهرة للباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الترجمة مطابقة لما في الباب، وإما أن تكون الترجمة مأخوذة من جزء من الحديث، وإما أن تكون الترجمة من معنى الحديث، ليست هي مأخوذة نصا وإنما هي من معنى الحديث. فهنا عندنا هذه الترجمة هي من النوع الثاني، مأخوذة من نص هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الإمام البخاري، وذلك في قوله: فوالله لو ألنت لها الكلام. والباب ما هو؟ باب لين الكلام لوالديه. وهنا الترجمة تبدو ظاهرة في هذا الباب. هذا الأثر أخرجه ابن الجوزي وابن حجر من طريق البخاري به، أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن حجر أيضا بإسناده في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق البخاري ومن إسناده في هذا الكتاب، وأخرجه الطبري ومسدد وإسحاق بن راهوية من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، وأخرجه أبو القاسم البغوي وجماعة من طرق عن أيوب بن عتبة عن طيسلة بن مياس به، وفي ألفاظ بعضهم اختصار. قال البوصيري: رواه مسدد وإسحاق بن راهوية بسند واحد ورواته ثقات. ذكر ذلك في كتاب إتحاف الخير المهرة. وقال الحافظ بن حجر في كتاب موافقة الخبر الخبر، قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طيسلة. وقد تابع سعيد الجريري أو الجريري زياد ابن تابع سعيد الجريجي الجريري سعيد زياد زيادة ابن مخ

أخرج هذه المتابعة معمر ومن طريقه البيهقي عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال فذكر القصة بكاملها. قال الحافظ ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، لكن الجريري لم يلق ابن عمر، فإن كان حمله عن ثقة فهي متابعة قوية لرواية طيسلة. انتهى كلامه. المسألة الثانية رجال الإسناد ولطائفه. قوله قال مسدد، مسدد هو ابن مسرهد، مسرهد ابن مسربل الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي البصري المعروف بإسماعيل بن علية ثقة حافظ. زياد بن مخراق أبو الحارث البصري ثقة. طيسلة ابن مياس قال الحافظ، قال أبو بكر البرديجي، البرديجي له جزء في ذكر الكبائر، قال هو لقب، طيسلة لقب واسمه علي، وجعله المزي ترجمتين وفرق بين طيسلة ابن علي وطيسلة ابن مياس، والذي يترجح أنه واحد وهو مقتضى صنيع البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم، ويؤيده أن أيوب بن عتبة روى الحديث المذكور قبل عن طيسلة ابن علي. هذا قول الحافظ بن حجر، قال أتيت ابن عمر وهو بعرفة في ظل الأراك فذكر قصة. انتهى كلامه. وطيسلة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في الثقات، فهو ثقة وليس كما قال الحافظ في التقريب مقبول. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير طيسلة وابن عمر. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. غريب الحديث، قال طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات هي فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة ابن عامر الحروري وهم أتباعه، وهذا الحروري قتل سنة 69 من الهجرة، وكان من أتباع نافع بن الأزرق الحروري الخارجي، ونافع بن الأزرق له فرقة وجماعة من الخوارج يسمون الأزارقة، وهم من الشراء الذين يستبيحون دماء المسلمين ويكفروهم بالمعاصي والذنوب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. وكان نجدة بن عامر من أتباع نافع بن الأزرق، لكنه خرج عنه وانشقه وكون فرقة أخرى من فرق الضلال، وهذه الفرقة من فرق الخوارج. قيل إن من أسباب ترك عامر نجدة بن عامر لنافع الأزرق أن الأزارقة أوغلوا في التكفير فكفروا، بل قالوا للقعدية من الخوارج، وهي فرقة من الخوارج، من فرق الخوارج فرقة يقال لها القعدية، وهم الذين يقعدون ولا يباشرون القتال بأنفسهم، ولكنهم يقعدون للتحريض والتعليب وإثارة الناس ضد الحكام والأمراء المسلمين وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة.

هذه طائفة من طوائف الخوارج تسمى القاعدية. قال نافع بن الأزرق بأنهم لم يباشروا القتال فهم مشركون كفار فكفرهم. ثم أوغل نافع بن الأزرق الخارجي الحروري فأفتى بجواز قتل أطفال المسلمين عياذا بالله الذين لا يدينون بدينهم. فلما رأى نجدة بن عامر الخارجي هذا أن شيخه نافع بن الأزرق يقول بهذه الأمور انفصل عنه وخرج، وأتى أيضا بأقوال غريبة عجيبة، فهو على نهج الخوارج وإن خالفهم في أمور يلتقي معهم في الخروج على ولاة الأمور بالخروج بالسيف وعدم الإذعان لهم والسمع والطاعة، وكذلك التكفير بالمعاصي والكبائر، فهم يكفرون كل أحد إلا من كان من موافقيهم عياذا بالله. فهذا الرجل طيسلة ابن مياس رحمه الله قال كنت مع النجدات، هذه الفرقة الضالة فرق الخوارج، والخوارج لا يزال طوائف منهم تخرج حتى يخرج الدجال، وكما قيل لكل قوم وارث أو لكل قول وارث، فهم يتتابعون ويفسدون في الأرض فسادا عريضا كما هو مشاهد ومعلوم للقاصي والداني من أفعالهم الشنيعة التي أساءوا فيها للإسلام والمسلمين إساءة عظيمة. قال طيسل بن مياس كنت مع النجدات، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، يعني جاء تائبا لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما هي هذه الذنوب؟ قال فقلت كذا وكذا، وذكر ذنوبا عملها حينما كان مع النجدات مع فرقة الخوارج. فقال له ابن عمر ليست هذه من الكبائر، يعني التي ذكرها وفعلها ليست كبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما هن تسع، وهذا في عدد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ هل هي سبع أم تسع أم ثلاث أم أكثر أم عشر أو غير ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذا مفصلا في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. قال هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والنسمة هي النفس والروح، قتل نسمة يعني النفس والروح، والفرار من الزحف أي الإدبار للفرار يوم الازدحام للقتال والزحف، الجماعة الذين يزحفون أي يمشون بمشقة في يوم القتال أو قتال الكفار أو البغاة. قال الذهبي وفرار الفار من سلطانه الذي يخرج على سلطانه ويفر منه أعظم وزرا من الفرار من عسكر خذل ثم انضم إلى أو انضم إلى بلد سلطانه. انتهى كلامه. قال وقذف المحصنة، القذف الرمي، فيراد به هنا الرمي بالفاحشة، بفاحشة الزنا عياذا بالله. والمحصنة لفظ مشترك بين العفيفة والمتزوجة والحامل كما ذكر ذلك الفيروزابادي وغيره من علماء اللغة، والمرادها هنا العفيفة، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قذف القاذف المرأة المحصنة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد، هذه الكبائر. قول إلحاد في المسجد

0: جاء على وجه العموم، والإلحاد أي الظلم والعدوان في المسجد، وأصل الإلحاد الميل والعدوان عن الشيء. والذي يستسخر، وفي بعض النسخ يستسخر من السخرية، وهو تصحيف، والصواب يستسخر، ومعنى يستسخر أي يستعمل السحر للإضرار بالناس والتقرب للشيطان من دون الله عز وجل. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار؟ أتفرق يعني أتخاف من النار، فرق يفرق بمعنى خاف وفزع. وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدات؟ وفي نسخة: والدك. قلت: عندي أمي. هنا تكرر السؤال نفسه، معنى في الأثر السابق، أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، سأله كذلك: أحي والدات؟ وأجابه بجواب مقارب بنفس الجواب، قال: عندي أمي، يعني أن والده متوفى. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لو ألنت لها الكلام، هذا محل الشاهد، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا هو محل الشاهد، وسيأتي الكلام على مسائل هذا الحديث بعد أن نقرأ الأثر أو الذي يليه. نعم، اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
0: نعم، هذا كذلك، هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، وعنه ابن المبارك في البر والصلة، وأخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن وهب وابن أبي الدنيا والطبري من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة وجماعة من طريق عروة ابن الزبير به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد: أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهما، مشهور بكنيته ثقة ثبت. سفيان هو بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قوله عروة بن الزبير: عروة كذلك ثقة ثبت عن أبيه، قوله عندنا هشام بن عروة ثقة ثبت عن أبيه عروة ابن الزبير، هو عروة بن الزبير من العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. قال هنا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. فقه الحديث أو فقه الباب: أولا، فيه اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، وهذا في قوله: لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الثاني، فيه أن اجتناب الكبائر مع اللطف ولين الكلام للوالد

0: الوالدين والإحسان والانبساط لهما مكفر للصغائر مطلقا. الإحسان إلى الوالدين مع اجتناب الكبائر يكفر جميع الصغائر، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، هذا ذكره بعض العلماء، توبة من الصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب. والمحقرات هي الذنوب الصغيرة التي يتساهل كثير من الناس في الوقوع فيها. ثم ضرب لها مثلا: كان يحتطب أحدكم فهذا يأتي بحطب وهذا، ثم تجمع فيوقدون منها نارا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن متى اجتمعن على صاحبهن على صاحبهن أهلكنه. المسألة الثالثة: تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما، وهذا مذكور في الأثر. تحقيق محاب الوالدين ما لم يكن إثما أو معصية. ولذلك قال ماذا؟ قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا تمتنع من شيء أحباه. فيسعى الابن جاهدا في تحقيق محابهما ما لم يكن إثما، والسعي في رضاهما والمبالغة في الإحسان إليهما. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هو مقصود في لين الكلام مع الوالدين، فلين الكلام مع المسلمين عموما مطلوب. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فهو مطلوب مع جميع الناس أن يكون المسلم حسن الكلام، فلا يتكلم إلا بألطف الكلام وألينه، ويجتنب الفاحش والبديء من الكلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأجر والثواب لمن قال الكلام الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة الطيبة صدق، كلمة طيبة صدق، أجرها كأجر الصدق التي يقولها المسلم. فكيف إذا كان هذا للوالدين؟ فهو آكل وأحرى أن لا يتكلم الابن إلا بكلام فيه إدخال السرور على الوالدين، وفيه لين وتلطف معهما. وهذا قد جاء الأمر به في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما وصاحبهما في الدنيا معروف. فعليك محل الشاهد قول تعالى: وقل لهما قولا كريما. فالوالدان يتلطف الابن معهما أشد التلطف من الكلام والإحسان إليهما. ولذلك أيضا جاء في الأثر الأول قوله: وبكاء الوالدين من العقوق. والبكاء يحصل في إغضابهما أو في أن يحدثهما بكلام يتسبب في بكائهما، وذلك بأن ينقل لهم الأخبار السيئة التي تغم والتي تدخل عليهم الضيق وعدم السرور. اقرأ الباب الذي يليه تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: نعم، هذا الباب أيضا لا زال في بر الوالدين. قال: باب جزاء الوالدين.

والترجمة للباب ظاهرة الدلالة على مضمون الأحاديث ومطابقة لها، أي ما جاء في جزاء الوالدين على إحسانهما لأولادهم من قبل الأبناء، وهو ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فقوله لا يزي فيه مطابقة للترجمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين، قلنا إن المصنف له كتاب في بر الوالدين أخرجه بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه من الجوزي في البر والصلة من طريق البخاري به، والحديث عند مسلم في صحيح من طريق سفيان به. رجال الإسناد: قبيصة ابن عقبة بن محمد السوائي أبو عامر الكوفي الحافظ، قال ابن معين: هو ثقة إلا في حديث الثوري، وقال أحمد: كثير الغلط، وكان ثقة صالحا لا بأس به. ولخص حاله الذهبي بقوله: صدوق جليل. وقال الحافظ: صدوق ربما خالف، فهو صدوق. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه، قوله عن أبيه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه سهيل بن أبي صالح صدوق ربما خالف كما قال الحافظ في التقريب. أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، فقوله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان هذا تحديث، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هذا عنعنة في الإسناد. ومنها أن إسناده نصفه كوفيين ونصفه مدنيين، النصف الأول كوفيين قبيصة وسفيان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه مدنيين. ومنها في رواية الابن عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه. ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبع بل أكثرهم، روى 5374 حديثا. غريب الحديث ورواياته: لا يجزي، قوله لا يجزي يقال جزاه يجزيه جزاء كافأه وأثابه، ولد والده والده في رواية مسلم ولد والدا والدا، أي لا يكافئ بإحسانه وقضاء حقه، وكذلك الأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد ومثلهما الأجداد والجدات من النسب كما مضى معنا سابقا. إلا أن يجده مملوكا، أي إلا أن يصادفه يصادف أن والده مملوكا عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه، أي يخلصه بالشراء من عن الرق، فيكون سببا لعتقه، لأن الوالد سبب لوجود ولده وحياته بعد الله عز وجل. فالولد إذا اشترى والده فيعتق عليه كان سببا كذلك لحياته وإخراجه من رق من الرق، لأن الرق كالموت حكما، ولا ذريعة للولد لإحياء الوالد غير ذلك. فقه الحديث: دل الحديث على أن فضل بر الوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه رقيقا مملوكا فيشتريه ويعتقه، لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس والكسب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية: الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الحديث قال العلماء من التعليق بالمحال

0: الصورة محالة، حال وجوده للمبالغة، أي لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال. فالمجازات محال، يعني يستحيل أن يجازي ولد والده على ما قام به من رعايته، والمقصود به الأبوين الأب والأم، من الرعاية والعناية والتربية وغير ذلك، لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة، قاله الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح. يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له، مجرد الشراء لا يكون عتقا، وأنه لا بد من اعتاقه بعد الشراء، يشتريه ثم يعتقه، لقوله فيعتقه، وهذا مذهب الظاهرية، هذا المذهب مرجوح، ذهب الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء، ويؤكده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وبهذا تكون الفاء في قوله فيعتقه للسببية، أن يكون سببا، يعني أنه عتق بسبب شرائه، لا أن الفاء للتعقيب لتفيد المعنى الذي ذهب إليه الظاهرية، والله أعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
0: نعم. بعد أن ساق الحديث السابق أتبعه بهذا الأثر، وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري، وأخرجه مبارك بن أبي الدنيا والبيهقي من طريق شعبة به، وإسناده صحيح. رجال الإسناد ولطائفه: آدم هو ابن أبي إياس شيخ المصنف تقدم معنا، شعبة هو ابن الحجاج أبو بصام تقدم معنا، قوله سمعت أبي يحدث هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. قوله في هذا الأثر قال سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، على هذه الصفة يطوف في البيت وقد حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل، إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. لفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي: أحملها وما حملتني أكثر. وزاد ابن أبي الدنيا أو قال أطول، أحملها وما حملتني أكثر، أو قال أحملها وما حملتني أطول. والمدلل المسهل الميسر، وأذعرت وفي نسخة ذعرت أي خافت وفزعت، والركاب الإبل التي يسار عليها الواحد راحلة، والمعنى

0: هذا في قوله هذا أنه شبه نفسه بالمطية تشبيها بليغا. إذا الركاب صفة لها، يعني أنه خافض لها جناح الذل من الرحمة، ولا يسأم منها كغيره. ثم قال له، قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ هل كافأتها؟ وهذا محل الشاهد لإيراد البخاري له في هذا الباب، باب جزاء الوالد أو الولد والده. قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غما ثم هو يزفر به يخرجه، والمعنى ولا كما جاء في بعض الروايات من غير هذا الطريق، ولا بطلقة من طلقات وآهات حملها ونفاسها. لا يقارن هذا الذي تعمل وتظن أنك جازيته بها بطلق من طلقات وآهات ما تحملته من عناء ومشقة وصبرت. الله عز وجل وصف ذلك بقوله حملته أمه وهنا على وهن، تعب وعناء. قال ولا بطلقة واحد من طلقات وآهات حملها ونفاسها، يعني أنك لن تبلغ مجازتها بأي حال فعلته. فقه الحديث فيه أو فقه الأثر فيه أن مكافأة الوالد لوالدته في الإحسان لن يطاله مهما حاول، لعظم حقها وصعوبة ما تحملت وقاست وعانت في رعايته وحفظه وتربيته. وفيه تحمل المشقة والعناء في رعاية الوالدين، كونه حملها على ظهره وطاف بها حول البيت سبعا، وربما حملها وذهب بها إلى السعي كذلك، هذا في مشقة، ومع ذلك تحمل هذه المشقة في البر والإحسان، بل والمبالغة في ذلك أشد المبالغة. وهذا محل الشاهد أن على الولد أن يبالغ في الإحسان لوالديه من البر والإحسان إليهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
0: كذلك ها هنا ساق هذا الأثر، وهو أثر عظيم أيضا في البر والإحسان بالوالدين وحال الصحابة في ذلك، كيف كان بر الصحابة بوالديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الأثر أثر إسناده حسن، إسناده حسن، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن المبارك من طريق ابن أبي الدنيا بن عساكر عن داود بن قيس عن رجل أن أبا هريرة فذكره، وسيأتي سيذكره البخاري مرة أخرى، سيعيد ذكر هذا الأثر في أبواب قادمة. رجال الإسناد الليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور. خالد بن يزيد الجمحي المصري، ثقة فقيه. سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري. قال ابن يونس بها نشأ صدوق. أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج. القاص القاضي مولى الأسود ابن سفيان ثقة عابد، أبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد مولى عقيل ابن أبي طالب ويقال مولى أخته أم هانئ مدني، وقيل اسمه عبد الرحمن مشهور بكنيته ثقة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين في أوله وبالمدنيين في آخره، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. غريب الحديث عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم أمير المدينة، في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يستخلفه مروان أن يجعله خلفا له في حال شغله حينما يسافر أو كذا، ينيب عنه أبا هريرة. ومروان قلنا هو ابن الحكم أمير المدينة النبوية. قال الذهبي: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه حلية فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير. ذي الحليفة موضع مشهور، قال بذي الحليفة معروف على 9 أكيال من المدينة على طريق مكة، ويعرف اليوم بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت كلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، يسكن أبو هريرة في بيت مع أهله وأمه تسكن في بيت آخر، وهذا يبين أن هذا الأمر جائز، خاصة إذا طلبت الأم ذلك عند وفاة الأب أن تبقى في بيتها أو يكتري لها بيتا خاصا بها. قال: فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتا. انظر، كلما خرج يقول ذلك، إذا أراد أن يخرج قال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، يدعو له فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع ذلك، يعني في الخروج يقول لها ذلك، وحينما كذلك يدخل البيت يقول لها ذلك، يفعل ذلك. وهذا من المبالغة في الأدب الذي نحن أحوج ما نكون إليه مع الوالدين، فلا يخرج الابن إلا وهو يودع والديه ويكلمهم بكلام لطيف حتى ينال دعوة منهم، وهذه الدعوة فيها حظ وفيها رضا له وفيها تجنب لسوء كثير. هذا الأدب الرفيع ما أحوجنا إليه في هذا الزمان. فكم من الناس أو من الأبناء يخرجون وهم مغضبون لآبائهم عياذا بالله، وإذا دخل لا يتمنى والده أو والديه دخوله عليه، لأنه لا يدخل إلا بما يغمه ويحزنه ويضيق عليه عياذا بالله. هذا الأدب الرفيع الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليه والسلف الصالح جيلا بعد جيل كابرا عن كابر، وهذا الذي ينبغي أن نتعاهده فيما بيننا، مثل هذا الأدب الرفيع مع الأبوين، وأن ننقل هذا للأبناء وللناس.

0: فكان إذا خرج سلم عليها ودعا لها، وإذا دخل فعل ذلك. كذلك الابن خرج قبل يديه والديه ورأسه ورأسهما وودعهما، ثم إذا دخل كذلك. هذا فيه من الإحسان المأمور به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
0: نعم. هذا أيضا الحديث ذكره في هذا الباب، وهو حديث عظيم كذلك في اجتناب ما يسيء إلى الوالدين. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجة وجماعة من طريق سفيان به، وأخرجه قوام السنة الأصفهاني من طريق البخاري به، وإسناده حسن. وعطاء بن السائب اختلط بأخرى، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذلك رواه عنه شعبة وحماد ابن سلمة، وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط. فالإسناد حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي وابن الملقن والألباني. رجال الإسناد ولطائفه: أبو نعيم تقدم معنا، الفضل ابن دكين من شيوخ البخاري، سفيان هو ابن عيينة، وقد رواه أيضا سفيان الثوري كما عند ابن حبان وغيره، وروى هذا الحديث السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب. عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط. أبوه السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي ثقة، من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من العبادلة الأربعة. غريبه قال عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على اسم هذا الرجل، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع واستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. فقد يكون هو أو غيره والله أعلم. يبايعه على الهجرة من بلده إلى المدينة، والغزو معه، والهجرة من هاجر يهاجر مهاجرة، وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. وترك أبويه يبكيان، فيه أنه أن والديه لم يرضيا عن سفره وخروجه، فبكيا لفقده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، مع كونه خرج مهاجرا ويريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أدخل عليهم السرور بدوام صحبتك لهما

0: الوالدين والسعي في تحصيل رضاهما وتحريم عقوقهما وإدخال الحزن عليهما. وسيأتي كذلك أيضا بعض المسائل في هذا الحديث ستأتي معنا في باب لاحق سيذكره الإمام البخاري. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الجبيك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه في العقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتا تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا رضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
0: نعم هذا كرره البخاري في نفس في الباب نفسه وكرره كما قلنا إن الإمام البخاري لا يكرر حديثا أو أثرا إلا لنكتة أي فائدة إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا فهنا كرره بإسناد آخر وأيضا فيه فائدة قول أحد الرواة وهو موسى ابن يعقوب الزمعي أبو محمد المدني قوله كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة ما اسمه من هذا من قال إن اسمه عبد الله بن عمرو وقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك وقد ذكر هذه الأقوال كلها بالتفصيل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة فيرجع إليه. وهذا الطريق قد الذي مر معنا ذكرنا من خرجه أما هذا الطريق وهذا الإسناد قد تفرد به الإمام البخاري في كتابه ولم يخرجه أحد غيره وإسناده حسن وهو يعضد الطريق السابق لأن في الطريق السابق كان فيه مقال فهو خرجه أيضا ليعضد به ما سبق. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة ومنها أن إسناده مسلسل بالمدنيين ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. غريبه العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة يأتيها من الشمال ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز على قرابة 140 كيلا شمال المدينة فهو وادي كبير ممتد ومعروف ومشهور في المدينة النبوية وهو وادي مبارك كما جاءت النصوص في ذلك. وهذا الأثر كما سبق معنا دل على الأدب وحسن مخاطبة الولد لوالدته واستئذانها والدعاء له. هذا والله أعلم ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن ترجمة الإمام البخاري على ثلاثة ظاهرة وخفية ومرسلة فحبذا لو تعطينا مثالا على الخفية والمرسلة.
0: نعم ذكرنا أن الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد لا توجد فيه تراجم خفية ويسميها العلماء التراجم الاستنباطية التي تستنبط من نص الحديث وهذا أكثر منه في صحيحه. أما في كتاب الأدب المفرد لا يوجد إنما التراجم ظاهرة والمقصود بالخفية أنها غير ظاهرة

0: في الحديث والخفية عند الإمام البخاري، التراجم الخفية في صحيحه على أنواع، منها ما تكون غامضة لا يعرف ماذا أراد البخاري بهذا بهذه الترجمة، لا علاقة للحديث بترجمة الباب، الحديث الذي أورده تحت الباب لا علاقة له بهذه الترجمة البتة، ولهذا أمثلة مذكورة في كتابه الجامع الصحيح. ونوع آخر لا، يكون فيها شيء من الخفاء، الخفاء تحتاج إعمال ذهن وتفكير، وهذه من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه أراد من يقرأ الصحيح أن يعمل ذهنه ويفكر في هذه التراجم التي أودعها كثيرا من الفقه والدرر، ففقه البخاري في تراجمه في الجامع الصحيح. أما في كتاب الأدب المفرد فلا يوجد عندنا من التراجم إلا نوعان، التراجم الظاهرة وهي ما ذكرنا، وهي على ثلاثة أقسام ذكرناها آنفا، والتراجم المرسلة، المرسلة أن يقول باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما ثم يذكر الحديث، فقط كلمة باب، هذه ترجمة مرسلة. فقد يكون لهذه الترجمة المرسلة هي على نوعين، قد تكون متعلقة بما سبق ولكنها أفردت لاختلاف في النوع، وقد تكون لا علاقة لها بما سبق البتة. وسيأتي معنا أن البخاري ذكر هذه التراجم المرسلة في كتابه الأدب المفرد في خمسة مواضع، ستأتي معنا إن شاء الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول الحافظ ابن حجر للراوي مقبول؟
0: الحافظ ابن حجر له اصطلاح خاص في مقبول، وهو أنه إذا كان الراوي لا يوجد من وثقه أحد، وأن روايته سليمة بالجملة، ولا يوجد له توثيق معتبر، وفي الغالب أثناء النظر في التراجم التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب وقال عنها مقبول، غالبا يقصد بها التراجم الذين وثقهم فقط ابن حبان في كتاب، أو ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ولم يذكر توثيق غير أحدا غيره، فيقول عنهم مقبول، يقول عن الراوي مقبول، ويقصد بهذا حين المتابع إذا توبع هذا الراوي، أما إذا لم يتابع فهو مجهول عنده، فحين يتابع يقول مقبول، يعني عند المتابع أنه وجد متابع له فقال مقبول، لكن هو في الغالب يقول مقبول إذا وجد له، لم يجد له توثيقا إلا عند ابن حبان ذكره في ثقاته، وهو نص على أنه من كان مقبول عنده عند المتابع، فإذا لم يتابع فهو مجهول. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى مولاهم وقوله العبادلة الأربعة؟
0: مولاهم يعني ولايته لهم، قد تكون ولاية بالنسب أو كذلك تكون بالعتق ونحو ذلك من أنواع الولاء. نعم، ومعنى قوله
2: العبادلة الأربعة،
0: العبادلة الأربعة هم من الصحابة أربعة تقاربوا في السن، يعرفون بالصحابة بالعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير، وعبد الله ابن عمر ابن العاص، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، إذا قيل من الصحابة العبادلة الأربعة هم هؤلاء، فهم تقاربوا في السن واشتهرت روايتهم وعرفوا بهذا عند أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الابن ابن زنا والعياذ بالله، فهل عليه أن يبر والده؟
0: ولا يعد والدا له، لأن هذا من سفاح وليس من نكاح، لا يعد والدا له ولو كان سببا بعد الله عز وجل في ولادته، لكن قال بعض العلماء أنه يحسن له، يحسن له عياذا بالله. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون لين الكلام للوالد؟

0: الكافرين.
1: هو كما في قوله تعالى في الآية السابقة في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. الآية، فهو يحسن إليهما بالقول والدعوة والصبر ويطيعهما في غير الحرام، فهما وإن كانا كافرين إلا أنه يحسن إليهما، إلا في الأمر الذي يتعلق بالحرام أو ما ينافي ما هو عليه من الإسلام، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: وادي العقيق المبارك هل يشرع الجلوس فيه لأجل البركة؟
1: لا يشرع مثل هذا، ووادي مبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كما في الصحيح وهو في طريق إلى مكة نزل في وادي العقيق وصلى فيه ركعتين، وقال: أتاني آتي من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. فعند إرادة الشخص العمرة والحج يصلي ركعتين لبركة الوادي. وهل هي هاتان الركعتان هل هي للإحرام أم لبركة الوادي؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء، وهذا قال به كثير من أهل العلم، أنها للإحرام، والصحيح أنها لبركة الوادي كما دل عليه الدليل، والله أعلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وأبواه كافرين، هل يكفي زيارتهما؟
1: الذي إيش؟ لحظة.
0: الذي هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام.
1: هاجر، أيوه.
0: نعم. قال: ووالديه كافرين، هل يكفي زيارتهما أو لا بد من الرجوع إلى بلاد الكفر يمكث معهما؟
1: يحسن إليهما بالرجوع والتواصل معهما، لا يدعهم، لعل الله يشرح صدرهما للإسلام على يديه، يتواصل معهم ويصلهم دائما. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.
3: على الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا في الأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء، أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة، وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها، والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك، أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف

0: ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة. فاسمه محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله. ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن العزيز المطوع. ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وبأسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالم معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة. ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.

0: ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
1: نعم، أحسنت. نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله، يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن

كتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. بين هذه العقيدة عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لو جدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت في القرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تجد أن الله جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول وآخر أيضا ستجد أن هناك أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة لسورة الناس فيما يتعلق

إخبار الله عن نفسه ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم، فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر. لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم، وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا ولكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر، يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت، هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا، فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب، المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا. ولكن لما تعلم باب القدر وأن كل شيء بقدر وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا، فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله، وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه، كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا هذه العقيدة، فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها، لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، ذات الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه،

وبالتالي كان هذا كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان. هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن كلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطى؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف

قرأوا تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي ستكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا. ارفع صوت. التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بمطالب الألوهية هي الإيمان بالله. المقصود بمطالب الألوهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة، هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهودي عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار، من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو توفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم، إذا كان الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم، لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتب

في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون. فنجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته أسماء وصفاته. نعم، والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، بمسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله، أو مراد به الربوبية والألوهية أسماء وصفات، أو مراد به الألوهية. فما ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ فضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد، مثلا التوحيد لابن منده، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم، جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد بباب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندة، جميل. توحيد للبخاري، صحيح؟ شيخ البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح، جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. نعم، والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل. أصول الدين، ومن سميت علم العقيدة أصول الدين، أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك، يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب، أيضا من مسميات العقيدة السنة. السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأكرم، لابن أبي شيبة، لإمام أحمد، وصول السنة لإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم. أيضا عفوا الإمام أحمد، عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. أحسن، جميل. السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه. والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة. هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا مسمى العقيدة الشريعة، الشريعة. والشريعة، لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة. من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف. طالما الشريعة التي يعني شرعت لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة. لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش؟ كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى، هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل. ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة. فهذه متعلقة بالفقه، بالأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح، لأن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة. وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة.

فهذه مراد بها غير العقيدة غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة شريعة للآجرين، وأيضا الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان مسمى الكتاب الدين الخالص وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان ابن مندة. هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائه، هناك أسماء أيضا متعددة كما أن العقيدة أسماء، كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من الفرق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماء السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيك. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا، نقول

وعيد فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا، ليس هذا مراد، ولكن هذه أحاديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وترين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون هنا عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو مبتدع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد، هو الذي شذ عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر، ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، لماذا؟ كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله بن مبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا، قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري، قال أحمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفه بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الإرجاء، كان الإرجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الإرجاء فكانوا هم الجماعة. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل، نعم، سئل إسحاق بن راهويه، قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل، يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه، قال إسحاق ثم قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة، قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالم منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق، قال صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصراه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي، يقول لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

0: فلا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل جماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم كثيرون لكن جهال بالدين وعندهم بدع، ثم ينتسب لها لهم يقول أنا مع الجماعة. لا، خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس القرآن، تدرس السنة، وتحرص على فهم السلف، وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام، وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزوم يعني هذا الطريق. سميت أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف، لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين، باعتبار الزمان. زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى، قرن الذي كان فيه النبي عليه السلام، الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني، السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج، باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة، لله الحمد، هناك من يعتقدها ولله الحمد، وتدرس لله الحمد، وفي هذا البلد المبارك لله الحمد تدرس في المدارس هذه العقيدة طيبة، كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة الحمد تدرس، وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها. فهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله: المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله، قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب، قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر، قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، ورحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل هذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
1: فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة، سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا علق ببعض الفوائد، وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية، نقول قبل ذلك هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا تعريف القواعد الفقهية، تعريف القواعد الفقهية. القاعدة في اللغة هي أصل الأس وأساس البناء. أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وقال عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم: حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم، أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء. وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، كقولهم: الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما

القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة، لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي. يقول القرافي: من ضبط الفقه في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم، مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة في استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة. في الطهارة، هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة، وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية. هذه تسمى كلها ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا

كثير يتجدد تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك ما حكم التدخين؟ نازلة نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد، تعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام. إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. السلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذ وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، وأمر بالعرف خذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، أنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر. والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة هو الذي أقر هذا الدين إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذه مباحث. أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، الناسخ والمنسوخ، من مباحث الأصول، ومن مباحث أيضا ماذا؟ التفسير، قضية المرفوع والموقوف والجرح والتعديل، المباحث أيضا الأصول، وهي أيضا من مباحث ماذا؟ مصطلح الحديث. فهناك اشتراك بين العلوم الأخرى والقواعد ماذا؟ الأصولية. أما القواعد الفقهية مختصة من عنوانها بماذا؟ بالفقه، قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية.

تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل. ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه فهي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله. لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا. إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم، أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين قاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه. القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة، ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق بماذا؟ بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة، هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة الصلاة، فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام. هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكلي إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لا بد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. قواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل. ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها.

بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق. هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية، موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وتيزة ومعنى عام. الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة. الأعمال بالنيات وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على مشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة. تيمم، ما استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره. المسافر يفطر، وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية، من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية، وهي أيضا ماذا؟ نص. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص. مثاله كل مسكر حرام، حديث وهو أيضا قاعدة فقهية. لا ضرر ولا ضرار، حديث وهو قاعدة فقهية. المسلمون على شروطهم، حديث وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص، إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهى الحكم في

سلام. وأيضا مثال آخر: الاجتهاد لا ينقض بمثله. اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله: الأمور بمقاصدها. من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ أعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ وأمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام. مثاله: إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم، شاهد أن مواقيت الصلاة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فمواقيت الصلاة، حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة، فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد. من يريد أن يتوسع في القواعد لا بد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول: أولا، جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان أي بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف فيها. يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه الرسالة والأم وغيرها، يذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود ذكر جملة من القواعد، أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس، حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن الرابع، جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله،

الحنبلي أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في منهج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن. يقول رحمه الله كما أخذنا مغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هنا ال في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة، وأما المدح فيكون ثناء قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ سمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية، وهو المألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي اسم الله عز وجل العلي، يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل

يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه صور رفقه وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم، وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم، وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذكر هنا أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم: فضل الله ورحمته وإنعامه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت. سورة النحل سميت بسورة النعم لأن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه والتمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. فالله عز وجل له حكم في خلقه وفي أسمائه وفي أرضه وفي شمسه وفي جميع مخلوقاته، بل في الإنسان إذا تدبر نفسه وجد في كل عضو من أعضائه حكم وخصائص وأفعال. لذلك كان من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكيم. واسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يشتمل على 3 أشياء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله له حكمة وأن له الحكم، سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام.

0: عن الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، حث النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم. قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله، الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر، لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن. قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل. وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه، إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع، إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن تيمين، ذكر الآل مع الصحب فيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار، الحائز أي الذين نالوا مراتب الفخار أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة، لذلك قال: وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة، بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجد الرفقة والتيسير، وهكذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات

0: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء
0: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن إسراء النبي عليه الصلاة والسلام وعن معراجه إلى ربه، وذكرنا أن هذا الإسراء وهذا المعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإسراء والمعراج كان واحدا ولم يكن متعددا، وحصل قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة. في بعض الروايات أنه كان في بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه كان في الحرم. ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل له في إسرائه ثم في معراجه، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه، فالتقى بالأنبياء، والتقى كذلك بجبريل ورآه على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى. وذكرنا أيضا أن الصلاة فرضت عليه عند الله تبارك وتعالى 50 ثم إلى 5 صلوات، وإن كانت في أجرها أو في الميزان هي 50. ثم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، لهذا جاء في الحديث أنه قال: لما عرج بي إلى الله تبارك وتعالى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ، أي من الملائكة، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي رأيت الجنة من درة بيضاء، فقلت: يا جبريل، إنهم يسألوني عن الجنة. قال: فأخبرهم أن أرضها قيعان وترابها المسك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المدرى من يدها، يعني المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ يعني هل هذا الذي سميت به الله هل هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك، لكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره بذلك، تهددها، يعني سأخبر أبي فرعون. فقالت الماشطة: نعم، يعني أخبريه. فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر

فتقاعست يعني تراجعت، ما أرادت أن ترمي بنفسها هي والصبي لا سيما وهو صغير يرضع، فتقاعست من أجله كما جاء في الرواية. فتكلم هذا الصغير، أنطقه الله تبارك وتعالى، فقال: يا أماه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. كذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أنه قال: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. يعني لما رأيت جبريل عليه السلام رأيته كالحلس، كالحلس البالي. الحلس هو المتاع الذي يطول مكثه في البيت، المتاع الذي يبقى في البيت مدة طويلة وقد حصل له من القدم فهو بالي. فرأى جبريل بهذه الهيئة، لماذا؟ قال: من خشية الله عز وجل. وكذلك قال: ليلة أسري أو ليلة أسري بي دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات أنه لما دخل الجنة رأى بلال، رأى بلال في الجنة أو سمع صوتا، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: ماذا هذا؟ بلال المؤذن. فقال: قد أفلح بلال، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. هذا جاء في مرويات الإسراء والمعراج، إلا أنه ضعيف لا يصح. لكن قصة بلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع صوت خشخشة نعاله، هذا جاء في صحيح البخاري. فقال له: يا بلال، ما صنعت حتى سمعنا خشخشة نعالك في الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أحدث حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين. هذا جاء في البخاري وغيره. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام، رأى الدجال، رأى الدجال وقال: رأيته فيلمانيا، يعني ضخما عظيما، أقمر هجانا، يعني أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، هكذا جاء في الرواية. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام، أو من الأشياء التي رآها حينما أسري به عليه الصلاة والسلام، حينما لقي إبراهيم فقال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من مرويات الإسراء والمعراج أو في مروياته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، ويجد النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، حتى مر بسواد عظيم. فقال: من هذا؟ قالوا له: هذا موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك وانظر. فنظر عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني أكثر وأشد من السواد الأول. فقالوا له: هؤلاء أمتك، هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يسألوه، دخل يعني بعد أن أخبر الصحابة بهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام ولم يستفسروا عن هؤلاء 70. ثم بقي الصحابة يقولون: هم كذا، هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة، هم كذا هم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال: هم الذين لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: نعم. ثم قام آخر فقال له: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث جاء في بعض الروايات أنه حصل له في الإسراء والمعراج، يعني رأى هذا

الأنبياء ورأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، قالوا حصل له عندما أسري به. وفي بعض الروايات أن هذا إنما حصل له بعد الهجرة، أي في المدينة، كما جاء من حديث ابن عباس. وعلى كل حال الحديث ثابت في صحيح البخاري، لكن ماذا، هل هو في الإسراء أو في غيره؟ ثم بعد ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة. لما عاد بقي معتزلا وحزينا، لأنه يعلم أن الناس ستكذبه، وكان يعرف أن الناس لن يتقبلوا هذا الخبر، وبل علم أن الناس سيكذبوه. لهذا قال: لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، يعني رجعت، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد عليه الصلاة والسلام معتزلا حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. جاء إليه أبو جهل فجلس إليه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فأبو جهل لخبثه ما رأى أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويقول له: أنت كذاب، أنت كذا، قد عهدنا منك، بل أراد أن يسمع منه الناس. لهذا جاء في الرواية قال: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، خشي أنه إذا ذهب يأتي بالقوم أن الرسول لا يكرر هذا الكلام، فما كذبه، ذهب ينادي قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذا الكلام. فجاء فقال له: يا محمد، أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. ذهب يدعو الناس فتجمعوا، جاءت إليه الناس وانتفضت أو انتفضت المجالس حتى جلسوا إليه. فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا له: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلما قال نعم فإذا بالقوم منهم المصفق، ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا. فقالوا له: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أنت ذهبت وتزعم أنك ذهبت؟ هم يعرفون أن النبي عليه السلام ما قد ذهب، يعرفون. فقالوا له: الآن ننظر، إذا كنت ذهبت حقيقة تنعت لنا المسجد، صف لنا هذا المسجد. وفي القوم من قد سافر إلى هناك وقد رأى تلك البلد ورأى المسجد، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ينعت، يقول لهم كذا وهو كذا. فلما كان يصف لهم المسجد التبس عليه بعض النعت، التبس عليه، فالله تبارك وتعالى جاء بالمسجد والرسول ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع أو وضع دون دار عقيل، دون دار عقيل، يعني وضع في هذه الجهة وأنا أراه، وهذه الجهة هي قريبة أو عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، يعني ينظر إليه فينعت كل ما يرى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا الوصف ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب النعت صدقوه، قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني هذا هو نعت المسجد، ما زاد ولا أنقص ولا كذب علينا. لشدة الخبر كان وقعه عظيم، كان وقعه عظيما على قريش، لهذا بعض ضعاف النفوس كفروا وارتدوا

بالله ما صدقوا هذا الخبر؟ قالوا محمد نحن آمنا به لكن الذي يظهر أنه يعني كذب علينا، فارتدوا والعياذ بالله وتركوا الدين. لهذا كانت حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كانت فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وزاد كفرهم، وكانت فتنة أيضا لبعض ضعفاء الإيمان الذين كان إيمانهم ضعيف ولم يخالط الإيمان، وحقيقة الإيمان لم تخالط قلوبهم، فتزلزل هذا الإيمان فكفروا والعياذ بالله، ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا على هذا الكفر. لهذا الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام رأى شجرة الزقوم كما جاء في بعض الروايات، ورأى النار عليه الصلاة والسلام، كل هذا كان فتنة لقريش، كل هذا كان اختبار وامتحان. ولهذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة وأنه رأى النار وأنه رأى شجرة الزقوم كذبوه، بل قام أبو جهل عليه لعائن الله قام يستهزئ ويسخر، فقال هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا وهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني لا تصدقوا محمد، لا يوجد شيء اسمه شجرة الزقوم، إنما الزقوم هو أن نأتي بالتمر ونجعله في هذه الزبدة ثم نأكله ونقول لهذا ماذا تزقموا. فكان يستهزئ ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما وهو يحدثهم عما رآه عليه الصلاة والسلام في تلكم أو في ذلكم الإسراء. لهذا قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على دعوته وبقي يدعو الناس إلى التوحيد، وبقي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل، واستمر هذه السنين الطويلة لا سيما بعد قضية الإسراء والمعراج، بقي في جهاده الدائم عليه الصلاة والسلام، يطوف على القبائل يبلغهم دعوة ربه، يلتمس النصير، يلتمس الحليف، يعني يلاقي ما يلاقي في سبيل الله من صنوف الأذى وكذلك من الصد ومن الإعراض. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في المواسم في الأسواق، فكان يقول لهم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد مر معنا أن عمه أبا لهب كان يلاحقه ويسير خلفه فيقول لهم هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى إلى البدعة والضلال. القبائل التي كانت تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه السلام يأتي إليهم فيحدثهم ويدعوهم كانت لها مواقف. من القبائل من كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام ردا قبيحا، ومنهم من كان يطمع أن يكون الأمر له بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء في بعض الروايات وفيها ضعف إلا أنها ذكرت في كتب السير، كانوا يقول له يا محمد أفرأيت إن مت بعد ذلك لمن يكون الأمر؟ اجعله لنا. فالنبي عليه السلام كان يدعوهم بلطف ويقول لهم إن الأمر لله وإن الأرض لله، فكانوا يقولون لا لا نريد، إذا كنت ستجعل لنا الأمر من بعدك إذا مت فنحن نقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم لكن يأبون إلا، يظنون أن الأمر قضية ولاية وخلافة، وكانوا يعني يطمعون في هذا. لهذا جاء في حديث جابر، جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وعند غيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من همدان فقال له: ممن أنت؟ فقال الرجل: أنا من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ يعني قومك عندهم قوة ويستطيعون أن يمنعوني؟ فقال: نعم. ثم الرجل بعد أن قال نعم خشي أن يحقره قومه، يعني يخذلوه ويقول: لا، ما ننصر هذا الرجل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا سآتيهم أولا فأخبرهم، ثم سآتيك من العام القابل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني لك ذلك. فانطلق هذا الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. إذن من الوفود التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم، ومن القبائل التي كان يعرض نفسه عليهم وفد الأنصار. لهذا جاء أيضا في حديث جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. جابر يصف الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الناس في المنازل وفي المواسم وفي الحج وفي العمرة وفي الأسواق في عكاظ وفي كذا، فيقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يا من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما هي تقبل الناس، أو ما كان، كيف كان حال الناس؟ يقول: إن الرجل لا يخرج من بلده، يعني من اليمن، فقبيلته تحذره، تقول له: انتبه، ستأتي إلى مكة، هناك رجل غلام هو من بني كذا وكذا، ويقال له غلام قريش، انتبه، لا يفتنك هذا الرجل، فإنه ماذا؟ جاء بدين جديد وسفه الأحلام وعاب الآلهة. وهكذا كلما خرج رجل من قبيلته حذروه من هذا الرجل. فيقول جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. إذن جاءوا الأنصار وحصلت بيعة بين الصحابة الذين هم الأنصار رضي الله عنهم، بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنصار هم يسكنون رضي الله عنهم المدينة، وهم قبيلتان مشهورتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بينهما من التقاطع ومن النزاع الشديد، وكما هو معروف حرب عظيمة حصلت بينهم يقال لها حرب بعاث. هذه الحرب، حرب بعاث، جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بعاث هذا هو بضم الباء مكان، وبعضهم يقول أنه حصن، وبعضهم يقول مزرعة عند بني قريظة أي في المدينة. حصلت عند هذا الشيء وقعة عظيمة بين هاتين القبيلتين، بين الأوس وبين الخزرج، وقتل فيها من الرؤساء ومن أكابر القوم، حتى أنهم ذكروا أن حضيرا وهو والد أسيد بن حضير كان هو رئيس الأوس، قتل في هذه المعركة في حرب بعاث، وعمر بن النعمان البياضي كان هو رئيس الخزرج، وقالوا أيضا أنه قتل في هذه الحرب، وكان النصر لمن؟ كان للأوس في أول المعركة، ثم هزموا وانتصرت الخزرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في غزوة حنين لما حصلت مقالة من الأنصار.

معهم فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال العلماء كانوا يعني على ما هم عليه من الشرك كان بينهم القطيعة وبينهم النزاع والشقاق فجمعهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب حرب بعاث كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين. لهذا جاء وفد من المدينة إلى مكة فيهم رجل يقال له أبو الحيصر وهو أنس بن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل وهم من قبيلة الأوس فيهم إياس بن معاذ. لماذا جاءوا إلى مكة؟ جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، يعني بسبب الحروب التي بينهم ذهبوا إلى مكة وأرادوا محالفة قريشا، أرادوا محالفة قريش ضد الخزرج وهؤلاء من الأوس، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجلس معهم فقال لهم بعد أن علم الشيء الذي جاءوا من أجله قال هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا له وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. إياس بن معاذ وكان أصغرهم وكان غلاما حدثا قال لهم أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فقام أبو الحيصر وغضب وأخذ حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وتركهم وانصرفوا إلى المدينة. فحصلت الوقعة، وقعة بعاث التي هي بين الأوس والخزرج. يعني هم جاءوا إلى مكة يريدون يتقوون بقريش حتى تنصرهم على من؟ على الخزرج. فالتقوا بالرسول فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم رجعوا إلى المدينة وحصلت هذه المعركة العظيمة بين الأوس والخزرج. قالوا أن إياس بن معاذ الذي قال لقومه والله هذا خير مما جئتم له، قالوا أنه لما توفي سمعوه يهلل ويكبر ويحمد الله ويسبحه، قالوا حتى مات، فبعضهم كان يقول أنه مات مسلما، ومع ذلك اختلف العلماء، فطائفة تقول أنه مات على إسلامه لأنه هلل وكبر وقبل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يسلم. إذن هذا أول قدوم من المدينة وأول وفد التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاءوا للمحالفة فسمع بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم لما هو خير فأبوا ورجعوا إلى المدينة، فحصلت تلكم المعركة، معركة بعاث بين الأوس والخزرج. لهذا حصل بعد ذلك أن وفدا آخرا جاء إلى المدينة، جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنهم خرجوا بعض الأشياخ من المدينة إلى مكة فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه، جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. يعني الله عز وجل جعل في المدينة اليهود كانوا من أسباب إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا أهل شرك وأهل أوثان، واليهود كانوا في المدينة أهل كتاب وكان عندهم علم، وكانوا دائما يقولون للأنصار سيخرج نبي، إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه.

نتبعه سنقتلكم معه قتل عاد وإرما. يهددون الأنصار، يهددون الأوس والخزرج، يقول لهم نحن عندنا في كتابنا أن هذا الزمن هو زمن نبي، وهذا النبي سيخرج وسنتبعه ثم نقاتل معه ونقاتلكم أنتم أيها الأوس والخزرج يا من تعبدون الأصنام وآماذا وتعبدون الأوثان. فلما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم من الخزرج وقد سمعوا ما سمعوا من اليهود، فقالوا ماذا؟ قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرنا بينهم، يعني نحن جئنا إلى هنا والتقينا بك أيها النبي وقد تركنا قومنا وفيهم من الانقسام ومن الشر ومن العداوة، يعني بين الأوس والخزرج، فعسى الله أن يجمعهم الله بك. وهذا ما حصل، فعسى الله أن يجمعهم الله بك، وقد جمع الله عز وجل الأوس والخزرج فكانوا أنصار هذا الدين وكانوا أنصار محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا له عسى الله أن يجمعهم الله بك فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا من الخزرج، كم كان عددهم؟ في بعض الروايات عند ابن إسحاق بإسناد حسن أنهم ستة نفر، أنهم ستة نفر، وذكر بعضهم أنهم ثمانية. على كل حال سواء كانوا ثمانية أو ستة، هذا اللقاء الثاني، إذن هذا اللقاء الثاني لهذه أو من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المدينة. اللقاء الأول كان ثلاثة تقريبا، أبو الحيسر وإياس بن معاذ ومعه فتية من هذه القبيلة من الأوس. اللقاء الثاني كانوا عددهم ستة أو ثمانية وهم من الخزرج، وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم يبلغونهم هذا الدين. ثم جاء في حديث عبادة بن الصامت وهو ممن بايع في العقبة الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا على يدي هؤلاء الذين من الخزرج رجعوا إلى بلدانهم، رجعوا إلى بلدانهم يعلمون قومهم ويخبرونهم بما حصل، أننا التقينا برجل وهو كذا وقد آمنا وأسلمنا معه ورأيناه أنه دعانا إلى الحق فعلمنا أن هذا الحق. ثم حصلت بيعة العقبة الأولى، حصلت بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا، جاء 12 رجلا من الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يلتقون به ويريدون أيضا أن يعلمهم هذا الدين ويريدون أن يدخلوا في دين الله. فجاءوا والتقوا به فبايعوه، وكذلك من هذه البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة، فإن وفيتم فلكم الجنة. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم، يقول عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من

ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. يقول عبادة فبايعته على ذلك. وعبادة ذكروا أنه كان ممن بايع في العقبة الأولى. بعض أهل العلم يرى أن هذه البنود التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت ليست هي البنود التي حصلت في العقبة الأولى، وإنما هذه متأخرة وحصلت بعد فتح مكة. وأما ما حصل في العقبة الأولى كان البيع المبايعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على السمع والطاعة في النشاط وفي الكسل، على كذلك ألا تقوموا أو ماذا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم ذكر أن وكذلك في بعض الروايات قالوا أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة. الذي يظهر أن هذه البنود أيضا ذكرت في البيعة أو في بيعة العقبة الثانية. الحافظ ابن حجر يرى أن هذا ما ذكر في حديث عبادة بن الصامت إنما هو حصل بعد فتح مكة. إنما حصل بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن عبادة لما ذكر البيعة قال وبايعنا، أي النبي عليه الصلاة والسلام بايعنا على بيعة النساء. قالوا معروف أن بيعة النساء جاءت بعد فتح مكة أو بعد الحديبية، وهذا حديث عبادة إنما فيه بنود حصلت بعد الحديبية وبعد فتح مكة، وليس هو البنود التي حصلت في بيعة العقبة الأولى. لكن أكثر من كتب في السير وأكثر أهل التاريخ إذا جاءوا إلى العقبة الأولى يذكرون هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا. ثم بعد هذه العقبة أو بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب بن عمير، قال له اذهب علمهم شرائع الإسلام وفقههم في الدين وأقرئهم القرآن. وقالوا بقي هناك مصعب ينشر الإسلام في ربوع المدينة، وأقام هناك في بيت أسعد بن زرارة يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. قالوا أنه تمكن خلال أشهر معدودة من أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدينة، وكسب أنصارا من كبار زعماء القوم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما لا سيما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم، حتى جاء في الرواية لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. هذه الرواية، رواية إرسال مصعب، لا تصح، هي ضعيفة ولا إسناد لها ثابت، لكن أهل السير إذا جاءوا إلى بيعة العقبة الأولى يعقبون أو يذكرون بعد ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وتعليم الناس وكيف دخل الإسلام عليهم وانتشر. هذه الرواية لا تصح. نعم، حصلت هناك أنهم تجمعوا لصلاة الجمعة، وأنهم أيضا حصل لهم الخير. قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن كعب بن مالك كان دائما إذا سمع نداء الجمعة يترحم على سعد بن زرارة، فقال له ابنه عبد الرحمن إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فلما؟ فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيضاء في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40، يعني كان أول من أسلم من هؤلاء، أو كانوا رضي الله عنهم وهم عددهم 40، كان عددهم 40، قد تجمعوا وصلوا الجمعة، والذي جمعهم هو أسعد بن زرارة. هذا جاء بإسناد صحيح عند أبي داود وعند غيره. وكذلك قالوا أن معاذ رجع، وهذا أيضا لا يصح، لا يصح بإسناد، أي ليس له إسناد صحيح ثابت، لكن جاء عند أهل السير أن معاذ بعد أن قضى دعوته في المدينة رجع إلى مكة قبيل الموسم التالي للحج، يعني قبيل الموسم قبيل الحج بشيء يسير، وهذا كان أيضا قبل العقبة الثانية، قبل بيعة العقبة الثانية. جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أن المدينة فيها من القبول للإسلام، وأنه سوف يأتي في

هذا الموسم ما تقر به عينه ويسر به فؤاده. فكانت هذه البيعة لا شك ولا ريب فيها الخير الكثير، وفيها إقبال الأنصار رضي الله عنهم ودخولهم في الدين. نعم، ثم بعد ذلك جاءت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 70 من الصحابة أي من الأنصار، ومعهم بعض النساء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر كيف أن أصحاب أن الأوس والخزرج قبل الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن دور الأنصار قبلت هذا الإسلام، قالوا بعد أن انتشر الإسلام فيهم وما من بيت إلا ويقرأ فيه القرآن، فأسلم من أسلم من دور الأنصار، كانوا في المدينة، فقال بعضهم لبعض: حتى متى نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا. إذن هنا بدأت البيعة، بيعة العقبة الثانية. يعني جابر لما وصف الحال في المدينة وكيف أن الناس قبلوا الإسلام، وأن هذا الإسلام دخل في البيوت، بيوت الأنصار، حتى جاء في الرواية: لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذه الرواية صحيحة، جاءت عند أحمد في المسند بإسناد قوي، لكن إرسال مصعب هو الضعيف، لا يصح. الشاهد: فقال جابر: فاجتمعوا وأتمروا جميعا فقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ذكر العلماء أن هذا كان في السنة 13 من البعثة، في آخر سنة بعد أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر معدودة، لأن بعد هذه الواقعة اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله، فهاجر إلى المدينة، فقدموا عليه في الموسم. قال: فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله نبايعك. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. ولكم الجنة، يعني هذه البنود هي التي حصلت في بيعة العقبة الثانية، هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأمور؟ أولا: على السمع والطاعة في النشاط والكسل. ثانيا: وعلى النفقة في العسر واليسر. ثالثا: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا: وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم. خامسا: وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. ولكم الجنة. في بعض الروايات عند ابن إسحاق: وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذه هي البيعة، هذه هي البيعة الثانية. فقاموا رضي الله عنهم جميعا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم. في بعض الروايات أنه لما قام أسعد بن زرارة وكان من أصغرهم قال لهم: رويدا يا أهل يثرب. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، لكن هذا كان قبل النهي. رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل

إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، أمط عنا يعني ابتعد عنا، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فقاموا رضي الله عنهم فبايعوه، فأخذ علينا كما جاء في الرواية وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، يعني كان الجزاء هو الجنة، بايعوه بالمقابل هي الجنة. لهذا جاء في حديث طويل رواه إسحاق أو رواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك كان من الذين بايعوه في العقبة الثانية. يقول كعب: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا. قال: ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا. وخرجوا رضي الله عنهم قال: حتى إذا كنا بظاهر البيداء، فقال لهم البراء بن معرور: يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا، ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. فقلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الشام، كان يصلي إلى المسجد الأقصى إلى الشام. فهذا الصحابي البراء بن معرور أراد أن يصلي إلى الكعبة قبل أن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التوجه إلى الكعبة، فقال لهم ذلك: أريد أن أصلي إلى الكعبة. فقالوا، فقلنا له: والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال: إني لمصل إليها. فقلنا له: لكننا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. يعني البراء بن معرور أصر على أنه يصلي إلى البيت إلى الكعبة، وهم يتابعون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي إلى بيت المقدس. فلما وصلوا مكة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، أخبروه، فقال: فلما قدمنا مكة قال لي: ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. يعني البراء يقول: أنا خالفتكم وكذلك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في نفسي شيء، إذا نذهب نسأل الرسول. فذهبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا ووجدوا رجلا من أهل مكة، فقالوا له، سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذا الرجل: هل تعرفانه؟ هل تعرفون هذا الرسول إذا رأيتموه؟ قالوا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، قلنا: نعرف العباس، لأنه كان يأتي تاجرا إليهم في المدينة. قال لهم هذا الرجل: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فمضوا هؤلاء فدخلوا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس معه، فسلموا ثم جلسوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال الشاعر، لأن النبي عليه السلام لما سمع أن هذا كعب بن مالك قال الشاعر، فقال كعب بن مالك: فوالله ما أنسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاعر فقال: نعم، يعني هو الشاعر. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله،

خرجت في سفري هذا وقد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها، يعني استقبلت البيت، استقبلت الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت أو قد ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إلى الشام، صلى إلى الشام، ثم خرجوا إلى الحج. وقد واعدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة من أوسط أيام التشريق، قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني كعب بن مالك يقول كان معنا من الأوس والخزرج أناس مشركون، كان معنا أناس مشركين، لكن هؤلاء الناس جاءوا للحج على طريقة قريش في الحج والعمرة، وما يعرفون أننا جئنا من أجل أن نؤمن بهذا الرسول وبهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فكانوا معنا هؤلاء الناس الذين هم من قومنا من المشركين، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر، كلموا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنه، قالوا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعونا إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، كان نقيبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عين النقباء، وسيأتي معنا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد الرسول عليه الصلاة والسلام، نتسلل تسلل القطا، نتسلل تسلل المستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي إحدى نساء بني مازر من النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فخرجوا واجتمعوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس، العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، كان على الشرك، إلا أنه كان يخرج مع الرسول يحميه ويحوطه. فخرج معه العباس بن عبد المطلب، فوصلوا فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم العباس بن عبد المطلب، يقول لهم يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، إنه في عز ومنعه من قومه وبلده. العباس يخبرهم ويبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، مع ذلك نحن نحوطه ونحميه، فهو في عز وفي منعه، لكنه أبى إلا اللحاق بكم والانحياز إليكم، فإياكم أن تخذلوه، إن كنتم خاذلوه فتكلموا من الآن وقولوا نحن لا نستطيع على هذا حتى يبقى معنا وهو في عز وفي منعة. فقالوا له الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. البراء بن معرور أخذ بيده وقال نعم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنمنعك وسنقاتل وسندافع عنك، نحن أهل الحروب وأهل القتال، فنقبل ما تريده يا رسول الله أن نمنعك. فقالوا بينما هو يقول ذلك اعترض أبو الهيثم ابن التيهان، اعترض كلام البراء وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، ويقصد بالرجال هنا اليهود، يقول بيننا وبينهم أشياء ومواثيق لكننا سنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم يقول إذا جئت إلى المدينة وحاربنا معك ووقفنا معك وقطعنا الحبال والعلاقات التي بيننا مع اليهود، فجاء الوقت الذي أظهرك الله فيه فصرت ظاهرا يا رسول الله ولك المنعة ولك العزة ولك كذا، هل ستتركنا وسترجع إلى قومك؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الهدم الهدم يعني الحرمة، وكأنه يقول لهم ذمتي هي ذمتكم وحرمتي هي حرمتكم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من ضرب يده على يد الرسول عليه الصلاة والسلام هو البراء بن معرور، ثم بايع بعده القوم. قالوا الشيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت فقال يا أهل الجباب أو يا أهل الجباجب، يعني المنازل، لأنهم كانوا في منى وكانت لهم منازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أزب العقبة ابن أزيب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. ثم قال الرسول ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى رحالكم، فرجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى هذا الموقف العباس بن عبادة بن نضلة قال والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، يعني نبدأ الآن القتال، الآن نميل بأسيافنا يا رسول الله، بس مرنا بذلك ونحن على استعداد تام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا جاءت قريش، جاءوا إلى المنازل فقالوا يا معشر الخزرج، قريش كانت تنادي الأوس والخزرج بهذا اللفظ يا معشر الخزرج، لأن العباس أيضا لما قام يكلمهم ماذا قال لهم؟ قال لهم يا معشر الخزرج، كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار بالخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. فجاءت قريش من الصباح ودخلوا على الأنصار فقالوا لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم، يعني إذا نشبت حرب بيننا وبينكم فأنتم أبغض الناس إلينا فسنحاربكم وستكون هذه الحرب شديدة بيننا وبينكم. فسمع المشركون من الذين جاءوا من الخزرج من المدينة، سمعوا بهذا الكلام وهم لم يذهبوا للبيعة، كانوا نائمين. فقام المشركون يحلفون يقولون لا والله لا بالله ما صنعنا هذا.

0: ما كان منا ما علمنا بشيء. والأنصار الذين بايعوا كانوا سكوت ما يتكلمون. فلما رأوا هؤلاء يقسمون ويحلفون قالوا إذا هم صدقوا فنتركهم. فتركوهم ويعني تركوهم ماذا ومضوا على هذا. ثم بعد ذلك رجع الأنصار رضي الله عنهم إلى المدينة، رجعوا بعد أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أن قريش رأت أن الناس بدأت تخرج من مكة وتهاجر إلى المدينة، فهاجر كثير من الصحابة وخرجوا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم بذلك، فقال لهم كما جاء في صحيح البخاري: إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين للابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. إذن لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن هجرة من هاجر إلى المدينة، وعن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إلى المدينة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميعا.
3: الدرس الرابع وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ننبه الإخوة بارك الله فيكم جميعا من باب التأكيد لما مضى التنبيه عليه أولا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجهات المعنية، يعني من توجيهات من يكون هناك تباعد، تصلون متباعدين ثم في الدرس تتقاربون ما يصلح، افتحوا حتى لا يكون ذلك سببا في إيقاف الدرس، فتفسحوا بارك الله فيكم وتوسعوا. المسجد ما شاء الله كبير، نخشى أن يكون هذا من أعظم أسباب غلق الدروس. انتبهوا بارك الله فيكم، توسع، والحمد لله المكان كبير والصوت مسموع يعني، بارك الله فيك. نعم،
4: بسم الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.

0: بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل انما قد قال في ذاك تنجح.
1: وقد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات أيضا التعليق عليها من وجوه. الوجه الأول، هذه الأبيات متعلقة بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، متعلقة بمسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهو يأمرك الناظم هنا أمر جزم بأن تقول قول الحق الذي عليه أهل الصدق والإيمان، وهو الذي سيأتي

ممثلة لقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا البيت تنبيه للسبب أو على السبب الذي بسببه بنى هؤلاء الضلال ضلالهم وانحرافهم. فما هو هذا السبب؟ هو تشبيه الله بخلقه أو تمثيله جل وعلا بالمخلوقين تعالى الله علوا كبيرا. الوجه الثاني: اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة مجمعين أنهم مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل وعز يوم القيامة، وكذلك يرونه بعد دخولهم الجنة كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. وأدلة هذا الاعتقاد المجمع عليه من الوحيين كثير أو كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة من هذه الآية في كتابه حاد الأرواح: وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، نظر العين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة هذا الاعتقاد قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا بزيارة في آخره قال: ثم تلا هذه الآية، أي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروى الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان وكذلك غيره من الأئمة روايات عدة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما في تفسير أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا جاء التفسير بالحديث وجاء أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا المعتقد في السنة ما أشار إليه الناظم عندكم قال: رواه جرير عن مقال

محمد يريد حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام قال جرير رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث جرير رضي الله عنه هذا قال هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا، وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله عندكم في هذا النظم وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح، فهو حديث صريح وفيه التصريح في ذلك. وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة بقوله والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح أجمع أهل الحق والإيمان على هذا الاعتقاد، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله كما في جامع المسائل اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ المقدسي عبد الغني في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، فقال أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال عديدة في هذا الباب محكية عن أئمة أهل العلم. الوجه الثالث اعلم أن أهل البدع لا يفترون عن التشغيب بارك الله فيكم على أهل الحق في الحق الذي يعتقدون. كل هذا التشغيب مرادهم منه الصد عن الحق وعن سبيل أهله، لهذا نص الإمام هنا أبو بكر على هذه المسألة تنبيها وتذكيرا

بالاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته والقول بضده انسياقا وراء من؟ وراء أهل الأهواء وشبههم. وماذا؟ وشبههم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أفردها مسألة الرؤية، منهم من أفردها بالتأليف والجمع كما فعل الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه أو في رسالة ألفها في الرؤية، وكذلك الحافظ ابن النحاس وغيرهما. ومن أهل العلم من جمع الأحاديث في هذا الباب ضمن مؤلف جامع، مقررا الحق في ذلك رادا على أهل الباطل في ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وغيرهم من أئمة العلم. وقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة ومنها هذه الرسالة الحائية إلا وتجد فيها الإشارة إلى هذه المسألة لما وقع فيها وعليها من تشغيب من أهل الأهواء والبدع. الوجه الذي يليه إنكار الجهمي لهذه النصوص، سببه التماسه للمتشابه. سبب إنكار الجهمي لهذه النصوص هو ماذا؟ اتباعه أو التماسه للمتشابه وعدم أخذه بالمحكم في الباب أو في هذه الأبواب. فمما احتج به هؤلاء في نفي الرؤية قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: بما أن الجهة في الرؤية مستحيلة فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن أدلتهم أيضا قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستدلوا بقوله تعالى لن تراني بأن لن هنا تفيد التأبيد، وبالتالي نفي ماذا؟ نفي الرؤية بالكلية، وعليه فهو سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى. وهذا الاستنتاج والاستنباط منهم ومن لف لفهم باطل، استدلالهم بالآيتين باطل، إذ المحكم في هذا الباب هو ما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه الأمة يخالف ما استنبطوه، فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم ليظهر المعنى ماذا؟ الصحيح المتوافق لما عليه أئمة الإسلام. فآية الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حجة له فيها، ووجه ذلك أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا من غير إحاطة فلا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه جل في علاه ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما رجح هذا وبينه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، والذي رجحه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في ماذا؟ في كتابه المذكور آنفا الصفات الإلهية. وأفاض شيخنا رحمه الله البيان والرد على هؤلاء، وأبان أن دلالة هذه الآية، آية الأنعام، دلالتها على جواز الرؤية أوضح من كونها دليلا للنفاة.

لو كانوا يعقلون. أما آية الأعراف في قوله تعالى لن تراني هي في الحقيقة تعتبر من أقوى أدلتهم، من أقوى أدلتهم في النفي. والجواب عن هذا لمن تأمل يرى أن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية بل تدل على إثبات الرؤية. هذه الآية لا تدل على النفي وإن كان هي أقوى أدلتهم، لكنها في الحقيقة تدل على إثبات الرؤية، وهذا إيضاحه في نقاط. النقطة الأولى، لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله في وقته أن يسأل الله ما لا يجوز عليه أن يسأله، أليس كذلك؟ إذن علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا مما يجوز سؤال الله به، فسأل ربه أن يراه. الثاني، أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله لما قال رب أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه السؤال، كما أنكر على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأله نجاة ابنه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعدم إنكار الله تعالى على موسى عليه السلام دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا، سأله ممكنا لا مستحيلا. النقطة الثالثة، أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام لن تراني ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني ما قال إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي أو نحو ذلك. وفرق بين دلالات هذه الألفاظ، بهذا نعرف أن الله تعالى يرى في الوقت الذي يريده جل وعلا سبحانه أن يرى فيه، أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فظهر بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أمرا ممكنا لا مستحيلا، لا مستحيلا. الرابع، أن الرؤية المنفية في قوله لن تراني هي الرؤية في الدنيا، لأنه سأله في الدنيا، وليست المنفية هي الرؤية في الآخرة. أن الرؤية المنفية هي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة. ولهذا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في أصول أهل السنة والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، بعد الموت. مما يدل على أن الرؤية المنفية هنا هي الرؤية في الدنيا قول الله جل وعلا في الآية نفسها لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكا، فأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته

قدرته لا يستطيع ولا يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف أمام هذا الجبل؟ نعم، فكيف بالبشر وهو مخلوق ضعيف لا يمكنه أن ماذا؟ أن يصبر على ذلك، إلا أن الله تعالى سيمنحهم القوة والثبات الذي يمكنهم أمام تجليه جل جلاله يوم القيامة، ويوم يدخل أهل الجنة الجنة فيرونه بأبصارهم عيانا دون إحاطة. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه أئمة الدين. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالرؤية، نعم، يوم القيامة، يوم القيامة يعني بعد الموت، ولا تكون في ماذا؟ في الحياة الدنيا. نؤمن بالرؤية بعد الموت يوم القيامة، لما يمنحه الله جل وعلا لعباده المؤمنين من ثبات وتمكين، فيقوم الناس لرب العالمين. الوجه أو الأمر الخامس أن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأثبت سبحانه وتعالى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبة كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز، أولى بالجواز. النقطة السادسة في قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية دليل على تجليه جل وعلا للجبل، تجلى للجبل، فإذا جاز له عز وجل أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، كيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأوليائه في الجنة أو في يوم القيامة؟ وأخيرا، آخر نقطة في هذا، قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية: أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن وهي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: فمحاولة تأبيد النفي بلم، يقول شيخنا رحمه الله: محاولة تأبيد النفي بلم محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، هذه المحاولة غير ناجحة بل مردودة، كما قاله ابن هشام أو كما قال ابن هشام. نعم، تفضل. الوقت، شوف الوقت.

0: باقي دقيقتين طيب نقرا شويه يصير 40 ولا 30 لازم
1: اسمح. قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل لم تكن.
0: نعم، قف هنا. هذا البيت تعليق عليه ايضا من وجوه. الاول: اعلم وفقك الله ان اهل السنه والجماعه من اصولهم او من اصول اهل السنه والجماعه تقديم النقل على العقل، وان العقل بمجرده ليس له ان يثبت شيئا من الاحكام او العقائد. العقل وحده ليس له ان يثبت الاحكام والعقائد، إنما المرجع في هذا إلى الوحيين وما أجمعت عليه الأمة، والعقل تبع للنص، العقل تبع للنص لا مقدم عليه، لا مقدم عليه. العقل آلة للفهم، آلة للفهم. ما الدليل أو ما هو ما الذي يدل على هذا أو يبينه من كلام العلماء؟ نقل الحافظ الإمام الأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفاضل في الحجة في بيان المحجة عن الإمام أبي المظفر السمعاني شيخه، عن شيخه أبي المظفر السمعاني، ماذا قال السمعاني؟ اسمع إلى هذا الكلام المتين. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد عليه وما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. حتى لو كنت أنت ترى هذا بالعقل المجرد فلا ثواب ولا عقاب. وقال أيضا يعني السمعاني: إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، معقول المعنى وغير معقول، أليس كذلك؟ قال: والاتباع في جميعه واجب. وقال أيضا في الكتاب آنف الذكر: واعلم أن فصل ما بيننا أهل السنة وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا العقل هو الأصل والاتباع وإيش هو الفرع يتبعه. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، وصار كله يتكلم بالعقل. ما هو الآن موجود هذا؟ كثر هؤلاء العقلانيين، كثروا فطرحوا النصوص، هؤلاء كلهم أفراح المعتزلة وأولادهم. قال: ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاد، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما أمور

لا ندرك حقائقها بعقولنا، صحيح؟ لا يمكن أن تدركها بعقلك، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق. وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال الله تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى: هذا القول لو فرض أنه حق، قول حكاه، قال: لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه. ونحو من ذلك قرر رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهذا من قواعد أصول أهل السنة وقواعد المنهج السلفي، تقديم النقل على العقل. قال شيخنا رحمه الله في الصفات الإلهية ويتكلم عن جملة من قواعد هذا المنهج: الأولى، القاعدة الأولى، تقديم النقل على العقل. قال: ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق الله، في خلق السماوات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، لا، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية، من محاولة الاكتفاء به أحيانا لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل، الذي لا يثبتون النبوات ولا يرون أن رسالة الرسل وما جاءوا به من النصوص الصفات ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور العقل، ما أثبته العقل فهو الثابت وما نفاه العقل فهو المنفي. فورثوا التركة لعلماء الكلام. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وما جاء فيها، يؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، إلى أن قال: والمؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان لا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة وعن بيان رسولهم عليه الصلاة والسلام، ليلتمسوا الهدى من غيره ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلاسفة أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم، ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية، هي في حقيقتها، هذه الأدلة العقلية التي عندهم هي حقيقتها بضاعة غير إسلامية، وهم يعلمون من أين جاءت ومتى جاءت ومن جاء بها كما أشرنا إليه آنفا. ثم إنهم

0: أصاب العداء بينها وبين الوحي، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم عن تكلف المتكلفين ومن الوقوع في العنة معهم. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله غدا بحول الله تعالى، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كمان أجوبة ولا اختبار؟ نعم. طيب، يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذاك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام نبينا، متى اضطر السلف إلى قول غير مخلوق؟ خلاص، انت اول اجبت واخذت، خلي مجال لغيره اللي ما اخذ. متى؟ نعم، لما ظهرت البدعة. تذكر كلاما ذكرناه عن الإمام أحمد في هذا ولا لو بالمعنى؟ أو ظهر؟ خلاص، يلا أعطيه، جزاك الله خير، الله يحفظك، خذ أعطيه، خذ حقك. هذا من مركز الدعوة، ما هو مني، ولا أنتم كلكم تستحقون الجائزة، بارك الله فيكم. سأعطيكم جائزة في آخر الدرس إن شاء الله، وهي الإجازة، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلة. الواقفة، من هي الواقفة؟ ايوه، توقفوا بذلك، ايش حكمهم؟ الامام احمد قال فيه بانه ماذا؟ جهمية. طيب، جزاك الله خير، تفضل.
1: وللاستماع
0: صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الانبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الانبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: اليمين الغموس وحكمها، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع الشربتلي بمدينة جدة يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس المباركة، والذي يحبه الله عز وجل ويرضاها ويجازي عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحفظهم الله عز وجل إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل

إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، هذه المحاضرة والتي عنونت باليمين الغموس وحكمها، فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة، وكذلك جزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. أحبتي في الله، إن للأيمان في الإسلام حرمة عظيمة وشأن كبير، فلقد جاءت الشريعة بأحكام خاصة للأيمان. فمن المؤسف أن نرى أو أن يشيع الجهل بين الناس في الأحكام، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام المترتبة على الأيمان. وإن قلت الأيمان فالمقصود به الحلف، فالمقصود به الحلف بالله عز وجل. وأحكام الأيمان أحكام كثيرة، ليس هذا مقام لبسطها كلها ولا لتفصيلها، ولكن لعلي أشير إليها إشارات مختصرة ليتحقق المراد من هذه المحاضرة إن شاء الله، وهو معرفة حكم اليمين الغموس. ولعلي أجعل هذه المحاضرة على عناصر أو على محاور ليسهل الفهم، وسأتكلم عن الأيمان بصفة عامة مختصرة مع المرور على اليمين الغموس إن شاء الله. أول هذه المحاور الحلف بالله أمره عظيم. الحلف بالله أمره عظيم، فكثرة الحلف يا أحبة، كثرة الحلف بالله عز وجل نقص من الإيمان، بل هو نقص من التوحيد. بل علينا أن نعلم أن كثرة الحلف، كثير من الناس يحلف والله وبالله وتالله على كل شيء، كثرة الحلف كما قال أهل العلم نقص في إيمان العبد، بل هو نقص في التوحيد. لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين، أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة. الذي عنده كثرة في الحلف بالله عز وجل يصبح عنده تساهل وعدم المبالاة، فتجده يحلف بالله عز وجل على كل أمر. الأمر الثاني الكذب، فمن تعود على الحلف بالله عز وجل فلا بد أن يقع في الكذب ثم يحلف بالله عز وجل كاذبا، وهذا أمره خطير. بل ينبغي أن نقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان، فالله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا هذا أمر، والأمر للوجوب بحفظ اليمين إلا من حاجة لها. إذا احتجت أن تحلف بالله يجوز لك، ولكن بشرط أن تكون صادقا. فالمؤمن عليه أن يحفظ هذا اليمين وأن يصون هذا اليمين إلا من حاجة له أو لمصلحة شرعية. أمر يجوز لك فيه الحلف فإنه يجوز، قد تحتاجه عندما تتخاصم مع شخص آخر فتحلف بالله صادقا أن هذا الأمر لك أنت، فيطلب منك أن تحلف بالله أن هذا الأمر هو ملكك، فتحلف بالله عز وجل، وهذا الأمر جائز. لكن إياك أن تكثر

من الأيمان، وأن تكثر من الحلف بالله عز وجل، فمتى أكثرت من الحلف وقعت في الكذب، نسأل الله السلامة، بل وقد تقع في التساهل. والله عز وجل نهانا عن كثرة الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. نهانا، والحلاف كلمة الحلاف صيغة مبالغة، أي كثير الحلف، كثير الحلف، وهو المكثر للحلف من غير حاجة، يكثر من الأيمان دون حاجة. والله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الإمام الرازي رحمه الله: نهى عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، كما أمر المؤمنين بحفظ أيمانهم، وذلك بعدم الإكثار منها أو بالبر بها وعدم الحنف. فقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم. وقال الإمام الرازي أيضا: والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان، أي ما هو الحكمة في منعك من أن تكثر اليمين؟ قال: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، أصبح متعود على اليمين، ولهذا لما تقول له أحلف بالله يفرح، تعود، فلما تقول له احلف بالله على بسرعة، يمكن قبل أن تنتهي أنت هو يحلف. لماذا؟ لأنه تعود هذا اللسان على الحلف بالله عز وجل. قال إبراهيم النخعي، وهو تابعي صغير وهو من التابعين رحمه الله، يقول: إنهم كانوا، انظر لتربية أهاليهم لهم لما كان صغيرا، يقول: إنهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أولادهم إذا قالوا أشهد ويحلف، إذا قال له أشهد ويحلف، يقول: عهد الله، يضربوننا حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيما بعد ويسهل عليه الأيمان الفاجرة. انظر كيف يؤدبونهم وكيف يوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا، لأن الصبي إذا اعتاد هذا في صغره يعتاد عليه في الكبر فيما بعد. للأسف الشديد هناك من أولياء الأمور من يحلف بالله ويكثر الحلف أمام أولاده، يعني لما يرى الابن أن الأب في كل صغيرة وكبيرة يحلف بالله عز وجل، إذن ماذا سيفعل هو؟ سيتعود على هذه الأيمان. المحور الثاني: وجوب الوفاء بالأيمان. وجوب الوفاء بالأيمان، أي أنت منعت من الإكثار بالحلف، طيب فإن وقعت وحلفت بالله فيجب عليك ماذا؟ الوفاء، وجب عليك الوفاء بما أنك دخلت نفسك في هذا، فيجب عليك الوفاء، بل يحرم عليك نقض الأيمان، ويجب البر بها والوفاء بها. والله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم، النهي يقتضي التحريم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا، احلفوا بالله وبروا، واصدقوا.
في اليمين كونوا صادقين إذا حلفت بالله عز وجل، احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. وفي قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وفي قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لها ثلاثة معاني. واحفظوا أيمانكم لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول احفظوها من الحنث، أي حافظوا عليها لا تحنثوا فيها. حلفت أتم هذا اليمين، قلت والله لا أفعل، إذن لا تفعل، وإن فعلت فعليك ماذا؟ الكفارة، وستأتي إن شاء الله الكفارة في آخر المحاضرة. الثاني احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من اليمين، لا تكثروا إلا إذا احتجت إليها. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، أي إذا حلفت بالله عز وجل ثم بعد ذلك حنست في هذا اليمين فعليك ألا تدع ماذا؟ الكفارة، كما ستأتي معنا. المحور الثالث في هذه المحاضرة تحريم الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله عز وجل محرم، أمر ماذا؟ محرم. مثل ماذا؟ مثل قول بعضهم أمانة، أو بعضهم يقول وشرفي، بعضهم يقول وذمتي، بعضهم يقول والنعمة، بعضهم يقول وراث أبي أو وراث أمي، بعضهم يقول هذا الطعام يكون على أكل، يقول وهذه النعمة وهذا الطعام، بعضهم يقول والنبي، بعضهم يقول وحياة أمي. كل هذا قسم، هل هو قسم بالله أم قسم بغير الله؟ قسم بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. الآن ما نسمع كثير من الناس يقول أمانة أمانة أمانة، هذا لا يجوز، لكن الناس لا تعلم هذا، لا تتعلم، لا تعلم ولا تريد أن تتعلم. لابد، ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور الدين، بل يجب وجوبا أن تتعلم أمور الدين، أن تتعلم أمور العقيدة، أمور التوحيد، لأنك إن وقعت في الشرك ومت على الشرك ما هو العقاب؟ خالد، مو فقط في النار، خالد مخلد في النار. هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد في النار؟ ها، هل فكرت يوما ما معنى خالد مخلد؟ كم سنة؟ سنتين؟ مليون؟ تريليون؟ لا، ما لا نهاية. هل نستطيع على هذا؟ لا والله، والله لا نستطيع على النار التي في الدنيا، على الغاز أو غيره، ما نستطيع. فكيف بنار جهنم أن يكون الإنسان خالدا فيها خلودا أبديا؟ نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. نعم، الشرك لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. فلهذا علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك أن نتعلم أن الحلف بغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. كذلك قال حافظ ابن حجر رحمه الله فإن اعتقد في المحلوف به، أي حلفت بغير الله، نسأل الله السلامة، فإن اعتقدت في هذا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله، أي أنك عظمته مثل تعظيم الله عز وجل، حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا، نسأل الله السلامة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله. هذا الذي يحلف بالنبي يقول والنبي، هذا إن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله ويعظمه كتعظيم الله عز وجل، فقد وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. فننتبه يا أحبة أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا عظم الشرك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معلقا على كلام ابن مسعود لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. الآن لو حلف بغير الله، لو حلف بالله كاذبا لا شك أنه حرام، لكن لو حلف بغير الله حرام ولا شرك؟ أيهما يقدم، الحرام أم الشرك؟ هذا هو تعليق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يفهم من كلام ابن مسعود أن نتساهل في الحلف كذبا، لا يفهم هذا، انتبه لا تفهم هذا الفهم. فمن حلف بالله كاذبا فكأنه استهان بالله عز وجل ولم يقدره حق قدره. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. أخرجه ابن ماجه. إذن ننتبه يا أحبة من ماذا؟ من الحلف بغير الله عز وجل وهو شرك. المحور الرابع في هذه المحاضرة وهو عنوان هذه المحاضرة وهو اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ اليمين، تعريف اليمين لغة هو الحلف والقسم، تحلف وتقسم بالله عز وجل على القوة والشدة. وأما في الجهات اليمين عكس ماذا؟ اليسار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا أو ممتنعا، مع العلم بالحال أو الجهل به، كانت صادقة أو كاذبة. والغموس، وهذا لابد أن نفهم معناه حتى نفهم حكمه، الغموس اليمين الغموس هي الحلف الغموس اليمين الغموس هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه، أي تحلف بالله أن هذا مثبت أو لا. سأضرب لكم مثال يتعمد فيه الكذب. إذا اليمين الغموس تتعمد فيه ماذا؟ الكذب، تحلف بالله نفيا أو إثباتا مع التعمد بماذا؟ الكذب. سميت غموسا لماذا؟ سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. يعني سميت الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. قال ابن الملقن رحمه الله اليمين الغموس هي أن يحلف، جزاك الله خير، هي أن يحلف، جزاك الله خير، الله يكرمك، أكرمك الله، هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه كاذب.

انها له يمين ماذا؟ ها ايش اسمها هذه؟ اليمين الغموس. حلف بالله وحلف صادقا كاذب، وحلف كاذبا ومتعمدا وليس متعمدا. هذا هو ان تحلف بالله كاذبا ومتعمدا لتقتطع مال غيرك، تاخذ ماله، ارضه، سيارته، او اي شيء مما يملك، وحكمه ماذا؟ حرام، وهو باتفاق المذاهب الأربعة هو حرام. بل إن الله عز وجل قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا من الكتاب تحريمه. وأما من السنة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الذنوب الكبيرة العظيمة، ما الكبائر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله. قال الرجل ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال الرجل ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. اليمين الغموس. قلت أي الأعرابي وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. إيش معنى بيمينه؟ أي بالحلف باليمين. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني أخذت من الناس لكن شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. تعرفون القضيب من الأراك؟ عود الأراك، السواك، سواك. هذا السواك الصغير لو اقتطعته بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر خطير أو ليس بخطير يا أحبة؟ هذا هو الأمر خطير. حقوق الناس أمرها خطير، أن تأتي وهناك حقوق عليك من الله عز وجل أهون، لأن الله غفور رحيم، الله يغفر ويتجاوز، أو قد يجعل لك من المصائب والابتلاءات في الدنيا ما يكفر عنك هذه السيئات. لكن حقوق الناس ماذا؟ لا بد لها من الحساب، والحساب يكون يوم القيامة بماذا؟ بالحسنات والسيئات، ما هي بالأموال. ما تأتي وتقول يا ربي أخذت منه الأرض سأرجعها له، لا ما أدري، انتهى. الأرض كانت أين؟ في الدنيا. وإنما الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الآخرة بالحسنات والسيئات. فمن عدله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتي بالشاة الجماء، الشاة الجماء التي ليس لها ماذا؟ قرون، لأنه في شاة بدون قرون وشاة لها قرون. فالشاة التي لها قرون في الدنيا ماذا تعمل؟ تنطح الشاة التي ليست لها قرون. يوم القيامة من عدله عز وجل أنه يجعل للشاة الجماء قرونا ويقول لها خذي حقك، فتأخذ حقها، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ماذا؟ ترابا. في هذا المجلس أو في هذا المكان الكافر يراقب هذا الحساب، فلما يرى هذا ويرى أن الحيوانات أصبحت تراب ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا. هذا هو، هذا هو التدبر في الآيات كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم

قال وإن قضيبا من أراك شيء يسير من السواك. إذا كان هذا بهذا الأمر اليسير فكيف بمن يأكل حقوق الناس؟ كيف بمن يأكل حقوق الناس ويحلف عليها أيمانا؟ بل كيف من يأكل حقوق اليتامى؟ كيف بمن يأكل حقوق المساكين؟ كيف بمن يأكل حقوق العمال؟ يأتي الرجل يعمل عندك في بيتك وقد اشترط مبلغا معينا، ثم إذا انتهيت قال له ليس عندي شيء. ستذهب ولا سأتي لك بالشرطة؟ أنت مجهول أو أنت كذا. وإذا راح اشتكى به أتى وحلف بالله أن ليس له شيء وأدخل نفسه في اليمين، ماذا؟ نسأل الله السلامة. هل هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. لماذا يحدث هذا؟ لأن الناس لا تراقب الآخرة، القلوب ماتت، القلوب ماتت. وإلا كيف ترى الإنسان الذي قلبه ما زال فيه حياة ويراقب الله ويتذكر الآخرة ويخاف من النار؟ يستغرب، يقول كيف يأكل أموال الناس؟ تستغرب لأن قلبك ما زال حيا، لكن هذا الرجل قلبه ماذا؟ مات، ولهذا يأكل ما حرم الله عز وجل. إذن ما هو السبب تسمية هذه اليمين باليمين الغموس؟ ما هو السبب؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. إذن الأمر خطير ولا ما هو خطير؟ إذن خطير. الحلف كذبا لأكل مال إنسان بالباطل. طيب، هل من وقع منه اليمين الغموس، إنسان وقع فيه، هل عليه كفارة؟ بعض الناس يقول صوم 3 أيام أو أطعم كذا. لا، اليمين الغموس ليس فيها ماذا؟ ليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لأهلها. التوبة والاستغفار وأن ترد المظالم لمن؟ لأهلها. هذا هو. يعني أنت تقتطع مال رجل أو بيته أو ما يملك ثم تقول أنا سأتوب؟ طيب ارجع للناس هذا، وإلا سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة. قال ابن الملقن رحمه الله، الله يبارك فيك، الله يرفعك. قال ابن الملقن رحمه الله نقل، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أو تعريف اليمين الغموس أن يحلف. قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له، أي مثل اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه، وهذا ليس له مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع كما قال ابن الملقن رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع به مالا لقي الله وهو عليه غضبان. من يريد أن يلقى الله وهو عليه غضبان؟ مصيبة، نسأل الله السلامة. المحور الخامس، انتهينا من اليمين الغموس. فهم اليمين الغموس؟ يا إخوان فهم؟ الحمد لله. وبما أني انتهيت من اليمين الغموس سأذكر أقسام اليمين حتى الآن الناس يقع منها بعض الأيمان، وهذا في المحور الخامس وأقسام اليمين. عندنا القسم الأول انتهينا منه، وهو ماذا؟ اليمين ماذا؟ الغموس. القسم الثاني لغو اليمين. في عندنا يمين نسميه لغو، لغو اليمين، وهو سبق اللسان، وهو سبق اللسان. يعني أنت لا تريد أن تحلف لكنه أتى ماذا؟ أتى على لسانك. قد أقول لك كيف حالك؟ تقول والله بخير، والله بخير. هل أنت نويت الحلف؟ لا. هذا يسمى لغو اليمين، هذا يسمى

0: لغو اليمين. تقول له اذهب من هنا، قال لا لا والله لا أريد أن أذهب من هنا مثلا، فهذا يسمى اللغو اليمين. وهذا ليس، أنت لم تقصد الحلف، هذا ليس عليك شيء، هذا يسمى اللغو، وهو في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما عند عدم اليمين لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، حلفت من غير قصد بل جرت على لسانك، مثل والله ما أقوم، جاء واحد قال لك قم اجلس هنا قلت والله ما أقوم، هل أنت تقصد الحلف؟ لا، هذا يسمى إيش؟ لغو يمين. لما تقول له اذهب إلى كذا قال والله ما أذهب، فهذا ليس، أنت قلتها ليس متعمدا فيها، هل عليك شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا ليس عليك شيء، وليس عليك ماذا؟ وليس عليك كفارة. قال القرطبي رحمه الله وقال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه من غير معتقد لليمين ولا مريدها، كما في تفسير القرطبي. والله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وعائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أنزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله كما عند البخاري، فهذا نسميه ماذا؟ لغو اليمين. هل عليك شيء؟ ها؟ هل عليك شيء؟ هل عليك كفارة في لغو اليمين؟ ليس عليك كفارة. الثالث من أقسام اليمين اليمين المنعقدة، تسمى اليمين ماذا؟ المنعقدة، وهي اليمين التي أنت قصدت أن تحلف بها، أنت قاصد الحلف بها، بل أنت تؤكدها وتصر عليها، هذا نسميه ماذا؟ اليمين ماذا؟ المنعقدة. مثلا قال لك أهلك أو زوجتك في المنزل اذهب بنا إلى المنطقة الفلانية نريد أن نسافر في الصيف، قال والله لن تسافروا والله لن تسافروا والله لن تسافروا، هل أنت حلفت متعمد أو لا؟ متعمد. هل أكدتها أم لم تؤكدها؟ نعم، أكدتها بقلبك وكررتها، فهذا نسميه ماذا؟ اليمين المنعقدة. إذن يجب عليك ماذا؟ البر بها. حلفت ألا تذهب، إذن إيش؟ لا تذهب، وإن ذهبت فعليك ماذا؟ فعليك الكفارة. هل يجوز لي، حلفت قلت والله لن تذهبوا، هل يجوز لي أن أتراجع وأكفر؟ ها ها نعم، عندك دليل؟
1: دليل لا،
0: حكم. طيب فتح الله عليك، نعم يجوز لك أن تتراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتراجع إذا رأى أن هناك خير في هذا الأمر. أنت مثلا لو أقسمت على أهلك وأولادك ألا يذهبوا يسافروا في الصيف، طيب رأيت أنه ينبغي لك أن تذهب بهم ليروحوا عن إيش؟ عن أنفسهم، رأيت أنك تسرعت فيجوز لك أن تذهب بهم، ثم ماذا؟ تكفر عن هذه اليمين وليس عليك إثم إن شاء الله. طيب فهمنا الآن أقسام اليمين، كم قسم؟ ها، ثلاثة. الأول الغموس، الثاني لغو، أحسنتم، الثالث المنعقدة. إذن يا أحبة ننتبه من اليمين، ننتبه من الأيمان. المحور كم؟ السادس. المحور السادس في هذه المحاضرة الحلف في البيع والشراء. هل هناك من يحلف في البيع والشراء؟ ها، قليل ولا كثير؟ نسأل الله السلامة. ما حكمه؟ والله الله المستعان. طيب إيش حكمه؟ ها، حرام.

هذا محرم وخطير، والله خطير. روى سلمان الفارسي، اسمعوا لهذا الحديث، روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، فقط لا، ولا يزكيهم، فقط لا، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال: أشيمط زان، وعائل مستكبر، والشاهد معنا هنا: ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذا باع يحلف، وإذا اشترى يحلف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. كيف؟ تذهب إلى، تريد أن تشتري سيارة، دفعت له مبلغا من المال مثلا 10,000، قال: والله دفعوا لي أكثر. يريدك ماذا؟ أن تزيد كذبا. قال: والله دفعوا لي أكثر. أنت إنسان مؤمن، حلف لك بالله صدقته، والله دفعوا لي أكثر، فدفعت أكثر واشتريت. هذا يدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة. رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب لو حلف صادق، ها، لو جائز، يعني أنت أردت أن تشتري منه هذه السلعة، دفعت له 10,000 وهو دفعت له 11، فقال لك: والله دفعوا لي 11,000. هو صادق، هذا جائز، ما في بأس، ولكن الأفضل عدم اليمين في البيع والشراء. إذن كذلك اليمين في البيع والشراء تمحق بركة البيع والربح. يعني قد تبيع بشيء مال زاد قليلا بسبب اليمين، لكن قد تذهب به إلى بيتك لا يمر عليك أسبوع إلا لم يكن معك فيه بركة، ذهب هذا المال لأنه قد نزع منه البركة. وذكرت إذا كان الحلف في البيع والشراء صادقا فإن الحلف حكمه مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ولكن لا يجوز له أن يكثر الحلف في البيع والشراء. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يخلطوا بيعهم بالصدقة، يجعلوا فيه صدقة لتكون كفارة لما يبدر منهم من حلف وكذب. فقال الصحابي: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، كان التجار يسمونهم ماذا؟ السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة، أي يجعلوا فيه ماذا؟ الصدقة. المحور السابع، وهذا المحور مهم في اليمين، مهم وكلها مهمة: الاستثناء في الحلف. الاستثناء في الحلف، يعني إذا حلف بعد الحلف قل إن شاء الله. مر معنا مثال أن الرجل الذي حلف على أهله ألا يسافروا، قال ماذا؟ والله لن تسافروا. وذكرنا أنه إن سافروا فعليه ماذا؟ الكفارة. لو قال: والله لن تسافروا إن شاء الله، والله لن تسافروا إيش؟ إن شاء الله، هنا لو حنث في اليمين ليس عليه كفارة. إذن علينا إذا حلفنا بالله أن نقول ماذا؟ إن شاء الله. مثلا لو قلت لابنك: لو أتيت والله لو تأتي بمعدل في المدرسة كذا وكذا لأضربك، إن شاء الله. أتى بمعدل أقل لم تضربه،

ليس عليك شيء لأنك ماذا؟ استثنيت في اليمين. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، كما في صحيح أبي داود. وقال ابن حزم: اتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا، ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه، ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه. عرفنا الآن؟ إذا حلفت بالله، قدر الله عليك وحلفت بالله، ماذا تقول؟ إن شاء الله، حتى لا تقع، لا يكون عليك ماذا؟ فعل محرم، أو يكون عليك الكفارة. المحور الثامن: ما هي كفارة اليمين؟ إنسان حلف اليمين المنعقدة وحنث في اليمين فعليه كفارة. كفارة اليمين بينها الله عز وجل في القرآن، وفيها الترتيب وفيها التخيير. التخيير بين ثلاثة: إطعام 10 مساكين أو إيش؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه أنت مخير فيها، هذه الأولى لابد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، وهذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا، أو أشتريت لهم ملابس كسوتهم، كل واحد تعطيه ثوبا مثلا، أو تعطيه شيء يستر به عورته، أو تعتق رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه الثلاثة الأمور. إن لم تجد من هذه الثلاثة، الصيام كم؟ 3 أيام. الله عز وجل قال في الآية التي مرت معنا: لا يؤاخذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الثاني.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب باستدلاله بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال وقال أيضا، الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله وهو خالقهم ورازقهم. قال علي هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين، فالله أعلم. ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
2: قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعل هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم، انتهى.
3: نعم، هذا قوله انتهى.

0: أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لا بد للكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال، ويدل على هذا قوله، هنا يبدأ الكلام أوله، انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام أعني أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام ابن كثير، إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
1: قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. أحسبه قال أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
0: نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره.

مما جاء في معناه، واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، وهذا من أعظم الأدلة ردا على القائلين بأن الحديث القدسي نعم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهذا غلط وباطل، بل لفظه منه سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين على أن المرأة يراد منه أي المخلوق من إنس أو جن أن يحقق العبودية لله وأن يفرده جل وعز بالعبادة دون أن يشرك به. قال: قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ، لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ، الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال: ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين: قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا، هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال: هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعز، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق. ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد، ولا تأتي فتقول يمكن أن تتخلف الإرادتان ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون. هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر. فلا تفترض أمرا قد قضي، لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول: أنت الآن مؤمن أو كافر؟ ماذا سيقول؟ يقول: أنا مؤمن. نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية، لم تتخلف. لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف يتصور تخلف الإرادتين؟

0: هذه سفسطة بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال، فهنا يقول رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هل ثمة شيء ثالث؟ أن لا يكون بين الإرادتين، يعني لا يكون في الإرادة الكونية ولا الشرعية كذلك؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام من لا يفهم. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما مر مرارا أن ذكرناه، أن لا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعلا لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا؟ شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعلا، لكنها إرادة ماذا؟ كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى، لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. فقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
0: نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بين ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي.

0: وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح ووصله ابن جرير وغيره وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق وهو صحيح. ثم قال رواهما ابن أبي حاتم أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين يفهم من كلام بعضهم من بعض كلام أهل العلم أنه قد يوجد هذا، إذا جئنا للتصوير العقلي إذا أطلقت العقل في التصور قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا؟ خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه النصوص لا يوجد هذا الثالث، فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم فكل يستدل إيش له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده، هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، أعني محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند قوله نعم فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هنا نعم.
1: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية.

0: الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
1: نعم. ثم علق نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعلا على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت، فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعز، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال: وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، وحكمة قاطعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام، لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك. لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟ الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح: قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
1: أبي بن كعب،
0: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله: بالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى:

0: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما. فقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
1: نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء، قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية، هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله، نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى أي وصى. والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال فمن بدله بعدما سمعه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال وصى رب، وصى أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بألا تعبد إلا إياه، فقال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما وعظم حقهما. يقول وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره. وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله وقضى ربك أي أمر، وهذا الإسناد أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم والنفي المحض ليس توحيدا، فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض إثبات الآلهة، الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة ولا عبدتها فئام من الناس.

قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين، النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه، فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة

وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء: لا تنفض يديك على والديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف. إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن، ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك، واضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راوي متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة. ولهذا قال: ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك، ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا، بأدب وماذا؟ وتوقير. بأدب وتوقير. كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه. تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما. تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة. تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه. فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعا، لا تتصنع. حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء. في قول الإمام سفيان الثوري: إني لا أحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه. حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش؟ فلا تطعهما. لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما بذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق. ولا تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. لا تمشي هكذا متكبرا متغطرا.

قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع وتعبا على تربيتك وأنت تحبو حتى كبرت. بالله قل لي بربك لو كنت هكذا طفلا رضيعا وتركتك أمك أو تركك يعني أبوك فجاء النمل ودخل في أنفك ولا في أذنيك ولا في عينيك، هل تستطيع أن تدفع عن هذا؟ كان يدفعان عنك الأذى ويطعمانك، يجوعان لتطعم أنت، يسهران لتنام أنت، يتعبان لترتاح أنت، فلماذا التنكر الجميل وكأنك المنعم المتفضل؟ ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا فلا تدري ماذا يقولان في ظهر وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا بارك الله فيكم. قال وقل رب ارحمهما أي في كبرهما، ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن، هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، أقول بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم لفت الناس إلى مثل هذه العبارة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها، أحيانا يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا؟ عنده ارتباطات وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا فقط، أنا أنا أنا، لا يصلح، هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه

0: أم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها. هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ بالله من هذا العقوق، والله ما أفلح ولن يفلح من كان كذلك، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. نعم تفضل.
1: منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
0: نعم، ذكر رحمه الله بعضا من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين. بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم، ولا يخلو طريق فيها من مقال. ثم قال وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. نعم، وذكر أن العماد بن كثير يقصد الحافظ بن كثير قال صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حديث أيضا ثابت. ثم قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف، واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟

0: 24 سنة ولا نحوها، جاءني رجل مسن ليس بالكبير جدا، وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال: شوف يا شيخ، انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية، وهو يبكي. قال: شوف، هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني. ضربه لأنه قال له: قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له: لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول: لا لا، أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون، ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم. يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين، لا تغفل. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
0: نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام بن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله، حتى لا يتهم بماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية،

0: ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة. ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة. فقدم لمناسبتها أيضا، هذا تعليل ثان، كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب. وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح قال العماد بن كثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما

0: قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن
1: ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في شرحها والتعليق عليها، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر، وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الذي فهمه أبو سفيان، قال كما قال أبو سفيان لهرقل، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم ذكر كلام الحافظ ابن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان، قال: برهما وحفظهما وصيانتهما، وصيانتهما الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما، وترك السلطنة عليهما. قال: ولا تقتل، ثم قال وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
0: قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
1: نعم.
0: قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله: حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
1: نعم.
0: قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
1: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي لا يجوز لك أن تظلمه. الظلم في الشريعة محرم بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
0: قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب.
1: نعم.
0: بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
0: قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بأهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب: أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل

0: ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات.
1: هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الحق وتتبعوا أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب والشعاب والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه، كما فعلت الإخوان المفسدين عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريدون أن يحسنوا هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة. وضح؟ ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح. حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد، وعن مجاهد: ولا تتبع السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل. ويندر أن يسلم من أعار سمعه إليها. ولهذا حذر السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله عند الدارمي محذرا من أهل البدع، قال: لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو كما قال رحمه الله، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذه قاعدة صحيحة عند أهل السنة تندر بها أهل الشبهات الآن، فإذا ما قيل لا تصغي إلى صاحب بدعة قالوا: نعم نعم لا تصغي، على أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يذكرون هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه. وهذا من طمس البصيرة أن يتفكه بمثل هذه الأقوال العظيمة التي صارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
1: في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط.

0: المستقيم ونبين أمره. نعم.
1: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
0: ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
1: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
0: كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
1: إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل، يوحد المرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا
0: آخيتها
1: وقطب رحاها.
0: نعم.
1: قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
0: نعم. هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق، ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته لك. ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها، يعني كلها تترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه التستري. نعم، كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء

0: في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة. وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى بين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.

0: أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وببعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
1: ابن عمرو
0: ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة إمام العلماء أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث،
1: يعني الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا. حديث فيه كلام، وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
0: مات سنة 18 بالشام في طاعون أمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق.
1: يعني ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثلاث حق على الله عونهم. وهذا استحقاق إنعام كما قال رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل وعز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى، لم يوجب عليه مخلوق. نعم.
0: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
1: نعم.
0: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم، والقدرية النافية.
1: نعم.
0: قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة

0: القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله: ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن،
1: خصومة الأنبياء مع أقوامهم حتى خاتمهم عليه الصلاة والسلام مع قومه كانت في تحقيق هذه العبادة، الخصومة كانت معهم في هذا. وحتى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة فمن جاء بعدهم حتى يومنا هذا من المصلحين من دعاة الحق، خلافهم مع أقوام كثيرين في هذه العبادة، أليس كذلك؟ نعم.
0: قوله: ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
1: نعم، هذا حديث فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب. نعم.
0: قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى،
1: يقصد في الفوائد التي ساقها عقب هذه الأحاديث. نعم.
0: قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري

0: ميراث الأنبياء على الرابط ميراث دوت نت.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القدوة الحسنة وآثار الاقتداء بها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن القدوة التي نحتاجها في حياتنا وفي مجتمعاتنا حتى يصلح حالنا ونجد من نقتدي به من سادات هذه الأمة، سواء كانوا الذين تقدمونا أو الذين عاصرونا. فإن الإنسان إذا ما رأى هذه القدوات تسير على الأرض، وليسوا هم بملائكة وليسوا هم خلقا من غيرنا، فإنه يهون عليه الخط في العبادة وفي الصبر على البلاء وفي طلب العلم وفي جهاد النفس وجهاد الغير حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. إن هذه القدوات يحتاج الإنسان للنظر إليها والتأسي بها حتى تسهل عليه كثير من المصائب التي يسول الشيطان لنا أننا لا نستطيع أن نفعل كذا ولا كذا. فإذا ما رأينا قدوات تسير على الأرض ساروا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سهل علينا الأمر بإذن الله. لذلك جاءت أهمية هذه المحاضرة، وهي التذكير بالقدوة الحسنة وآثارها على الناس وعلينا جميعا. أولا، ما المقصود بالقدوة؟ القدوة كما ذكر ابن فارس رحمه الله هو اقتباس بالشيء واهتداء به، تقتبس منه وتهتدي به، ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساويا لغيره. وكذلك يقال القدوة ويقال الأسوة، وهي بمعنى واحد، فتأتي الأسوة بمعنى القدوة أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم

قبله من الأنبياء، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. انظروا يا عباد الله كيف للقدوة أثر حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء أمر نبيه بالاقتداء به والاهتداء بهديه عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال الله سبحانه وتعالى جاعلا القدوة في أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، وآخرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الاقتداء في أكمل صورته كان متمثلا في إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر الله نبيه بالاقتداء به خاصة في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن يا عباد الله هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء، وقد أمر بالاهتداء بمن سلفه ومن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمر لنبينا أمر لأمته إلا ما جاء الدليل على أنه خاص به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أن يقتدوا به بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء عامة وبأولي العزم من الرسل، وكذلك بإبراهيم الخليل الذي هو أمة في رجل كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده، قال أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مهتده، أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم، فاجتمع لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك

في حادثة المعراج المشهورة. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فحق له أن يكون سيد ولد آدم ولا فقط صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مهتده أي اهتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير رحمه الله

فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم سبع للبخاري حديثا أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة، يعني في سورة صاد، فقال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق إلى قوله فبهداه مهتده، ثم قال هو منهم، ثم قال هو منهم. قال مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم ممن أمر أن يهتدى بهم، ممن أمر أن يهتدى بهم. وكذلك بنحو ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وكذلك يا عباد الله في قوله سبحانه وتعالى في الاقتداء بإبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، يقول السعدي رحمه الله قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة. ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن هذا لا يهتدى به عليه السلام. وكذلك ذكر نحو ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله، قال يقول الله لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله سبحانه وتعالى، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن نقتدي بإبراهيم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحب الأولياء العابدين المخلصين لله وبغض وكره المشركين الكافرين. كذلك يا عباد الله من الآيات التي جاءت بالدلالة على التأسي والاقتداء ما جاء به الأمر

محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباطل، فكيف تخشون تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد كلام قال: فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله يقتدون بأنبياء الله ورسله ويهتدون بهديهم ويمتثلون لأمرهم ويتأسون بهم، وهي الأسوة الحسنة. والذين خالفوا الرسل إذا ما أمرهم الرسل بأمر قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فنزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن حجته الصحيحة، يعني التي صح أنهم يقتدون بها وإن كانت باطلة، هي اقتداءهم بالآباء وبالقوم وبمن سلفهم ممن ليسوا على هدى. وهذه يا عباد الله حجة يستدل بها أكثر المبطلين الذين خالفوا الصراط المستقيم. حجتهم: إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا فلانا وفلانا. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة؟ وأين صحابته الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فهذه حجة كما يقول الإمام ابن القيم: وإن كانت ضعيفة ولكنها من أعظم الأسباب لمخالفة الحق، وهي متابعة الآباء والأجداد والأشياخ في مخالفة الحق والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.

ولهذا قال تعالى: للذين تخلفوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائلهم؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى أسوة حسنة فيها معنيان، المعنى الأول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي بغيره، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. نعم، إن الميزان هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واقتراب غيره من الحق على قربه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وبعده عن الحق على قدر بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فنوافقه في هذه الأمور الثلاثة، في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأس به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله واقع كثير من الناس، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن في معتقده تجده إما أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو خارجيا، ويظن المسكين أنه تأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأسى لابد أن يتأسى بكل ذلك من الأقوال والأفعال والاعتقاد، وهو أهم الأمور. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له نشاط في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة، لأن مجرد نسخة ما الفائدة منه؟ تقول: والله حفظت مثلا متن الزاد، وحفظت بلوغ المرامي، وحفظت المنتقى، وحفظت ما أشبه ذلك، وغايته أن يقول: سأجلس في بيتي وإن جاء أحد يسألني علمته. قال: فيجب أن يبث الوعي في المسلم بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت، لأن الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأنه قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الدعوة إلى دين الله. قال: فصارت الحسنة في ذاتها، يعني هي حسنة

وحسنة في تطبيق هذا التأسي في العقيدة والقول والفعل والمعتقد. انتهى كلامه رحمه الله. وإما جاء يا عباد الله في الحث على أن يكون الإنسان قدوة في نفسه يقتدي به غيره، ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مشتاقي النمار، مقطعي النمار يعني اللباس، نوع من اللباس من الصوف أو العباء، متقلبي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة يعني من الفقر، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الإنسان إذا ما بدأ بالخير وتابعه غيره عليه فيكون له الفضل العظيم في أنه سبق بالفعل واقتدى به غيره فكان قدوة حسنة وأسوة لمن بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل الخير، لا أنه جاء ببدعة كما يقول بعض الناس، يقول البدعة منها الحسن ومنها القبيح ويستدل بهذا الحديث، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن الصدقة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال على شيء جاء في الكتاب والسنة أنه بدعة ثم يوصف أنه حسنة؟ هذا لا يكون أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف يحق لأحدنا أن يقسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة؟ هذا لا شك أنه استدراك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة التي تحث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير وأسوة في الخير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما.

قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إماما يعني قدوة، والإمام القدوة المتبع. قال: وقوله للمتقين سبق الكلام على التقوى عدة مرات. قال: وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونه للمتقين إماما أي قدوة لاتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى، فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، فالجاهل لا يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه. قال رحمه الله: فهذا الدعاء اجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير، لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم، لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول: نزيد على العلم والتقوى التأثير، والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة، إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان التأثير بالفعل. قال: وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو الفعل. ثم عرج على مسألة مهمة، وهي الحث على أن يكون الإنسان إماما في المسجد ليقتدي به الناس ويؤثر عليه. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد، فإن الإمام في المسجد إمام للمتقين، لأن الذين يأتون للصلاة متقون إن شاء الله، فهو إمام لهم، فيدل ذلك على فضيلة تولي الإمامة في المساجد. وأمر ذلك معلوم، يعني فضل الإمامة في المساجد معلوم، ولو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون قدوة، وأن الإمامة تعينه على أداء الصلاة، فالإمام لا تفوته الصلاة كل يوم، وغيره تفوته أو يفوته بعضها. كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر، وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطاب. ثم قال رحمه الله: المهم أن إمامة المساجد ينفر الناس منها مع الأسف، للأسف هذا واقع، نفور بعض طلاب العلم من إمامة المساجد. قال: الآن تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك، وهذا يتيح الفرصة لمن دونهم في العلم والاستقامة وحسن التوجيه والإرشاد والقدوة أن يتولوا إمامة المساجد، حتى إن منهم من يخرج على ما اعتاده أهل البلد، مثل أن يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الفجر. وهذا قال: وإن كان جائزا عند بعض أهل العلم أو مستحبا.

لكن السنة على خلافه، والسنة أولى، لا سيما إذا كان الإنسان في بلد لا يفعل هذا. ثم ذكر كلاما يحث فيه على طلب العلم، قال: ولكننا نأسف لطلبة العلم أن يفسحوا المجال لمثل هؤلاء، فالمستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم ويسدوا الفراغ الذي ربما يشغلهم من لا يثق في دينه وعمله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة يمتدى بنا في الخير. وهذه الآية عباد الله استدل بها على استحباب أن يكون الإنسان إماما وقدوة في الخير، فهذا مما هو مندوب عند أهل العلم لأجل هذه الآية ومثيلاتها، وما يحصل للإنسان من الخير إذا ما كان قدوة. ولكن كيف يكون قدوة؟ لا بد من العلم أولا، والرسوخ فيه، والعمل به، فبذلك يكون قدوة لغيره إذا ما عمل هو وامتثل أولا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال غيرهم هداة المهتدين أو دعاة إلى الخير، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مهابا. قال: ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما، قال: والإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. ثم تكلم عن مبحث لغوي، وقال بعد ذلك: والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يهتم بهم، والتقوى واجبة، والاهتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للاهتمام بهم. وقال أيضا رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر كلام السلف في هذه الآية، قال: يهتدى بهدانا، وقال بعضهم: يقتدي بنا المتقون. قال: وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال رحمه الله: لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يهتم بالمتقين. قال فنبه مجاهد.

المتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا ملحظ النفيس، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يكون إماما يقتدى به وأسوة حسنة صالحة، فشرط ذلك أن يقتدي بمن قبله.

ثم قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر على المناهي، والصواب أن الصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. كيف يأتي اليقين؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى يؤتى علم اليقين. وفي كتاب الروح له رحمه الله فرق بين حب الرياسة، هنا يسار الرئيس على قومه، وبين حب الإمامة للدعوة إلى الله. قال رحمه الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. هذا ذكره في كتاب الروح، هذا الكتاب العظيم الذي ذكر في آخره هذه الفروق: الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، الفرق بين التواضع وبين ذل النفس. فروق كثيرة ذكرها حتى لا يلتبس على الإنسان بعض الأمور التي قد تكون فيها تقاربا في المعنى. فنبه رحمه الله في آخر كتاب الروح على عدة فروق بين هذه المسائل. قال هنا رحمه الله: فإن الناصح لله، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، أوامر الله، ومجتنبين نواهيه، يعني نواهي الله، فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما، يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا، وفي قلوبهم مهيبا، وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا، لكي يأتموا به ويختفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك، بل يحمل عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عمن على ذلك موصلا إليه. إذن هذا الأمر هو من أسباب

الناس ويقتدون به، هذا محمود ومشكور على هذا المقصد وعلى هذا الفعل بهذه النية. قال: ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال:

وتعاون واجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع أو يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. قال فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. ثم ذكر آية السجدة قال فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤالهم أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا به. أعيد هذا الكلام لأهميته. قال في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين ماذا يتضمن هذا السؤال؟ قال أن يهديهم ويوفقهم أولا ويمن عليهم بالعلوم النافعة عندهم علم حتى يقتدى بهم في الخير لا في الباطل والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال رحمه الله وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاؤهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤها عليها الغرفة العالية في الجنة. ثم ذكر القسم الآخر قال وهذا بخلاف طلب الزيادة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. قال ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صور الذر.

0: انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الرياسة من أجل أن يعتدي على الناس لا من أجل أن يقتدوا بالخير فيه، ثم بعد ذلك يسعى هو وإياهم لسلوك سبيل ربهم.
1: كم يود نفسه؟ 20 دقيقة بقيت.
0: لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده قدوات وربى لنا قدوات صلى الله عليه وسلم، وحثنا أن نمتثل طريقهم وأن نقتدي بهم وأن نستن بسنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ بينهم في الحديث الآخر: الخلافة بعدي 30. فإذا نظرنا بعده صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، فتم 30 سنة. فكانوا هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث رضوان الله عليهم. بل

أبي بكر وعمر، وذلك لفضلهم ومكانتهم، فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأحب الرجال إليه لما سئل قال أبو بكر رضي الله عنه. وكان رفيقه في الغار، وكان أول من صدقه، بل قال العلماء رحمهم الله كل أمر في كتاب الله وفضل عليه فإن أبا بكر من أول الداخلين فيه، لأنه أول من صدق وآمن وتبرع وتصدق وجاهد وكان صديقا، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وجاهد بنفسه وماله رضي الله عنه، فكان بذلك قد تحلى المكانة العظمى في هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعده عمر الفاروق المحدث الملهم كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به، لذلك جاء عن مالك أو غيره من السلف أنهم كانوا يقولون كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، وذلك لأن حب أبي بكر وعمر علامة إيمان، وأي إيمان إذا أحببت هذين وفهمت الدين بفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويأتي من بعدهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه

شهيد للجيوش رضي الله عنه، وآخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه زوج فاطمة وأبو الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدي. هؤلاء العظام الكرام قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والاقتداء بهم في العمل وفي المعتقد وفي الفهم للدين.

والعياذ بالله. فهؤلاء هم الأسوة والقدوة. فعلمنا يا عباد الله أن نفعل كما فعل السلف، نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر بذكر فضائلهم وبيان ما لهم من المواقف العظيمة، وكيف ثبت الله هذا الدين بهم وبأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بهذه المواقف تعلو مكانتهم في نفوس الأجيال، ويعرفون مقدار من سبقنا في حفظ هذا الدين الذي نكون إذا ما تمسكنا به على فهمهم على طريق الجنة إن شاء الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمم أخبر بعد

عكرة رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل السلف الصالح، والسلف الصالح رضي الله عنه هم الأسوة والقدوة لنا في العمل والعلم والإيمان وفي كل أبواب الدين، فهم الذين يقتدى بهم ويمتثل ما فعلوه وينظر الدين بميزانهم وبعلمهم رضي الله عنه. وهناك أمثلة تدلك على ما بذله السلف الصالح رحمهم الله حتى يكونوا قدوة للناس في الخير ولو على حساب أن يقتلوا في سبيل الله. فهذا الإمام البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي رحمه الله، الإمام الجليل أحد أئمة الإسلام وأركانه وزهاده وأبرز تلاميذ الشافعي رحمه الله، أثنى عليه الشافعي ثناء بالغا، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وحصلت له محنة في خلق القرآن، فكان ابن أبي الليث الحنفي قاضي مصر يحسده، فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مغلولا مقيدا، وأريد منه القول بذلك فامتنع، فجلس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن يوم الجمعة من رجب سنة 31 بعد 200. جاء في تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، عن الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجله قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها 40 غرام. قال وهو يقول، انظر هذه الحال وكيف الصبر رحمه الله، قال وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكم، فإذا كانت كم مخلوقا فكانت مخلوقا خلق مخلوقا. يعني إذا كنت تقولون أن كلام الله مخلوق والله يقول أنه خلق الأشياء بكم، يقول له كن فيكون، فإذا كان كن هذه مخلوقة إذن هذا المخلوق خلق مخلوقا، وحاشا لله من ذلك، بل الخالق واحد جل جلاله، والكلام إنما هو صفة له لا مخلوق. قال: فوالله

هذا الشأن قوم في حديثهم ولئن أدخلت إليه لأصدقنه، يعني واحد. قال الربيع وكتب إلي من السجن أنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، هذا من تفريج الله عليه وتخفيف الله عليه. قال فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك واستوصي بالغرباء خاصة خيرا. فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي وتمثل بهذا البيت أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولا تكرم النفس التي لا تهينها. إذن هذا نموذج من هذه القدوات الذين اختاروا الموت على الحياة ليقتدي الناس بهم فرحمه الله.

ويجتنبوا نواهي حتى يكونوا قدوات في بيوتهم لأبنائهم الذين يسألون عنهم يوم القيامة. ففي تاريخ بغداد ساق البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده قال أخبرنا المقاتل بن محمد بن بناد العكي قال حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق يعني إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي أبو إسحاق رحمه الله كان من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة غفر الله لها. قال فقال إبراهيم لأبي إبراهيم أبو إسحاق الحربي قال لمحمد ابن بنان العكي الذي كان معه ولده قال إبراهيم هؤلاء أولادك؟ قال نعم. قال احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. وصدق رحمه الله، فإن الأب في بيته إذا ما أمر أبنائه بالصدق، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالطاعة لله، أمرهم ببر الوالدين، ثم هم يجدون منه كذبا ويجدون منه تخلفا عن الصلوات ويجدون منه عقوقا لوالديه، فكيف بعد ذلك تتأثر أنفسهم بكلماته؟ لا يكون ذلك، بل يكونون باضطراب وتشكيك ومقارنة بين ما يسمعون وبين ما يرون. فكلما كان الإنسان ممتثلا لأقواله التي يقولها كان ذلك أبلغ في التأثير بالناس، كما قال ابن باديس رحمه الله ما زالت الأعمال عيارا على الأقوال، يعني أن الناس تقيس المتكلم بفعله، فإذا رأت الفعل قد طابق العمل كان هو هو، وإذا كان غير ذلك سقط من أعينهم لأنه مذموم، كما قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه رسالة للآباء أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا محارمه عند أبنائهم حتى يؤثروا فيهم وحتى تكون كلماتهم مؤثرة ويكونوا قدوة صالحة لأبنائهم بالعمل وبالدعوة أيضا. ومن النماذج أيضا التي تدل على القدوة على أن المعلم لا بد أن يكون والداعي إلى الله لا بد أن يكون قدوة في نفسه حتى يؤثر، ما جاء في قصة الشافعي رحمه الله. فقد جاء في تاريخ بغداد أيضا أن الشافعي أدخل يوما على بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم، قال فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد. كان عند السلاطين ولا زال هناك المعلمون المؤدبون لأبنائهم يهتمون بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم والاعتناء بهم، يسمى المؤدب يسمى المعلم إلى غيره. قال سراج بن خالد يخاطب الإمام الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم. قال فأقبل على أبي عبد الصمد فقال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، تريد أن تصلح وتؤثر وتكون قدوة ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها.

فإذا انتهى فأنت حكيم. قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما تركته. فالحسن عندهم ما استحسنته، هذا قدوة يرونه، يرون هذا نموذج ليقتدى به وهم صغار، فعندهم الحسن ما استحسنه. فهذا يدلنا أيضا على أن المعلم لا بد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وصاحب سنة واتباع، حتى إذا جلس بين يديه المتعلمون تأثروا به واستفادوا منه لتحسينه للسنن واتباعها وتقبيحه للبدع واجتنابها. قال فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما تركته. إذن هذا لا بد أن يكون في الأستاذ، في المعلم. والإنسان إذا أراد أن يتعلم على أحد لا بد أن يرى منه ذلك الاقتداء وحسن العمل حتى يكون قدوة يؤثر فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول من علامات الله الخير بالحدث إذا تلسك وبالأعجمي إذا أسلم أن يوفقهم الله لصاحب سنة. فإذا لم يوفقوا لصاحب السنة والعياذ بالله ماذا سيحدث له؟ سيتشرع البدع، كما نرى بعض الناس وللأسف يسلم حديثا ثم تجد

وعقله البدع والمحدثات، حتى إذا جلس تريد أن تشتت هذا من عقله، وإذا به قد والعياذ بالله تشرب هذا الهوى، نسأل الله السلامة والعافية.

ثم نكمل أيها الإخوة الكرام وصية الإمام الشافعي لمؤدب أبناء هارون الرشيد. قال بعد ذلك رحمه الله في وصيته، قال: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه. وهذه وصية عظيمة، يعلمهم القرآن لكن لا يكرههم عليه، حاول أن يحببهم في كتاب الله، يحاول أن يصبر عليهم في نفورهم خاصة في أول الأمر. فإن الطفل إذا ما سعيت إلى تنشئته على أمر فاصبر عليه في أول الأمر يوما ويومين أسبوعا وأسبوعين، ثم بعد ذلك تجد طفلك قد ارتاح. أما أنه لا يلتزم في أول يوم، لا يلتزم في ثاني يوم، تقول هذا ابني ليس فيه خير، هذا باطل. لكن اصبر عليه، حبب إليه هذا الفعل، حاول أن تكافئه في أول الأمر، كن معه يوما ويومين وثلاث. في الغالب أنه إذا ما أتم أسبوعين وهو يفعل هذا العادة الطيبة فإنه يعتاد بعد ذلك ويصبح الأمر عنده عاديا ليس فيه المشقة الأولى. قال رحمه الله: ولا تكرههم عليه فيملوا، ولا تتركهم منه فيهجروه. إذا لابد أن يوازن الإنسان ويصبر، كل شيء لا يأتي إلا بالصبر. قال: ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر الذي فيه الأخلاق وفيه معاني الأمور. قال: ومن الحديث أشرفه. ثم قال: ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام على السمع مظلة للسمع. إذا سمع علما كثيرا لا يستوعبه من كثرته لا يستفيد الفائدة المطلوبة، لكن حاول أن تركز وأن تبدأ بصغار العلم قبل كبارها. ذلك العلماء إذا ما ألفوا بالعلوم تجد أنهم يؤلفون المختصرات، ثم يؤلفون المتوسطات، ثم يؤلفون المطولات. فإذا بدأ بالمطول قبل المختصر فر طالب العلم وفر الابن على العلم. لكن إذا ما علمه المختصر الذي هو في صفحة أو صفحتين وانتهى، تعلم علمه واستفاد، وانتهاؤه من هذا المدن يحفزه على أن يأتي ببعده وأن يجتازه فيشجعه على ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور يا عباد الله. أيها الإخوة، هذه نماذج في من خلا وسلف، والأمة لا تعلم الخير إلى هذا العصر، وعندنا والحمد لله من القدوات ومن العلماء الذين نتأسى بهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون، وعبادتهم وزهدهم أمره ظاهر. فمن ذلك العلامة الألباني رحمه الله محدث الدنيا، هذا الرجل الذي إذا قرأت في سيرته وقرأت في كفاحه وما أصيب من البلاء في هذه الدنيا، ثم ما وضع الله له من القبول في كل الأمة، حتى إذا ما قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني، كان هذا مكان اطمئنان عند أكثر الناس. وهذا لا شك أنه قدوة، وهذا ونحسبه على الله من إخلاصهم لله وعملهم بالعلم.

الإنسان إذا ما أراد أن ينشط نفسه على طلب العلم فليقرأ قصة الشيخ رحمه الله الألباني مع فقدانه للورقة الضائعة التي ذكرها رحمه الله، وكان ممنوعا بسبب مرض في عينه أن ينظر إلى المخطوطات، مخطوطات قديمة وفيها غبار وفيها، وكان مريض العين لأنه كان يجلس بالساعات في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكنه حاول أن يأتي بشيء قديم من العمل في وقت راحته التي أوجب الطبيب عليه أن يرتاح، وإذا به نظر في منطوقة فقدت منها ورقة، فبحث عن هذه الورقة ثم بحث وبحث وبحث وهو في وقت الراحة حتى اطلع على أحاديث كثيرة بالعشرات بل بالمئات في وقت راحته. الإنسان لما قرأ في هذه همة هذا الرجل فإنها تزيد من همته في طلب العلم، وهكذا كل العلماء المتقدمين والمتأخرين إذا ما قرأت في سيرهم تزيدك همة، النفس تشحذ من الهمة بسبب هذه الأسوة الحسنة وتكون خيرا لنا. وكذلك إذا ما رأيت إلى العلماء المعاصرين الآخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبذله للعلم وزهده في الدنيا مع قربه من مفاتيح الدنيا لو شاء وأراد رحمه الله، ولكنه زهد في هذه الدنيا وبذل الغالي والنفيس وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى مع كبر سنه ومع أنه مريض رحمه الله، ولكن وضع له القبول في الأرض فكان قدوة حسنة. إذا ما قرأ الإنسان في أقواله وأعماله وسمع عن سيرته فإنه ينشط كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيرهم من العلماء الذين مضوا في سبيل الله ونالتهم سهام البغي والكذب ومع ذلك صبروا. شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كيف أنه نصح هذه الأمة يوم كانت غافلة عن هذه الأحزاب الموجودة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، السرورية، غيرها من هذه الجماعات، وكتب ونصح جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله الخاتمة، وتحمل في سبيل الله هذه الكذبات الكثيرة التي تكذب عليه والتشويه العظيم الذي شوهته به أصحاب الأحزاب وبثوه في عامة الناس الذين لا يعرفون حقائق هذه الأمور، فصبر حتى جاءت بعد ذلك الناس تعود إلى كتبه وكتاباته في معرفة هذه الجماعات والنظر إلى حقيقتها. هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فينبغي علينا أن نقرأ علومهم وأن نعلم وأن نتعلم ما بثوه فينا من علوم، وأن نقرأ سيرهم وأن ننظر إلى من نجا كيف نجا، ولا نكون من الآخرين الذين أنزلوا عقولهم ويريد أن يتذاكر فضل السبيل، كما في قصة أحد الفقهاء أبو الوفاء المعقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة توفي سنة 13 بعد 500. هذا الفقيه كان أشياخه ينهونه عن الذهاب إلى علماء المعتزلة، قال المترجمين له كان ابن رجب والذهبي، قال كان فيذهب إليهم سرا لا يعلم أحد. ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ما أخذ بنصيحة الأشياء؟ ما أخذ بنصيحتهم في البعد عن أهل البدع؟ تسربت إليه هذه البدع وتلقف هذه البدع حتى قامت عليه قيامة أهل السنة في زمانه، فبعد ذلك أخرج

وقع فيه من البدع، ومع ذلك بقيت فيه رواسب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بسبب تلقيه العلم عن أهل البدع من المعتزلة. إذن لابد أن ننظر إلى من نجا كيف نجا، وأن نعتبر بمن سبق، وألا ننزل التجارب علينا، وننظر إلى العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا كيف استقاموا ونستقيم مثلهم. الآن وسائل التواصل الموجودة اليوم تبث الكلمات، وكل يوم يخرج لنا واحد من هؤلاء المتكلمين، فتريد أن تتابع هذا، وتريد أن تنظر إلى هذا، وتريد أن تقرأ لما كتب هذا، وأنت لا تعلم حاله، ولم يثني عليه العلماء. والعلماء يقولون ابن سيرين إمام التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما تأخذون من المجاهيل ويريد أن يحقق هذا على صواب وعلى خطأ، أو هذا على صواب وعلى خطأ. هذا ليس لك الآن في وقت الطلب، إنما وقت الطلب تطلب عن العلماء الثقات حتى يرسخ في قلبك العلم، وحتى يصفو لك العلم، وتذهب عن الفجر وما يشوبه. فإذا ما تعلمت

قبل أن يكون لك هذا الميزان. وإذا بك أنت تنظر في أحوال الناس لتزنهم، وتنظر في أقوالهم ترى من المصيب من المخطئ، هذا ليس لك ولن يكون لك ولن تستطيع. فحذار يا عباد الله أن نتخذ أهواءنا قدوتنا، إنما الواجب علينا أن نقتدي بمن سلف من العلماء، بمن مضوا نحبهم وهم على طريق الاستقامة والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع السلف، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في كل مكان، في غزة وفي غيرها، وأن يعينهم وأن يذل أعداء الدين من اليهود والملاحدة والنصارى وغيرهم ممن أرادوا إذلال المسلمين، وممن عادوهم وممن حاربوهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لطلب العلم الصحيح وأخذه عن أهله وأخذه عن الثقات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وأسأله سبحانه أن يوفقهم، يوفق لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ويجنبهم بطانة السوء التي لا تألوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم أيها الفضلاء في هذا اللقاء العلمي الذي تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري حفظه الله، فأقام هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا للقول النافع وما يصلح به أمورنا ويعيننا على طاعته وذكره وشكره تبارك وتعالى. وكان نصيبي في هذه الدورة أن أتكلم عن قواعد ومسائل تتعلق بالشمائل النبوية، وكذلك إشارات إلى ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العناية بالشمائل النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يتعاهد ذكر سيرته وشمائله وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. فإن في ذلك فوائد كثيرة تعود على المسلم بما ينفعه في دنياه وأخراه، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. أقول إن المتأمل لسير وتاريخ العظماء يرى الاهتمام البالغ على امتداد تاريخ الأمم الإنسانية بالذكر وتدوين سيرهم وأخبارهم والحديث عن حياتهم وأوصافهم وشمائلهم وترسم أخلاقهم ومحاسنهم ومآثرهم حتى تناقلها الناس كابرا عن كابر. ولم يرى أن أعظم عظماء الإنسانية وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فبه أنقذ الله البشرية من الضلالة والعمى إلى الهداية والرشاد، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ومن ختم الله به الرسالات السماوية. ولهذا فقد اعتنى العلماء منذ فجر الإسلام كابرا عن كابر بذكر كل ما يتعلق بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة على سبيل الاستيعاب والاستقصاء، فقاموا بتصنيف الكتب والأجزاء وعقد مجالس العلم والتحديث عن هذا، فعطروا بيوت الله ومجالسهم ودور العلم بذكر شمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام، وشنفوا الأسماع بذكر صفاته الخلقية والخلقية وسمته وهديه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، لتكون نبراسا ومنهجا في التأسي والاتباع ولزوم سنته وهديه. ولا ريب أن دراسة الشمائل النبوية والعناية بها تزيد في محبته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه، ولذلك ينبغي الحرص عليها وعلى مذاكرة هذه الشمائل وهذه الخصال الحميدة والأوصاف الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في سيرته المنيفة. ففي هذا موعظة وعبرة وقدوة واتساع وتسلية لكل مسلم. ولذلك عظمت العناية بشأن شمائله عليه الصلاة والسلام، وعظمت العناية بدراسة سيرته الشريفة
صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من الدروس والعبر، وكم فيها من العظات، وكم فيها من الفقه، وكم فيها مما يزيد المسلم قوة في اعتقاده وثباته على الحق. ونحن بين يدي الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقدم مقدمات تعرفنا بهذا العلم، علم الشمائل النبوية والخصال المصطفوية، تعرفنا به. ولذلك يجدر بنا أن نعرف ما المقصود بالشمائل أو علم الشمائل. ونحن نعرف علم الشمائل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين، كما قلنا باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص علم الشمائل النبوية. تعريفه باعتبار مفرداته كلمة علم وكلمة شمائل، قلنا هذا مركب وصفي. العلم في اللغة نقيض الجهل، تقول علمه علما أي عرفه حق المعرفة، وفي التنزيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآية، وعلم الرجل خبره إلى غير ذلك. وأما في الاصطلاح عرف العلم بتعاريف كثيرة، وطال العلماء في تعريف العلم، ولعل من أجمعها هو معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف جامع لمعنى العلم اصطلاحا. وأما الشمائل، فالشمائل كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل، ومنه الشملة وهي كسراء يؤتزر به ويشتمل، وجمع الله شمله إذا دعا له بتألف أموره إلى غير ذلك. قال: والأصل الثاني يدل على الجانب الذي يخالف اليمين، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة. وقال الزبيدي في تاج العروس: والشمال الطبع والخلق، وجمعه الشمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. ومن سجعات الأساس: ليس من شمائلي وشمالي أن أعمل بشمالي، إلى آخره، كما نجد في كتب قواميس اللغة. ولسنا هنا في الاستطراد في ذلك وبيان هذه المعاني بالتفصيل ومناقشتها، لكن نقول يتبين لمن طالع كتب اللغة في معنى الشمائل ومشتقات لفظ شمال أن دلالة المادة تنحصر فيما يأتي: أولا الشمول والإحاطة بالشيء، والثاني الجانب والجهة، والثالث الطبع والسجية، والرابع الخلق، فهي تشمل هذه الأمور كلها. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان
من حيث الطباع والأخلاق.

وما عليه من سجايا. هذا ملخص الكلام على الشمائل لغة. وأما تعريفها باعتبار الشمائل لقبا على فن خاص أو بين قوسين اصطلاحا، فقد عرفها بعض المتأخرين. قال النبهاني: قد استعمل علماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وعليه فيمكن القول بأن علم الشمائل هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه والناس أجمعين. إذن هذا ما يتعلق بتعريف علم الشمائل. ننتقل للمسألة الثانية. إذا عرفنا علم الشمائل من حيث اللغة والاصطلاح، يأتينا سؤال: ما أهمية علم الشمائل؟ سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال. فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يجدر بنا أن نذكر ونتلمس الفوائد العظيمة من دراستنا لشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خلالها يتبين لنا أهميتها وضرورة العناية بها. ومن ذلك ما يأتي: أولا، من أعظم فوائد دراسة الشمائل المحمدية كما سبق أنها ترغب وتحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وترسم خطاه واتباعه، فهي مبينة لأحواله وأخلاقه مع أهله ومع صحبه ومع عدوه، وتشرح هديه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة. ولن يتحقق الاهتداء والتأسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شمائله وخصائصه وأحواله الشريفة، فهي باعث على التأسي والاقتداء به واتباع منهجه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، من فوائد دراستنا للشمائل أنها تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه من الدين وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا أردت أن تكون من محبيه عليه الصلاة والسلام فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وخصاله الشريفة. وإذا أردت أن تعرف قدره عليك أن تعرف قدره وأن تعظمه وتجله فعليك أن تدرس هذه الشمائل وتعتني بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه عليه الصلاة والسلام وتوثق قلبك به، فما لك من سبيل إلا الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة مهمة ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذه الفائدة. ثالثا، ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مصدرها القرآن الكريم. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ مقارب. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية، وهي فائدة مهمة، معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، فهو نعمة مهداة، رحمة مهداة، ونعمة مسداة. فأنت حينما تدرس الشمائل تعرف هذه النعمة وأن الله أنعم على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. ولا ريب أن هذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلك وجعلنا خير أمة أخرجت للناس دائمين بدينه.

الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطلت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الدائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة بالإرشاد والإنذار فيها. هذا ملخص كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة، تكلم بهذا الكلام النفيس عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القاضي عياض رحمه الله عند تفسيره للآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا إلى آخر الآية، قال رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد دراستنا للشمائل النبوية أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا ومنهاجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم في دراسة الشمائل النبوية من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فيا من تروم أحسن الأخلاق وأكمل الآداء وأشرفها وأطيبها، فدونك شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدها في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الكلام ومن هذه الأمور المستفادة يتبين لنا أهمية دراستنا لكتب الشمائل، ولذلك فطن العلماء لهذا الأمر فاعتنوا بعلم الشمائل، اعتنوا عناية كبيرة، فصنفوا الكتب منذ وقت مبكر كما يأتي معنا، وهي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في علم الشمائل: يا من تدرس شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقرأ في الكتب المصنفة في ذلك، هنا مسألة، وهي: متى كان تدوين علم الشمائل؟ وما هي مضان علم الشمائل؟ أما نشأة التأليف في علم الشمائل، فإن نشأة هذا العلم وتطوره لم يكن بمعزل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها. وبلغت أشدها فيما بعد، ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة، وهذا يطول الحديث عنه، لكن هنا نشير إليه إشارة. وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله، أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بقوله: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حدا المتأخرون فيه حدوهم. انتهى كلامه. وهذا النص يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوبة مرتبة. وفي القرنين الأول والثاني الهجريين ظهر التصنيف بما عرف بالمغازي، التي كانت تعنى بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توسعت المصنفات لتشمل جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر التصنيف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. ولعل من أوائل من أفردها بالتصنيف من يعني؟ أول من أفرد الشمائل بالتصنيف أبو البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 من الهجرة في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو الحسن علي بن محمد المداعي المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم محمد بن عبد الله الوراق المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة في كتابه صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة في كتابه المشهور الشمائل، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله لما نتعرض إلى المصنفات في الشمائل ونتكلم عن تلكم الكتب ما لها وما عليها ومناهج مؤلفيها والجهود العلماء حولها. سنختار بعض الكتب نعرف بها تعريفا جيدا، وينبغي أن يعتني بقراءتها طلاب العلم. ثم توالت التصانيف بعد الإمام الترمذي وتتابع العلماء في التصنيف، وقد ذكرت ذلك كله مفصلا في كتاب المدخل إلى علم الشمائل يسر الله طبعه. تتابعت الكتب في الشمائل بين كتب مبسوطة وكتب متوسطة وكتب مختصرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد لما نذكر أنواع كتب الشمائل، أنواع كتب الشمائل النبوية. ننتقل الآن للفرع الثاني من هذه المسألة. نحن قلنا هذه المسألة نشأة العلم ومضان علم الشمائل. الفرع الثاني مضان علم الشمائل، أين نجد علم الشمائل؟ للشمائل أربعة أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل، وقد سبق أن أشرنا إليها، كتب خاصة بالشمائل نحو كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية ونحو الكتب التي ألفها من قبله أبو البختري وغيره. النوع الثاني من المضان، مضان كتب الشمائل، كتب السنة النبوية المسندة. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ

بشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسند المشهورة، بل أفرد لها بعض الأئمة كتبا وأبوابا في مصنفاته. من ذلك مثلا ما في صحيح البخاري، عندنا كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، وفي صحيح مسلم عندنا كتاب اللباس والزينة، وكتاب الفضائل، وكتاب البر والصلة والآداب، كتاب الزهد والرقائق، في سنن أبي داود كتاب اللباس، كتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب، في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب، في المجتبى للنسائي كتاب الزينة، في سنن ابن ماجه كتاب الأدب، كتاب الزهد، في مسلم الإمام أحمد ما يزيد على 200 حديث في هذا. ومن مضال علم الشمائل كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص، هذه الكتب هي مضنة للشمائل، لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة والدلائل والخصائص. فإن معظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاتهم. فعلى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 بعد الهجرة في كتابه دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، عقد فصولا في كتابه في هذا. وفعل ذلك الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس متوفى سنة 34 و700 من الهجرة في كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير. وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه، في بداية كتابه تاريخ الإسلام، بداية كتابه تاريخ الإسلام مجلدان في السيرة النبوية، المجلد الأول جعله في الشمائل في وصف النبي وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، والمجلد الثاني جعله في المغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما كتبه الحافظ الذهبي كتاب في غاية الجودة والتميز، وهذا في المجلدين الأولى من كتابه تاريخ الإسلام، فقد أحسن فيه أيما إحسان وأجاد، فهو إمام ناقد، وكتابه سواء ما يتعلق بالأوصاف والخصال أو بالسيرة في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام مجلدين هذين يعتبران نفيسان للغاية. كذلك الإمام ابن قيم الجوزية متوفى سنة 51 و700 من الهجرة في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد، يعني أطال واستطرد في هذا في كتابه النفيس والماتع، خاصة في الطبع الجديد للكتاب، وهي طبع متقنة، طبع الجديدة، وهي طبعة عالم دار عالم الفوائد، وهي طبعة أفضل من الطبعة القديمة، فيها زيادات مهمة. ولعلنا نتعرض إلى كتاب ابن القيم رحمه الله فيما بعد التعريب به. كذلك الحافظ بن كثير المتوفى سنة 74 بعد 700 من الهجرة في كتابه البداية والنهاية، فقد عقد فصلا مطولا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، موسعا محررا، استغرق في طبعة التركي مجلدين أو ثلاث مجلدات تقريبا، ثلاثة أو أربع مجلدات لست متأكدا الآن، وطبع سابقا في مجلدين السيرة النبوية لابن كثير، وهي مستلة من كتاب البداية والنهاية غير كتاب المختصر، وهو مختصر نافع ومميز، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي نشير لهذه الكتب فيما بعد عند حديثنا على أنواع كتب الشمائل. وكتابة ابن كثير في هذا في البداية والنهاية تعتبر من الكتب الموسعة المحررة،

جمع فيه الخصائص وغير الخصائص، أدخل كثيرا من الأمور غير الخصائص كالشمائل والمغازي وغير ذلك، وسنشير إليه فيما بعد أيضا نعرف بهذا الكتاب. ثم جاء العلامة محمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة في كتابه الموسوعة، موسوعة في السيرة النبوية، من أكبر مدونات السيرة النبوية، كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وهو مطبوع في 13 مجلد، كتاب كبير وسنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. عقد فصولا تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الماعة يسيرة في مضان كتب أو مضان الشمائل، أين نجدها؟ في أي كتب؟ كذلك بقي أن نشير أن من مضان كتب أو من مضان الشمائل النبوية كتب جوامع الحديث والزوائد، جوامع الحديث والزوائد، وهي كتب تجمع وتحوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة من الأسانيد، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية، نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي، وكتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، وكتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وكذلك كتب الزوائد الحديثية نحو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وكتاب إتحاف الخير المهر بزوائد المسانيد العشر لشهاب الدين البصيري، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني وغيرها. إذن هذا بالنسبة لمضان كتب الشمائل، مضان كتب الشمائل، وأين نجد أحاديث لمضان وجود الشمائل النبوية، أين توجد وفي أي كتب نجدها؟ نجدها في الكتب المفردة، في غير الكتب المفردة كذلك ذكرنا كتب السنة النبوية المسندة، وذكرنا كتب السيرة النبوية الدلائل والخصائص، وذكرنا كذلك كتب الجوامع جوامع الحديث والزوائد. نختم في هذا الدرس بمسألة، وهي الفرق بين كتب الشمائل والخصائص والدلائل. ما الفرق بين هذه كتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الدلائل؟ سبقا بينا معنى الشمائل النبوية، وعليه فإن كتب الشمائل هي الكتب التي تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص وتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة، هي كتب تختص بما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء عليهم السلام وسائر الأمة. ومن أشهر كتب الخصائص وأجمعها أشرنا إليه وهو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وله كتاب مختصر اختصر فيه الخصائص الكبرى سماه كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، وكلاهما مطبوعان. وأما كتب الدلائل، الدلائل النبوية أو دلائل النبوة، هي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات، والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر كتب الدلائل وأجمعها كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي، وهو كتاب يعتبر موسوعة في الدلائل، كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي. ومن خلال ما تقدم

0: قالوا لنا جليا أن بينها وبين أن بين الشمائل وبين كتب الخصائص والدلائل سلة من حيث العموم والخصوص. فبالنظر إلى تعريف الشمائل نجد أنها تدخل في الخصائص والدلائل، بيد أنها تفارقها وتختلف عنها من حيث شمول أحواله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الشريفة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونواصل في الغد إن شاء الله في نفس الموعد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الانحراف عن الحق وأسبابه، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم الخامس من شهر رجب عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا الجامع المبارك في هذه الليلة المباركة، نذكر الله ونتذاكر سويا في الله تعالى. ومن المعلوم أن لزوم الصراط المستقيم الذي يطلبه العبد ربه في كل ركعة من صلواته المفروضة أو المسنونة، طلب لزوم الصراط المستقيم هو شأن الصادقين، وشأن الصادقين المتمسكين بهدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصراط هو صراطه عليه الصلاة والسلام، ولهذا سلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، تمثلوا رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى الاستقامة التي أمره الله تعالى بالتزامها ومن تاب معه، يقول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين.

كلها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال وبالأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. فلما كان الأمر أيها الإخوة كذلك، فإن الشيطان وأعوانه من الإنس والجن حريصون كل الحرص على ألا تكون أيها المؤمن الموحد على استقامة صحيحة ولزوم لصراط الله المستقيم، بل يرغبون منك أن تكون من أهل الطغيان والانحراف عن الحق المفروض التزامه. لهذا جاءنا التحذير الشرعي كتابا وسنة في غير ما آية أو حديث نبوي شريف تحذر من الخروج عن الصراط المستقيم، وتحذر من اتباع سبيل الشيطان والاستجابة له. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة: قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فذكر الآية. يقول: فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، فأسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قول عليه الصلاة والسلام لما خط لهم خطا وخط على جنباته خطوطا، قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، وعلى هذه الخطوط قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية، إلى أن قال رحمه الله: فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهو يشير إلى هذا المعنى، أعني أن اتباع سبيل الشيطان هو خروج عن صراط الله المستقيم. ولما كان الأمر كذلك أيها الإخوة، لما كان الأمر كذلك وجب التنبيه والتذكير بالسبل المانعة.

والصادة عن الحق وأسباب ذلك، وأسباب ذلك كي تحذرها ولا تكن صيدا لشراك أصحابها. ومن هنا جاء هذا اللقاء تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، والنصيحة التي جاءت في حديث تميم رضي الله تعالى عنه عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمراد به تذكير النفس، فليس المذكر بأولى من المذكر. فجاء هذا اللقاء بناء على هذا ومبنيا على هذا. ولا شك أن الأسباب الصادة والداعية للانحراف عن الحق والمانعة من قبوله كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، لكن حسبي أن أذكر بجملة تندرج تحتها فروع كثيرة، تندرج تحتها فروع كثيرة. فأول تلكم الأسباب المانعة من قبول الحق والانقياد له اتباع تزيين الشيطان، اتباع تزيين الشيطان واتباع خطواته. فالمتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد حقيقة ماثلة أمامه لا مرية فيها، وهي أن عدو الله إبليس وعداوة إبليس لبني آدم بدأت منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، فهو جاد منذ ذلكم الزمان، جاد وحريص كل الحرص في صرف الناس عن الهدى والرشاد والاستقامة على أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والانقياد لطاعة الرحمن جل في علاه. فهو ينصب شرائكه ومكائده ومصائده في طريق الناس ليصرفهم عن ذلكم الحق وعن ذلكم الهدى وعن تلكم الاستقامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الموسوسين: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط

مستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وحذرنا الله تعالى من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا، يقول: وأخبرنا بما صنع بأبوينا. لماذا أخبر الله تعالى بذلك؟ أخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته، وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وسبيل الله

وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله جل في علاه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق، أنه الرزاق لجميع خلقه، إلى أن قال ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ قال وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حذرنا من الوقوع في ماذا؟ في حبائله واتباع سبله. ولا شك كما مر أن سبل الشيطان وطرائقه كثيرة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن يتنوع في ماذا؟ في الإغواء ليصدك عن الحق ويحرفك عنه، بل ويمنعك من قبوله. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القضية وهذا الأمر.

أقول بما لا مزيد عليه. لا يمكن أن تزيد على ما قال، وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. وما ذكره رحمه الله هو في الحقيقة جامع لجميع الأسباب والدوافع المانعة من قبول الحق والانحراف عنه. فيقول رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال: فصل في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. قال: صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولا، ثم ذكر محلها، يعني محل الوسوسة، ثم ذكر محلها ثانيا، وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله تعالى للشيطان دخولا في جوف العبد، ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات، فلا يفارقه إلى الممات. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت انصرفت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها صفية رضي الله عنها، كان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. قالت: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي في المشي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. انتهى. متى يقذف الشيطان؟ ليس في حين الوقت، لكن بعد الانصراف والمضي تأتي الوساوس والخطرات، وتأتي الأفكار، وتأتي الوساوس والنفذ منه هذا العدو اللعين الذي لا يفتر عن ماذا؟ عن الصد والوسوسة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من وساوسه ووسوساته على الناس، ومما قال: وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته، كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعا، شر الشيطان ماذا؟ جميعا. فإن قوله من شر الوسواس الخناس يعم كل شره، ووصفه بأعظم صفاته

وأشدها شرا صفات الشيطان، وأقواها تأثيرا، وأعمها فسادا، وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية من قدح في قلبه شيء، فارغ من ذلك، فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله، فيصوره لنفسه ويمنيه، يوسوس ثم يشهيه ويمنيه. قال: ويشهيه فيصيره شهوة، ينقله الآن شيئا فشيئا. لم تستعذ بالله ابتداء من شره فاسترسل معك وأوقعك في حباله، فانصعت إليه بلا زمام. قال: ويزينها ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير بعد أن تكون شهوة، بعد هذا التزيين تنقلب بعد ذلك، فيصير إرادة، تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الإرادة لإيقاع هذه البلية وهذا الشر، فيصير إرادة. ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها، مع أنك تعلم ضررها، لكن يحاول أن ينسيك هذا العلم بالضرر. أفعل الآن بعدين أتوب، إن ربك غفور رحيم، هكذا يمنيه الشيطان، ولا تدري أتصل إلى التوبة أم لا. يقول: وينسي علمه بضرره، أو وينسي علمه بضررها، ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، لا يلتفت أبدا، فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط، وينسى ما وراء ذلك من وساوسه التي يدخلها عليه. مسألة فيها خلاف، قضية خلافية، أنا وحدي ما أحد يطلع علي إلى غير ذلك من خطراته ووساوسه. ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والالتذاذ بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب. استجبت أنت، ما بقي إلا التنفيذ، يبعث لك جنوده وحزبه، فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وأعوانا. ولك أن تنظر في الجوالات كيف أضاعت أقواما عقائدا وأخلاقا وغير ذلك. قال: فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا، فإن فتروا حركهم، وإن ونوا أزعجهم، كما قال تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهو كافر، تؤزهم أزا. استمر

ولا تتوانى. قال أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة، ما يحتاج منك إلى تعب شديد، وأتم مكيدة بألطف حيلة وأتم مكيدة، قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم، يسوقونه هنا وهنا وهنا، يلعبون به لعب الصبيان بالكرة. يقول: فأصل كل معصية وبلاء، أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. يظن أن بعض الناس أن الوسوسة مختصة بالوضوء والصلاة فقط، هذا بعض أو جزء منها، وإلا فكل بلاء وشر سببه الشيطان ووسوسته. يقول رحمه الله: فأصل كل معصية وبلاء إنما هو وسوسته، أو إنما هو الوسوسة، فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. ثم مثل بأمثلة عديدة لشره بغير الوسوسة، ثم قال: فإذا كان هذا شأنه الشيطان وهذه همته في الشر، فكيف الخلاص منه؟ فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله؟ ولهذا أمرت بأن تستعيذ بالله من شره. فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته؟ ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، يعني واحد كذا من شروره كذا ومن وساوي، صعب هذا، لا يمكن ماذا حصر ذلك كله فضل عن آحادها. يقول: لماذا؟ قال: إذ كل شر في العالم، كل شر، كفر، زندقة، إلحاد، بدع، ضلال، كبائر، صغائر، إلى غير ذلك من الآثام والمعاصي، كل شر في العالم فهو السبب فيه. هل يمكن أن تحصر الشرور في العالم؟ يمكن أن تحصرها؟ لا يمكن. قال: ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. ولهذا أدعو الإخوة إلى ضرورة تأمل ماذا ما سيأتي وما سأقول. إذن هو حريص على أن تقع في نوع من هذا أو أكثر. وانظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هل أنت سلمت من هذه الأجناس التي ستأتي أم لا؟ فإن سلمت فاحمد الله واشكره على نعمائه، وأطل سجودك بين يديه حمدا وشكرا على أن نجاك أن تكون قد وقعت في حبل من حبائله أو مصيدة من مصايده. ولا يعني ذلك الاطمئنان.

فلا تزال مراقبا لله مستعيذا به من شر إبليس وأعوانه. ما هو الجنس الأول؟ قال: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم أوقعه فيه، يعني برد أنينه واستراح تعبه معه، خلاص أوقعك في أعظم شيء وأشد شيء، وهو الكفر بالله أو الإشراك به. أما ترى الذين يسوقون للشركيات ودعاء الأموات والتبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك، ويسوقون هذا على أنه دين، وهذا من تزيين الشيطان، وهؤلاء من أتباعه وأعوانه وحزبه الخاسرين. قال: وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا نال ذلك منه أوقعه في الشرك أو الكفر ومعاداة الله ورسوله، صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. روح تفلت على هؤلاء وكن ماذا داعية إلى الشرك وإلى الضلالة والانحراف، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك، لم يوقعه في الشرك ولا في الكفر، نقله إلى المرتبة الثانية من مراتب الشر. ما هي؟ قال: وهي البدعة. قال: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، لأنه يفعله على وجه ماذا؟ القربة. وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها، بقي أيضا نائبه وداعيا من أدعيائه. ألا ترى البدعة التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها؟ من يحمل هذا؟ هل البدعة تمشي هكذا من غير حامل؟ لا يمكن. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، إذن لا بد لكل فكرة من حامل لها وداع لها، أليس كذلك؟ وهذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه الكتاب وأمره بماذا؟ ببيانه وتبليغه والدعوة إليه، فحمله الصحابة رضي الله عنهم ودعوا الناس إليه، وحمله من جاء بعدهم فدعوا الناس إليه، وإلا فهو حق، أليس كذلك؟ لكن هل سار هكذا الحق بلا حامل؟ لا يمكن أن يسير حق أو باطل إلا بحامل له وداعية إليه. قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. ما هي؟ قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. نجوت من الأولى والثانية، لا يكاد يسلم إلا القلة القليلة من الثالثة هذه. ألا ترى الذين يمشون بين الناس بالنميمة كيف يستمهين بأمر النميمة وكأنه لم يفعل شيئا؟

ألا ترى الذين يكذبون صباح مساء يرى أنه يقول حقا ويعادي من يكذب كذبه الذي يعلم أنه كذب، ويخاصم على من رد كذبه وفجوره، بل ويفجر في خصومته. أنت قد وقعت في حبائل الشيطان، هذه في هذه، في أخريات، في ثالثة، في رابعة، إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح. ولا سيما يقول، لماذا هو حريص في أن يوقعك في هذا؟ لا سيما إن كان عالما متبوعا، إن كان عالما متبوعا، يحرص على أهل العلم وعلى طلاب العلم أكثر من حرصه على غيرهم. لماذا؟ قال: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، لينفر الناس عنه. هل يكتفي بتنفير الناس؟ لا، يبعث أعوانه ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس: فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، فعل فلان، كذا كذا كذا كذا، نواب إبليس هؤلاء. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها: اكتب أنت، اكتب كذا، افعل كذا، سجل كذا، قل كذا. الرجال في الرجال، والصبيان في الصبيان، والنساء في النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله، ليحذر الأمة من هذا العالم أو من ذاك الطالب. لا بد أن يغلف باطله ومعصيته هذه بشيء من ماذا؟ من لباس التقوى، لكنه لباس زيف وكذب. ولهذا قال: ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى. فبئس مطية الرجل زعم. قال: وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، إنما يريدون الفضيحة، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. فالأمر في حقهم أشد وماذا؟ وأنكى ممن أحب الإشاعة. قال: فإن أعجزه، إلى أن قال: فإن أعجزه الشيطان عن هذه المرتبة الثالثة، نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها. يستهين صغيرة تكفرها الصلاة، يكفرها الصوم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، إلى غير ذلك. وهذا من تسويق الشيطان له أيضا، واستجابته لوساوسه، هذه من الاستجابة. الواجب أن الإنسان يبتعد عن المعاصي صغارها وكبارها، جليلها ودقيقها. لا تقل الصلاة تكفرها، لا تقل هذا ابتداء مع اعتقادنا أن هناك ثمة مكفرات للذنوب، نعم، لكن لا تركن إلى مثل هذا فتسوق لنفسك الوقوع في المعصية تلو الأخرى. تقول: هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، صغائر تجتمع تكون ماذا؟ السيل يأتي من ماذا؟ من القطر. ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول رحمه الله: التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب.
إلى أن قال: ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. قد يفعلها ولا يأتي في باله أن الصوم يكفر حتى ينسى حتى هذه الأشياء، ولا يتذكر أنه وقعها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. ولهذا قيل: رب كبيرة أدخلت صاحبها الجنة، ورب معصية أدخلت صاحب، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف هذا؟ قال: صاحب المعصية لا يزال يذكرها فيتوب وينيب ويستغفر ويأتي بالحسنة تلو الحسنة والطاعة تلو الطاعة، فلا تكاد تفارقه تلك المعصية، يخاف منها فيأتي بالطاعات ويكثر من ذلك، فتكون سببا في ماذا؟ في مغفرة الله له لتلك المعصية وقربه من الله تعالى ودخوله الجنة. أما صاحب الطاعة فلا يزال يمن على الله بطاعته، وكأنه ماذا؟ ضمن لنفسه النجاة بين يدي الله تعالى، فلا يزال يرى أنه محسن وأنه صادق وأنه بار وأنه مطيع وأنه وأنه وأنه، حتى والعياذ بالله يفرط في جانب الله تعالى فيؤول أمره إلى ماذا؟ إلى سفال، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة الرابعة نقله إلى المرتبة الخامسة. أنا أستعرض معك وأنت تأمل في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هكذا يجب أن تحاسب نفسك، لا تنتظر أن يأتيك فلان يحاسبك فيما تفعل وتأتي، لكن لا بد أن تعلم أنك سوف تقف بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، المطلع على سرائر النفوس، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسيحاسب العباد. ما منكم من أحد، كما في البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. لهذا بادر بالتوبة والمراجعة، واستذكر وتعوذ بالله من إبليس وأعوانه. قال: نقله إلى المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها، يعني لو تأمل المرء، لو تأمل المرء وفقه في هذا وتفقه في ذلك وزكت نفسه لعلم أن استغاله بالمباحات وإكثاره منها عقوبة لو كان فقيها النفس. ما هي العقوبة؟ قال: بل عقابها فوات الثواب، فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. هل يستوي من اشتغل بالمباح عمن تلا القرآن وسبح الله وذكره وصلى وتهجد وبر بوالديه وأحسن إلى أولاده واعتنى بأبنائه وبأهل بيته؟ هل يستوون؟ فإن أعجزه العبد، لا شك أن باب المباحات واسع، من الطعام والشراب والنوم وغير ذلك والدخول والذهاب والإياب، ألا ترى هذا يمشي إلى هنا وذاك يمشي إلى هناك، تجده خراجا ولاجا في الطرقات، إيش هذه الإضاعة للوقت والعمر؟ لو سألته: كم عمرك؟ قال: 30 40. ذهب من 40 20 ولا 25 في المباحات و10 في المعاصي، ولا ما بقي في العمر كم؟

20 في العمر وكم 30 في العمر. قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعني حريصا على أن لا يضيع وقته حتى في مباح افعله لكن لا تفرط فيه، لا تفرط، لا تقول لا أنام، انتبه هذا مخالف للسنة، لكن لا تنام حتى تفوت إلى نفسك ماذا؟ جملة من الطاعات والفرص العظيمة. قال: وكان حافظا لوقته شحيحا به. أنعم بالشح هذا، أقول أنعم بالشح هذا، احفظ وقتك يا أخي، أنت ذاهب يذهب فلان علان يسافر يأتي كذا كذا، إلى متى أنت تمشي تذهب تأتي؟ نريد جلسة، نريد مجلس، نريد جلسة، نريد لقاء، نذهب لفلان، نذهب إلى علان، وبعدين متى تحافظ وقتك؟ متى تراجع العلم؟ قل لي بربك متى تراجع، متى تراجع العلم؟ إذا كنت بهذا السفه والطيش وقلة العقل والاشتغال فيما لا ينفع، هذا وهو يشتغل في المباح، كيف بمن يشتغل بما لا ينفع ويقول ما لا يجوز، أو يقول ما لا ينفع، أو يكتب ما لا ينفع، بل يضر ولا ينفع؟ فاشتد الأمر أكثر فأكثر. يقول: فإن أعجزه العبد عن هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به نقله إلى المرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يشغله عن العمل، يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويفوته ثواب العمل ماذا؟ الفاضل. مثاله: لو جلست بعد صلاة الفجر، قد يقول قائل: هل أقرأ القرآن أم أذكر أذكار الصباح وكذا، ولا ماذا أفعل؟ قد يقول لك: اشتغل بالقرآن، ها، وقراءة القرآن هي من الذكر. هذا شغلك أو شغلت بالمفضول عن الفاضل، لأن الأذكار موقتة، فإذا ذهب وقتها ذهبت. أما القرآن يأتي بعد الأذكار، وأي وقت قرأت أتيت بالعمل هذا المبارك، لكن لا تفوت الفاضل بفعل المفضول. وهذه كلها طاعات، كيف بمن فوت العمل الفاضل بالسخافة والقيل والقال والكلام والثرثرة، لا ذكر ولا دعاء ولا قراءة قرآن ولا شيء. يقول: فيأمره بفعل الخير المفضول ويخص ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. كل هذا ليفوت لك عليك الأجر. يقول رحمه الله: وقل، انتبه إلى هذا، قل من يتنبه لهذا من الناس، قل من يتنبه لهذا من الناس. كيف نتوصل إلى أن هذا فاضل وهذا مفضول؟ يقول: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال. هذا النور الذي يقذفه ما هو تنام وتصحى فيك نور، لا، المراد نور العلم، نور ماذا؟ العلم.

عليه الصلاة والسلام وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تصل إلى هذا بالوجد والذوق، وإنما تصله بأخذك من ميراث النبوة. قال: إلا من كان من ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. طيب، إذا هذه المراتب الست والأجناس الست، فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه، أنت أغلقت عليه كل هذه الأبواب، ما استطاع أن يصل إليك بجنس من هذه الأجناس، جيد؟ ماذا يفعل؟ هل يتركك؟ لن يتركك، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء المخلصون ما يتركهم أيضا. يقول: وأعيا عليه، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى. كيف فعلوا مع أحمد الإمام أحمد؟ ماذا فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ماذا فعلوا مع سادات الأمة وخيارها من أعوان الشيطان وإبليس؟ قال: سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه. يحذرون، يتكلمون: هذا هذا هذا هذا، وهابية، جامية، مدخلية، كذا، جواسيس، علماء السلطان، إلى غير ذلك. يقول: ليشوش عليه. كل هذا ليشوش عليه. لذلك أقول: بين الحق وبين الهدى، ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء قطاع الطرق، لأنك إن اشتغلت بهم شغلوك. قال: ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا يني أبدا، لا يفتر هذا إبليس. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك وضيقت عليه وما استطاع الولود وسلط عليك هؤلاء، قد يكونوا سلاطين وحكاما ونواب الحكام، وقد يكونوا من السفهاء، وقد يكونوا من علماء السوء، وقد خاصة إذا كانت الدولة لأهل البدع قائمة والحكم لهم قائم، ماذا يجب عليك أيها المؤمن؟ قال: فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. أنت في صراع وجهاد مع الشيطان وأعوانه، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها، أي قبل أن يموت، متى وضعها أثر أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله

تأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق رحمه الله. تدبر هذا وتأمله جيدا، فلا تكن من أتباع الشيطان وممن اتبع خطوات الشيطان، بأن تكون انزلقت في أحد هذه الأجناس الست، أو تكون ممن أصابك أو أثرك لأنك وضعت لامة الحرب عنك. السبب الثاني من أسباب الانحراف عن الحق والمانعة من قبوله الجهل بأحكام الشرع المطهر، لأنه بارك الله فيكم كلما بعد العهد عن الزمن الأول وكثر الجهل والجهلة وقل العلم والعلماء انقلبت الموازين وكثر الجدال والسفسطة والكلام بالهوى، وظهر الانحراف عن الحق ظهورا جليا، واستبدلت الناس إلا من رحم الله الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله جل في علاه: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد ويلقبه الإمام ابن القيم في هداية الحيارى، قال: إمام التفسير، إمام التفسير. يقول الإمام مجاهد رحمه الله في هذه الآية: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي التياح عن أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من طريق قتادة عن أنس أن أنسا قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحدا بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة العلم وظهور الجهل أو فشوه. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك، كيفية رفع العلم وقلة حملته، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحور

من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. ومن المسلمات أنه إذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا فشى الجهل فشى العمل بالجهل، فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل والعمل به، كما قال القرطبي رحمه الله. يقول العلامة الشاطبي في الاعتصام معلقا على حديث ابن عمرو هذا، قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. وقال في موضع آخر من الاعتصام يعلق على حديث ابن مسعود الذي تقدم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط على جنباته خطوطا. الحديث قال: هذا الحديث ففي هذا الحديث أنه خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عدة. فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ والجهل يتفاوتون، أليس كذلك؟ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر. ثم قال: وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، يعني إلى زمنه، أقول أنا إلى زمننا هذا أيضا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم في هداية الحيارى: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. أو من أوائل ما ذكر قال: فمنها الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. وعاد من؟ عاداه وعاد أهله. فإذا انضاف إلى هذا السبب، يعني إلى الجهل، فإذا انضاف إلى هذا

السبب بغض من أمره به، بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى، اشتد الأمر. فإذا انضاف إلى ذلك الجهل مع البغض والحسد، فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه، قوي المانع. آباءنا يعني أنت أدرى، أنت كذا، نترك هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه، ويطلب الدنيا، يريد منصبا، يريد مكانا، زعامة، رياسة، جاه، الحق الذي يدعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه، ها تركت يعني كنت تدعو إلى هذا ثم تركته، أو كيف تقبل بما يقول فلان وتترك ما نعرف وما تعرف وما تدعو إليه؟ فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ازداد المانع من قبول الحق قوة. فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول إلى الإسلام أو في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أعظم أسباب الانحراف عن الحق والمنع من قبوله الجهل بأحكام الشريعة المطهرة. ثالث الأسباب اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ فإن كل من أعرض عن الوحيين الشريفين واستقى من غيرهما فقد اتبع هواه. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وسط الطريق، ضلوا عن سواء السبيل أي وسط الطريق. قال: وهي السبيل القصد الذي قال الله تعالى فيها: وعلى الله قصد السبيل، وهي الصراط المستقيم، فأخبر بتقدم ضلالهم ثم ذكر صفة ضلالهم. والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه، والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن

اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري، يا الموعد نقف نكمل إن شاء الله عقب الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما سبق قبل الصلاة من ذكر الأسباب المانعة من قبول الحق والانصراف عنه، وذكرنا السبب الثالث وهو اتباع الهوى، ووقفنا عند كلام الإمام أبي عثمان النيسابوري رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم عنه في الحلية وغيره. قال رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوع النطق بالحق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة معلقا على آية القصص: فإن لم يستجيبوا لك الآية، قال: قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. وقال في إعلام الموقعين معلقا عليها أيضا، أي الآية: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأت به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الهوى. انتهى. وقال

في الصواعق؟ قال إن أنه سبحانه وتعالى أو إنه سبحانه وتعالى أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل، وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. فقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراءه، أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإنما سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. هل صدقوا في هذا؟ ليست كذلك، ليست آلهة، هي آلهة دون الله تعبد. قال: وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الآية. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فذكر آيات إلى أن قال: وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي من المنافقين وغيرهم، وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقها، ولهذا اتفق السلف على تسميتهم أهل الأهواء. واضح؟ ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، يعني بنيات الطريق. قال: فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. لهذا أيها الإخوة، اتباع الهوى يجري بصاحبه فلا يكاد تجد مفصلا ولا عرقا إلا دخله، فيصيبه كما يصيب داء الكلب. له مفاسد عظيمة وعظيمة جدا على الأفراد وعلى المجتمعات بل وعلى الأمة. وقد عدد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم روضة المحبين طرق الخلاص، طرق الخلاص من الهوى، ذكر وعدد طرق الخلاص من الهوى، فذكر المفسدة ليعلم أن ضد المفسدة

هو الطريق إلى الخلاص منها. إذا علمت أن هذا مفسدة إذن لتخلص من هذه المفسدة افعل ضد هذا، ضد ذلك، فإن ضده هو الخلاص. ومن تلكم الأمور التي ذكرها والطرائق التي عددها، قال 35 أن كل من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله. ولو كنت من أحذق الناس وأذكى الناس فاتباعك للهوى ونصرتك للهوى يفسد عليك الرأي والعقل. قال فسد عليه رأيه وعقله. لماذا يفسد؟ لأنه في الحقيقة لا ينطق بعلم، ينطق بهواه، يلهث وراء ما يدعوه إليه هواه، جعل هواه هو المقدم ولسانه تابع له، يقول ما يريده هواه وينظر لما يريده هواه ويسوق لما يريده هواه. يقول رحمه الله فسد عليه رأيه وعقله لأنه قد خان الله في عقله. الله أعطاك هذا العقل تعبده على بصيرة، فتقدم النقل على العقل ويتبع العقل النقل لا يتقدمه، فيفسده الله عليك لأنك خنت الله في هذا العقل الذي أنعم به عليك، لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خان، في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. حتى المال، لو رزقك الله مالا فاستعملته في غير طاعة الله فقد خنت الله في هذا المال فيفسده عليك، ولو كان كأمثال الجبال. قال رحمه الله وسمعت رجلا يقول لشيخنا، يقصد ابن تيمية، إذا خان الرجل في نقد الدراهم، يعني في بيع الدراهم، صاحب الدنانير والدراهم، إذا خان الرجل في باب الدراهم أو في الدراهم سلبه الله معرفة النقد، كيف ينقد الذهب من غيره. قال سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه، أنساه الله لأنه خان الله في هذه الأمانة. فقال الشيخ هكذا، هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، أن ينسيه الله ذلك فيكون ما يعلمه حجة عليه. فما اتبع العلم ليرضي الله، ولكن اتبع العلم ليشبع هواه، واتخذ إلهه هواه. من الأسباب أيضا، وهي رابع الأسباب، الاستماع والإنصات لدعاة الباطل. أقول إن دعاة الباطل شهوة وشبهة هم في حقيقة أمرهم من أتباع الشيطان وحزبه وأنصاره، وهم بعثه الذين تقدم ذكرهم يرسلهم

إغواء الخلق عن اتباع الحق كما مضى في السبب الأول. لذا ترى الواحد منهم في سعي حثيث مستميت يدفع بكله وكلكله في نشر باطله وضلاله وانحرافه والدفاع عنه والنيل ممن لم يوافقه. لما كان على السنة كان خاملا، كان خاملا ضعيف العقل ضعيف العلم، فلما أصابه الهوى واستجاب لنداء الشيطان وصار من حزبه نشط لينصر باطله ويؤجج على من قال بخلافه. هذا من كان على الحق فزاغ، فما بالك بمن كان من أهل الزيغ أصلا. فتراهم في سعي حثيث ومستميت يؤزهم الشيطان أزا، يريدون أن يسوقوا هذا الباطل في صورة الحق، وأن ما سوى ما يطرحون أو يقولون ضلالة وهوى وغواية. مع جد واجتهاد شيطاني، مع جد واجتهاد شيطاني إبليسي في النيل من حملة الحق وعلماء الصدق، لا لشيء إلا لينفروهم عن السنة وحملتها، لأنهم يعلمون حقيقة أن علماء الحق والهدى هم الذين يكشفون للناس زيفهم، وهم الذين يبينون للناس ضلالهم، وهم الذين يوجهون الناس ويحذرونهم من الأخذ والتلقي والصدور، بل والاستماع، بل والنظر في كتاباتهم ومقالاتهم وكتبهم. ومن هذا تحريم النظر في كتب أهل الكلام للإمام ابن قدامة في كتابه العظيم الذي سماه بهذا الاسم. فترى الواحد منهم كما قلت فيه اجتهاد شيطاني لا يكاد ينام، يكتب ويتكلم، يرسل يراسل، يفعل أفاعيل، سبحان الله، استماتة في نشر الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد: وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث، وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع، إذا خاطب أهل الضلال هؤلاء قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستثيرون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، يشنع عليهم ببيان باطلهم وانحراف مسلكهم، وإلا فهم أئمة ضلالة. ويقول العلامة الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار، وطعنهم على من

شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذاك عجيبا، أي عيب أهل البدع أهل السنة وطعنهم وتشويههم، ليس ذلك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. لا يستطيع صاحب الهوى هذا والجهول صاحب الباطل أن ينظر في العلم بعين الإنصاف والتجرد، لا يستطيع، ما يستطيع، يبحث عما ينصر هواه فقط ويروج بدعته، لا يمكن. صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان واطراحهم السنن من ورائهم وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث الشاب الصغير يعني الذين يربونه، فالحدث منهم منهوم بالغزل، منهوم بماذا؟ بالغزل، يشغلونه بهذه التوافه والسقطات والشهوات. وذو السن الذي هو أكبر مفتون بالكلام والجدل، تريد تتعلم العلم ابدأ بعلم الكلام، ابدأ بعلم الجدال، ابدأ بعلم المنطق. فقد جعل دينه غرضا للخصومات وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. هكذا أنت عندك علم الكلام وعندك معرفة بالجدال والخصام، فهيا بنا إلى ماذا؟ إلى رد الحق بالشبهات، بدل أن يعلم الحق يبحث عن رده. إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه. لخروجه زعم عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد، وتوحيده إذا اعتبر، يعني ونظرنا فيه وتأملنا، وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا. فالحقيقة هو غير موحد، هو مشرك أو ملحد، لأنه يجعل لله في خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. انتهى كلامه. عرفت لماذا يعيب هؤلاء على أهل الحق وينصحونك بسماعه، بسماع الباطل من أصحابه؟ قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: ورأينا قوما تنكبوا معرفتها واتباعها، أي السنن، وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها. إيش تعمل؟ تدرس في البخاري وتدرس في مسلم وعقيدة وكذا، ماذا تفعل؟ تفني عمرك في هذا؟ قال: وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها، وضربوا لها ولأهلها الأمثال. هكذا فعل أهل الأهواء دعاة

بل هذا الذي يفعلون. ومن ذلك كما مر عندما نشر الضلال من البقايا الخرافيين، نعم، من دولة بني عثمان، هم الذين ألصقوا قصة الوهابية وأخرجوها للعنة، ولا زال الناس يرددون هذا الكلام كالبغبغاوات. ومنهم من يعتقد هذا، بل قرأت لأحدهم أنه ثمة اجتماع قد تم في إحدى البلدان، قال حضرته كل الفرق الإسلامية إلا الوهابية، قرأته بالأمس، وجاءوا بصور الضلال الددو ومن معه، عجيب هذا. قالوا حضرت كل هذه الفرق، فرق المسلمين يعني والمنتسبة، إلا الوهابية. قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحمد لله أنهم اجتمع أهل الصدق مع أهل الضلال. إذا أردت أن تعرف من هم أهل الضلال فانظر إلى من اجتمع في هذا الاجتماع لتعرف من هم أهل الضلال. ومن الفرق الهالكة. ويقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا، اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أن قال: وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ أيكون مهتديا؟ لن يكون مهتديا. وثمة نقل مطول حقيقة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، نقله الإمام ابن القيم في الصواعق كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، نقل مطول جدا في من نفاسة المنقولات التي حفظها لنا الإمام ابن القيم عن هذا الإمام المبجل أبي المظفر السمعاني، نقل مطول في عشرات الصفحات، لكن أقتبس منه شيئا من ذلك. قال: كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله، كل مبتدع يقول نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها. إلى أن قال: غير أن الطرق تفرقت بهم في ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بالشريعة، بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، قولي هو الذي كان عليه رسول الله فقط، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس.
من الدين المستقيم والصراط المستقيم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولاتهم وخواطرهم وآرائهم، أنا أرى، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، جعلوا العقل حاكما على النصوص. والواجب أن يكون العقل تابعا للنص لا حاكما عليه، فإن استقام أي في عقولهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله يعني لو قبلوه على مضض حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أو هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم، أحد مشرقي والآخر مغربي من الشمال والجنوب، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. انظر، مع اختلاف الزمان والمكان والمواقع والمناطق واللهجات، لكن في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء منها وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد. الله أكبر، من أعظم الأوصاف وأدقها وأصدقها. خلي عنك المشككة والمشغبة، هؤلاء لا عبرة بهم، هؤلاء البطالون لا تشتغل بهم، نتكلم عن أهل العلم والصدق والإيمان. كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، فتجد الخارجي يطعن في المعتزلي والمعتزلي يلعن الخارجي والرافضي يلعن هذا وذاك يلعن ذاك، وهذا يسب المرجئ والمرجئ يأخذ على الأشعري والكلابي يأخذ هذا وذاك، وهكذا يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر

ابن أباه والرجل أخاه والجار جاره تراهم أبدا في تنازع وتباغض. وذكر رحمه الله جملة ممن كفر بعضهم بعضا، الابن أباه والأخ أخاه والجار ذكر وسماهم. والأمر كما قال رحمه الله، ولكني أختصر، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وضرب أمثلة كما قلت، ثم قال: وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. انتهى كلامه، أو انتهى المراد من اختصاره من كلامه الطويل، فراجعوه في مختصر الصواعق. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله منبها ومحذرا من السماع لأهل الباطل والاستماع إليهم، ومبينا مسالكهم لتحذرها، قال: وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. كل ذلك لماذا القدح والنيل، سواء صحابة أو تابعين أو أئمة الدين؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. يعني المراد نصرة المذهب، كأن المذهب هو الذي نزل من عند الله، ليست الأدلة القرآن والسنة هي الوحي، إنما الوحي هو إيش؟ المذهب. أعوذ بالله من هذا. فيطعنون في عدالة الصح أو التابعين أو أئمة الدين لينصروا المذهب الفاسد. قال: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. هو لا يرد على أن هذا عدل أو غير عدل، هو يريدك أن تترك السنة وأن تنفر من السنة ومن أهل السنة. كما قلت، لا يوجد أو لا توجد دعوة إلا هناك من يحملها حق، أو كانت دعوة ماذا؟ باطل. فالمراد أن يصد الناس ويحول بينهم وبين سماع الحق من حملة أهل الحق. وفي موطن آخر من الاعتصام ذكر مثالا لقبحهم وانحراف مسلكهم وتقبيحهم لفتاوى أو كلام أهل العلم والطعن في العلماء الصادقين. فذكر من ذلك أن عمرو بن عبيد المعتزلي رأس المبتدعة في زمانه من المعتزلة، أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. انظر إلى هذا الخسيس وقبح ما قال. لا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير شراك النعل لا تجيز شهادتهم فيه. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن

ليس كما قلت، ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أب لك؟ قال: قلت أيوب، يعني السختياني، ويونس بن يزيد، يعني ويونس وابن عون والتيمي، سادات العلماء في زمنه. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء. يقول الشاطبي: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أليس لهؤلاء الضلال خلف طالح مثلهم يسب علماء السنة والصدق لعل بضاعتهم ماذا؟ تنفق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عن الصحابة. ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. انتهى. إذن لا تستمع، لا فضلا عن أن تقرأ، فضلا عن أن تجالس أناظره أناقشه، أترك عنك ما هذا بعشك فادرجي، أترك هذا، فهو لا يبحث عن الهدى. ولو بحث عن الهداية والهدى وسبيل النجاة وصدق الله لصدقه الله وهداه لطريق النجاة وسلك به المسلك المنجي بإذن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجنة لها أهلها وهي درجات، والنار لها أهلها وهي دركات. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الخاتمة، بارك الله فيكم، هذه جملة من هذه أقول الأسباب والأمور المانعة من قبول الحق والاستجابة له. ولا شك أنها سبب من أسباب الانحراف عن الحق وقبوله. أقول هذا ما سمح به الوقت من التذكير، من التذكير به في هذا الأمر المهم جدا والخطير. ونحن مع الأسف وكثير منهم وأنا أحدهم في غفلة منه، في غفلة منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يلهمنا سبحانه وتعالى لزوم صراطه المستقيم وسلوك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله، ولكن الجور قد يكون جورا عظيما.

مستقيماً عن الصراط، وقد يكون يسيراً، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً، كمن أراد الذهاب من هنا إلى مكة مثلاً، بدل أن يمشي جنوباً يمشي شمالاً، قد جار جوراً فاحشاً. وقد يجور دون ذلك، يخطئ قليلاً ثم يعود. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور منه، يعني الضابط، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي لا يمكن أن يطيش البتة. كن على يقين، لا تكن في شك من أمرك، فإذا شككت دخلك الشيطان وأسرك، لأنك لست لابسا للامة، وقد تكون وقعت في أحد ما ذا الأجناس المذكورة. انتهى كلامه. لا شك أيها الإخوة أن لزوم هذا الصراط واتباع هذا الصراط والقبض على هذا الصراط كالقبض على الجمر، وبخاصة في مثل هذه الأزمان التي انتشر فيها الجهلة والجهلاء والدخلاء على العلم وأهل الأهواء والبدع، مع قلة النصير والمعين، فالله خير الناصر. أقول لزومه شديد جدا، وإبليس وأعوانه وأصحابه وحزبه في حرص ولهث شديد على الإغواء وصرفك عن الحق وخلخلة ثباتك وزعزعته، لتسقط في حبائلهم وشراكهم، ويجلبون على المتمسك بالسنة المحضة الحق بعلم وعدل، يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، كل هذا ليحرفوه كما قلت، أو يزعزعوه أو يشككوه. فلا ينبغي، والحالة هذه لا ينبغي للمؤمن المتمسك الموحد بعلم وعدل، لا يجوز له أن يضع علامة الحرب، وإلا سقط أسيرا أو صريعا. لا يجوز لك أن تغفل، وحتى ولو أنت نائم، فعليك أن تكون على وضوء وتذكر الأذكار حتى تنام. وإذا ما استيقظت من المنام بادرت بلزوم السنة بذكر الأذكار والمحافظة، هكذا أنت في حرب دائمة، في حرب دائمة مع إبليس وأعوانه وجنده وحزبه. بل يجب عليك أن تسعى في تعذيب شيطانك وإرغامه، وذلك يكون بلزوم السنة حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، في دقيق الأمور وجليلها، كبيرها وصغيرها، مع نفسك، بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين الخلق. التزمها حقيقة، ما هي دعاوى، ما هي ثرثرة، ما هي كتابة، هي أقوال وأفعال ونيات. لا تكترث يا عبد الله بقلة النصير وكثرة الهالكين وقلة أهل الحق السالكين، لأن المتمسك بالسنة حقا وصدقا عن علم وعدل يعتبر غريبا في هذه الحياة، وهذه غرابة لا وحشة على أصحابها، هي غرابة محمودة. قال الشاطبي رحمه الله في

هؤلاء الغرباء هذه سنة الله في الاعتصام. قال هذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا، يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، لا يمكن تجتمع كلمة أهل الباطل أبدا، هم متفرقون في الحقيقة. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم. انتهى. هكذا حال، كيف تشعر بلذة الطاعة إذا لم تشعر بمثل هذا، هذه المعوقات وبمثل هذه ماذا المنغصات. لا شك أن الحج مثلا، ومن باب التقريب، أن ذهاب إلى أداء الحج فيه شيء من الصعوبات وشيء من المشقة التي تعتري المرأة والإنسان، لكن اللذة التي يشعر بها وهو يؤدي هذه المناسك، والراحة التي يجدها في نفسه إن صدق الله في أداء هذه المناسك لا تعادلها لذة. فذهبت مشقة المشقة وبقيت لذة الطاعة، وبقيت ماذا؟ لذة الطاعة. ومما يستأنس به في هذه الغربة الحقيقية، بارك الله فيكم، أن تكون مع الله دائما وأبدا في الخلوات وفي الجلوات، في الظاهر والباطن، مع الخلق أجمعين، ووحدك كن مع الله مراقبا لله، متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ظاهرا وباطلا، حقا وحقيقة. فلا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا له في السر. فاقمع شيطانك وعذبه قبل أن يعذبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ذكر الله تعالى يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا. المؤمن يتكلم عن المؤمن الصادق، ما هو الذي يتظاهر بالإيمان أو يتظاهر بماذا؟ بالاستقامة، وفي الحقيقة منحرف مرتهن بأحد الأجناس التي تقدمت

0: قد وقف أني الشيطان عنه. يقول رحمه الله: ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنيا مما يعذبه المؤمن ويقمعه به الذي يقمعه به من ذكر الله تعالى وطاعته. لا يريد منك لا الذكر ولا الطاعة، ويريدك أن تنصرف عنها وأنت ملتزمها، مصدق متابع، فأنت تضعفه، لكنك لن تستطيع قتله، ولن تستطيع ماذا؟ أن تجهز عليه، لأنه أقسم ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصون هم الذي يستقيم، لا يترك اللام إلا عند الموت، خلاص. قال رحمه الله: مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته، لأنه كلما اعترضه جاءه الشيطان وسوس عليه أو دخل عليه بشيء، كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر، صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعه. ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا، فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومع شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه

حجة الفقه مختصر ثم المقنع وهو أكبر من العمدة وأبسط، ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. قال إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها، احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله بكائي، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التجويني، ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة الطحاوي، مسمات بالعقيدة الطحاوية،

في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب جمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان، الاعتقاد والإيمان بمعنى الواحد. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد، تسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه، الهادي إلى سبيل الرشاد، أي الاعتقاد الهادي، أي المرشد إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية. فقال رحمه بدأ رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب، كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله، لأنها نزلت مع

فهي آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة على الصحيح، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورة، وإنما تقرأ قبل السورة، تبدأ بها السورة، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر، تقديره أستعين في بسم الله أو أتبرك بسم الله، والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة، وهو ما يتميز به الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به، وقوله بسم الله مضاف، اسم مضاف والله مضاف إليه، والمراد جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعرف، فقوله بسم الله أي بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك بها، وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، والله علم على الذات المقدس لا يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق هذا الاسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى على الرب، ومعناه المعبود، لأن الله من الألوهية وهي العبودية، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما، الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله.

الرحمن الرحيم قال الحمد لله. وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم، الحمد لله المحمود بكل لسان، أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم، المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه.

نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وعلمه في كل مكان جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته، ولا من الماضي ولا من المستقبل. يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون، لا يخفى على علمه شيء. لا يعجب عالم الغيب، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. نعم. الفرق بين ذاته سبحانه وعلمه، ذاته في العلو فوق السماوات، وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. ولا يشغله شأن عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، يفطر ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته، ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. لا جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه أيضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدم.

0: سبحانه وتعالى عن الصاحبة والزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه. فالله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا مثل له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق للمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلق، وخلقه محتاجون إليه. لا، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نعم. نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره، المراد بالحكم هنا الحكم القدري، نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك، فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد له عنها. نعم. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء. وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعرف، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة. وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان، موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة في المخلوقين، وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشابهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص، له الأسماء الحسنى. نعم. والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر، هذه يقال لها الصفات، أما السميع البصير القدير هذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا، فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم في إثبات العلم، الحكيم في إثبات الحكم، وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لو أسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم.
1: الله كان على الأرض
0: سواء في السماوات وما في الأرض وما بين أحبا وما في الأسرار يعني
1: تشعر
0: الله فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الآيات من أول سورة طه، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي القرآن، القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن، هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او ارتفاع المخلوق على المخلوق. لا، المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجة الى هذا الشيء لان لا يسقط. المخلوق اذا ارتفع على شيء فانه بحاجة الى هذا الشيء يرفعه لان لا يسقط. اما الله جل وعلا فليس بحاجة الى العرش ولا الى السماوات، بل العرش محتاج اليه والسماوات محتاجة اليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجة اليه وهو ليس بحاجة اليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق، وان كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى، هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مطردة بهذا اللفظ استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بهذا اللفظ مطردة. له ما في السماوات، له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم، وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى، من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك، كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى، وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص

من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطار من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية، عزة أي قوة، عزة القوة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى. أخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره، لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى. علمه وسع الأشياء كلها، بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم، يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد بالله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، أن لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له، فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا. حتى الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأسماء والصفات

0: توقيفي، لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله جل وعلا، لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن تبعون ومقتدون، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، أنا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكل ما جاء في القرآن
0: أو صفى عليه السلام من صفات الرحمن والإيمان به، هذا شرح الجملة التي قبل. كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به. تسليم، الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم، يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد، هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحدا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق، التصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم، لا فرق في ذلك. ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به، وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد، لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا. ترك التعرض

0: ما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرد والرفض، فالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظه ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، فهذا رد للمعنى وهو مثل رد الله. فهم ما بين أمرين، إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، لا الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم. والتأويل، رد والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى، فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه، هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكذيب ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم.
1: وما أشكل في ذلك وجد عباد مولى الله وقد تعرض المعنى
0: هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقسم كأنه يظهر لي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معنى فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليس

نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسير إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة، لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها جعل الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر. وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره إلى نفس آخر يفسره، وهذا موجود. هناك نصوص أو أدلة مشكلة تحتاج إلى ما يوضحها من النصوص الأخرى فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأصل يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الله، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ، لاحظوا هذا، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم، لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله، هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه. قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، ايش تقولون؟ فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيفتنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يبحثون عن

نصوص متشابهة من الحديث ثم يخرجون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، يشوش على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم، أهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه طريقة أهل الشيخ في كل زمان ومكان، يقتلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعكم المتشابه إلى المحكم، أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الكهوف. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية. نعم. ضوابط في أسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله، حريصا أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به. هذا الضوابط. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة وليست هي محصورة، والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب منك، قوله أو استأذرت به دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا لك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيء من الصفات حتى نشوف ما لا في أن علماء السلف أول شيء من الصفات. نعم. وإنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول، فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم: كذبتم، السلف لم يؤولوا، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحكوا ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. ذهني ما يخطر ببال شيء، ما يخطر ببال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن، أما الاعتقاد القلبي فهو ما

أصبح في القلب وتيقنه القلب، بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارف يزول ويذهب. نعم. أيه، ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا قربت مقامة القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأثمى لا تترجم، وإنما يتابها كما هي بجميع اللغات، الله يتاب بجميع اللغات في هذا اللغة الله وجميع الأسماء، ما هي تترجم فيما نعلم، ما هي تترجم تأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف جوزيف، يعني تغير اللهجات فقط، أما الاسم هو لا تغير، فلا يجوز بالذات، ما يجوز ترجمة اسماء الله إلى لغات أخرى، بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقولون يسوع، على اختلاف لهجة فقط. نعم. ها؟ ايه؟ نور؟ نور صحيح. نعم. إنما تترجم ما قاله السلف، الرحمن على العرش استوى، أن ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف، وهكذا تفسير معاني القرآن، لا يترجم القرآن نفسه وإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم، ولذلك قال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أو تجيب الباب من عندك، تفسر ما قال، تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تحدث لفظا من عندك، لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى، مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن طنطلونات لكم وأنتم طنطلونات لهم، لأنه ما يعرف من اللباس إلا الطنطلون، فيفسر بلفظ خوف، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين في فرزه، لا جاب لكم من عنده، كل إنسان ألزمناه طائرة يقول عصفور، لأنه ما يعرف من الطائر إلا العصفور فقط، فلا يجوز للمترجم أنه يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة فسر بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموثوق من تفسير علماء السلف فيفسره.

0: حرفيا لا يغير منه شيء. أما لفظ القرآن فلا يتعرض له أبدا ولا يمكن. القرآن معجز، ما يمكن تأتي بلفظ يعادل لفظ القرآن أبدا من أي لغة، ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القرآن من أي لغة لأنه معجز. نعم. لا ما في فرق، ما في فرق. نعم. يقولون للتأكيد الألفاظ مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النبي ما عندي من شيء، أبلغ النبي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم. إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلمه ودينه فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، فاعمل بما يكفيك. ما دمت تثق بعلمه ودينه فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المرجوح فلا تكتفي ذلك. لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المرجوح وما دليل قول الفلان وما، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعلم وإزالة الإشكال. نعم. لا، قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا، لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى، لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص، أي الذي يولد له هذا أكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقصه أنه بحاجة إلى الولد. الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام، لأن النوم صحة وعدم النوم مرض، فهو النوم كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال يا

0: ندخل في مشاكل الناس، احنا يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يسر بالدرس، اما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان اخر، لكن الجواب المختصر في هذا ان المرأة لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او لغيرها، لا تسافر الا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لانها بحاجه اليه يصونها ويحييها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها وينقلها، هي بحاجة إلى المحرم، حاجة ضرورية إلى المحرم، لأن امرأة ضعيفة وعورة ومطمع لأهل الفتاة، فلا يقومها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرم، فإذا لم تجد محرما لا تسافر، لا تسافر، تجلس في بيتها وفي بلدها وأتس من الله سبحانه وتعالى. لا معنى أن النطق قد يجهر بالبسملة، قد يجهر بها وينطق بها جهرا، وقد يتلفظ بها سر، أما ترك البسملة في أول النطق فهذا غير مشروع، وهذا فيه نقص ترك للسم، لكن أحيانا يكون النطق فيها جهرا وأحيانا يكون النطق فيها سرا، مثل في الصلاة النطق فيها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق فيها يكون سرا، ففي مواضع ينطق فيها سرا، ليس معنى أن يتركها بل ينطق بها سرا، لا إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة ما يتركها. نعم. لا شك أنه معبود في كل مكان، في السماوات وفي الأرض، فهو الذي في السماء إله، في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع، وهي السبعة المواطن، سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم.
1: هل
0: الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: وما أحسن من ذلك وجب إلى فرود الله وتركت أعطي معناه ونرسل له إلى قابله نجعل حجته على ناقله اتباعا لطريق الواثقين في العلم الذين أن الله عليهم في كتاب مبين بقوله سبحانه وتعالى وغالبون بالعلم يقولون آمنا به كلهم عند ربنا وقال في ذم مبتغي التوحيد متكامل تدبيره فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما أجابها منه ابتغاء الفتنة وابتغاء توحيده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقة سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات يتكلم على الأسماء والصفات. قوله ما أشكل من ذلك، الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا، ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فللعلماء في تفسير هذه الآية أولى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول أن المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره، يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون ذلك، بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض القراء أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات.

0: لا يعلم كيفيتها وحقيقتها، إلا الله جل وعلا. تعين الوصف على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يؤول إليه المستقبل، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات، عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا، فيتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح. لأنه في أول السورة يقول: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة، ما تأويلها، هذا تأويلها وحقيقتها. هذا معنى التأويل في القرآن، أنه على قسمين: قسم الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى به، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح اصطلاحه. لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره، نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى.
1: أيها الأحبة في الله،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله حقها سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في استدلاله بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال وقال أيضا، الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله وهو خالقهم ورازقهم. قال علي هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين فالله أعلم. ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
1: قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم، انتهى.
3: نعم، هذا قوله انتهى، أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لابد الكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال، ويدل على هذا قوله، هنا يبدأ الكلام أوله، انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام

0: أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام ابن كثير إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
1: قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
0: نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره مما جاء في معناه. واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى

دون أن يشرك به. قال: قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ، الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال: ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين: قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا، هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال: هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعلا، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق. ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد. ولا تأتي فتقول يمكن أن تتخلف الإرادتان ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون، هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر. فلا تفترض أمرا قد قضي، لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول: أنت الآن مؤمن أو كافر؟ ماذا سيقول؟ يقول: أنا مؤمن. نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية، لم تتخلف. لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف يتصور تخلف الإرادتين؟ هذه سفسطة، بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال، فهنا يقول رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ العاصي. فافهم ذلك، تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هل ثمة شيء ثالث؟ أن لا يكون بين الإرادتين؟ يعني لا يكون في الإرادة الكونية ولا الشرعية كذلك؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام من لا يفهم. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما مر مرارا أن ذكرناه،

0: ألا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعلا لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا، شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعلا لكنها إرادة ماذا، كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
0: نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بيّن ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي. وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق، وهو صحيح. ثم قال: رواهما ابن أبي حاتم، أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين: يفهم من كلام بعضهم، من بعض كلام أهل العلم، أنه قد يوجد هذا. إذا جئنا للتصوير العقلي، إذا أطلقت العقل في التصور، قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا، خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه

0: النصوص لا يوجد هذا الثالث. فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم، فكل يستدل إيش له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من دون الله. أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، يعني محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن كثير الإمام ابن القيم ينتهي عند قوله: نعم، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هنا نعم.
1: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة، في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
0: نعم. ثم علق نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال:

0: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك، أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعلا على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعلا، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، وحكمة قاطعة. فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام. لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك. لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟ الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
0: أبي بن كعب،
1: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله بالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسن بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، فقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
0: نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء.

قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله. نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى أي وصى، والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال فمن بدله بعدما سمعه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال وصى رب، وصى أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بأن لا تعبد إلا إياه، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما وعظم حقهما. يقول وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره. وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله وقضى ربك أي أمر، وهذا الإسناد أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا. إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم والنفي المحض ليس توحيدا، فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض إثبات الآلهة الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة ولا عبدتها فئام من الناس. قال فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة تدل على ضجر أو تبرم لا يجوز لك أن تظهرها ولا أن تبديها فضلا أن تأتيها. انتبه، حتى العلامة، حتى ماذا؟ عبوس الوجه، ما ممكن ما تتلفظ. ولهذا نقل قال: ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل إيش؟ قبيح. قد لا يصدر منك تأفف لكن ثمة إيش؟ فعل تفعل بيدك هكذا أو هكذا أو ما هذا، يحدث مثل هذا العمل الذي يدل على ماذا؟ على تبرم وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء: لا تنفض يديك على والديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف. إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك. وضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راوي متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة. ولهذا قال: ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك، ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وماذا؟ وتوقير. بأدب وتوقير. كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه. تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما. تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة. تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه. فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعاً.

تتصنع، حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء، في قول الإمام سفيان الثوري: إني لا أحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود، كما في الحلية لأبي نعيم وغيره: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه، حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش، فلا تطعهما، لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما بذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق، ولا تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لا تمشي هكذا متكبرا متغطرسا. قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع، وتعبا على تربيتك وأنت تحبو حتى كبرت. بالله قل لي بربك، لو كنت هكذا طفلا رضيعا وتركتك أمك أو تركك يعني أبوك، فجاء النمل ودخل في أنفك ولا في أذنيك ولا في عينيك، هل تستطيع أن تدفع عن هذا؟ كان يدفعان عنك الأذى ويطعمانك، يجوعان لتطعم أنت، يسهران لتنام أنت، يتعبان لترتاح أنت، فلماذا التنكر للجميل وكأنك المنعم المتفضل؟ ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد، بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا، فلا تدري ماذا يقولان في ظهر وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا بارك الله فيكم. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما. ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن، هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح: ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، أقول بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم

0: لفت الناس إلى مثل هذه العبادة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها أحيانا، يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات، ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا عنده ارتباطات وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا فقط، أنا أنا أنا، لا يصلح، هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه الأم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها، هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ بالله من هذا العقوق، والله ما أفلح ولن يفلح من كان كذلك، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. نعم تفضل.
1: منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
0: نعم ذكر

0: رحمه الله بعض من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين، بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم، ولا يخلو طريق فيها مما قال. ثم قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، نعم، وذكر أن العماد بن كثير، يقصد الحافظ بن كثير، قال: صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حديث أيضا ثابت. ثم قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول: راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف، واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟ 24 سنة ولا نحوها. جاءني رجل مسن، ليس بالكبير جدا، وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال: شوف يا شيخ، انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية، وهو يبكي. قال: شوف، هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني، ضربه لأنه قال له قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له: لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول: لا أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون، ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم. يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين، لا تغفل. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن

0: يوحده ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
1: نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله حتى لا يتهم بماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية، ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة، ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة فقدم لمناسبتها أيضا. هذا تعليل ثان كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب. وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح: قال العماد بن كثير: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن
1: ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في شرحها والتعليق عليها، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر، وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الذي فهمه أبو سفيان، قال: كما قال أبو سفيان لهرقل، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم ذكر كلام الحافظ ابن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان، قال: برهما وحفظهما وصيانتهما. الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما، وترك السلطنة عليهما. قال ولا تقتل، ثم قال: وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
0: قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به

0: لكم تعقلون؟ قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
1: نعم.
0: قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
1: نعم.
0: قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
2: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي، لا يجوز لك أن تظلمه. الظلم في الشريعة محرم بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
0: قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
2: هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
0: قوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بأهد الله، وكذا قال غيره. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه.

0: حال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن النصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح. عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات.
1: هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر. هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الحق، وتتبعوا أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب والشعاب والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه، كما فعلت الإخوان المفسدين عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريدون أن يحسنوا هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة. وضح. ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح. حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد، وعن مجاهد: ولا تتبع السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل. ويندر أن يسلم من أعار سمعه إليها. ولهذا حذر السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله عند الدارمي محذرا من أهل البدع، قال: لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو كما قال رحمه الله، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذه قاعدة صحيحة عند أهل السنة تندر بها أهل الشبهات الآن، فإذا ما قيل لا تصغي إلى صاحب بدعة قالوا: نعم نعم لا تصغي، على أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يذكرونها هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه. وهذا من طمس البصيرة

0: أن يتفكروا بمثل هذه الأقوال العظيمة التي صارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
1: قال العلامة ابن القيم،
2: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
0: في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط المستقيم ونبين أمره. نعم.
2: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
0: ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
2: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
0: كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
2: إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل، يوحد المرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
0: نعم.
2: قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
0: نعم. هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق. ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته لك. ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها.

0: يعني كلها تترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري هكذا ضبطه التستري، نعم كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة، وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى بين رسول الله بين نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله

0: عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
1: ابن عمرو
0: ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث،
1: يعني الذي يدل على فضله. الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا، حديث فيه كلام وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
0: مات 18 بالشام في طاعون أمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق.
1: يعني ومنه هذا، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثلاث حق على الله عونهم. وهذا استحقاق إنعام كما قال رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل

0: عز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى، لم يجيب عليه مخلوق. نعم.
1: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
0: نعم.
1: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
0: نعم.
1: قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن،
0: خصومة الأنبياء مع أقوامهم حتى خاتمهم عليه الصلاة والسلام مع قومه كانت في تحقيق هذه العبادة، الخصومة كانت معهم في هذا. وحتى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة فمن جاء بعدهم حتى يومنا هذا من المصلحين من دعاة الحق، خلافهم مع أقوام كثيرين في هذه العبادة، أليس كذلك؟ نعم.
1: قوله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
0: نعم، هذا حديث فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب. نعم.
1: قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى،
0: يقصد في الفوائد التي ساقها عقب هذه الأحاديث. نعم.
1: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق

0: الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى وعفى عنهما بمنه وكرمه.
1: وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القدوة الحسنة وآثار الاقتداء بها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن القدوة التي نحتاجها في حياتنا وفي مجتمعاتنا حتى يصلح حالنا ونجد من نقتدي به من سادات هذه الأمة، سواء كانوا الذين تقدمونا أو الذين عاصرونا. فإن الإنسان إذا ما رأى هذه القدوات تسير على الأرض، وليسوا هم بملائكة، وليسوا هم خلقا من غيرنا، فإنه يهون عليه.

الصبر في العبادة وفي الصبر على البلاء وفي طلب العلم وفي جهاد النفس وجهاد الغير حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. إن هذه القدوات يحتاج الإنسان للنظر إليها والتأسي بها حتى تسهل عليه كثير من المصاعب التي يسول الشيطان لنا أننا لا نستطيع أن نفعل كذا ولا كذا. فإذا ما رأينا قدوات تسير على الأرض ساروا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سهل علينا الأمر بإذن الله. لذلك جاءت أهمية هذه المحاضرة وهي التذكير بالقدوة الحسنة وآثارها على الناس وعلينا جميعا. أولا، ما المقصود بالقدوة؟ القدوة كما ذكر ابن فارس رحمه الله هو اقتباس بالشيء واهتداء به، تقتبس منه وتهتدي به، ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساويا لغيره. وكذلك يقال القدوة ويقال الأسوة وهي بمعنى واحد، فتأتي الأسوة بمعنى القدوة أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. انظروا يا عباد الله كيف للقدوة أثر حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء أمر نبيه بالاقتداء به والاهتداء بهديه عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال الله سبحانه وتعالى جاعلا القدوة في أولي العزم من الرسل وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم وآخرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الاقتداء في أكمل صورته كان متمثلا في إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر الله نبيه بالاقتداء به خاصة في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن يا عباد الله هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء وقد أمر بالاهتداء بمن سلفه ومن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمر لنبينا أمر لأمته إلا ما جاء الدليل على أنه خاص به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أن يقتدوا به بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء عامة وبأولي العزم من الرسل وكذلك بإبراهيم الخليل الذي هو أمة في رجل كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده، قال أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مهتده أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمع لديه فضائل وخصائص فاق

جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك

في حادثة المعراج المشهورة. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فحق له أن يكون سيد ولد آدم ولا قصر صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.

أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مهتده أي اهتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير رحمه الله: وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم ساق عن البخاري حديثا أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ يعني في سورة صاد. فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق إلى قوله: فبهداه مهتده. ثم قال: هو منهم. ثم قال: هو منهم. قال مجاهد: قلت لابن عباس، فقال: نبيكم ممن أمر أن يهتدى بهم، ممن أمر أن يهتدى بهم. وكذلك بنحو ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وكذلك يا عباد الله، في قوله سبحانه وتعالى في الاقتداء بإبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، يقول السعدي رحمه الله: قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم، في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم. وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة. ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن هذا لا يهتدى به عليه السلام.

وكذلك ذكر نحو ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله، قال: يقول الله لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم ولاه وبراء، حب في الله وبغض في الله سبحانه وتعالى. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن نقتدي بإبراهيم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحب الأولياء العابدين المخلصين لله وبغض وكره المشركين الكافرين. كذلك يا عباد الله، من الآيات التي جاءت بالدلالة على التأسي والاقتداء ما جاء به الأمر لهذه الأمة بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباطل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد كلام قال: فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم، وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله يهتدون بأنبياء الله ورسله ويهتدون بهديهم ويمتثلون لأمرهم ويتأسون بهم، وهي الأسوة الحسنة. والذين خالفوا الرسل إذا ما أمرهم الرسل بأمر قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فنزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن حجته الصحيحة، يعني التي صح أنهم يقتدون بها وإن كانت باطلة، هي اقتداءهم بالآباء وبالقوم وبمن سلفهم ممن ليسوا على هدى. وهذه يا عباد الله

أكثر المبطلين الذين خالفوا الصراط المستقيم حجتهم إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا فلانا وفلانا. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوى؟ وأين صحابته الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فهذه حجة كما يقول الإمام ابن القيم، وإن كانت ضعيفة ولكنها من أعظم الأسباب لمخالفة الحق، وهي متابعة الآباء والأجداد والأشياخ في مخالفة الحق والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقوله تعالى أسوة حسنة فيها معنيان، المعنى الأول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي بغيره، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. نعم، إن الميزان هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واقتراب غيره من الحق على قربه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وبعده عن الحق على قدر بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فنوافقه في هذه الأمور الثلاثة، في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأس به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله واقع كثير من الناس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن في معتقده تجده إما أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو خارجيا، ويظن المسكين أنه تأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأسى لابد أن يتأسى بكل ذلك من الأقوال والأفعال والاعتقاد، وهو أهم الأمور. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله،
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له نشاط في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة، لأن مجرد النسخة ما الفائدة منه؟ تقول: والله حفظت مثلا متن الزاد، وحفظت بلوغ المرامي، وحفظت المنتقى، وحفظت ما أشبه ذلك، وغايته أن يقول: سأجلس في بيتي وإن جاء أحد يسألني علمته. قال: فيجب أن يبث الوعي في المسلم بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت، لأن الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأنه قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الدعوة إلى دين الله.

وحسنة في تطبيق هذا التأسي في العقيدة والقول والفعل والمعتقد. انتهى كلامه رحمه الله. وإما جاء يا عباد الله في الحث على أن يكون الإنسان قدوة في نفسه يقتدي به غيره ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النمار، مقطعي النمار يعني اللباس، وهم من اللباس من الصوف أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة يعني من الفقر، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من

عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الإنسان إذا ما بدأ بالخير وتابعه غيره عليه فيكون له الفضل العظيم في أنه سبق بالفعل واقتدى به غيره، فكان قدوة حسنة وأسوة لمن بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل الخير، لا أنه جاء ببدعة كما يقول بعض الناس، يقول البدعة منها الحسن ومنها القبيح ويستدل بهذا الحديث، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن الصدقة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال على شيء جاء في الكتاب والسنة أنه بدعة ثم يوصف أنه حسنة؟ هذا لا يكون أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف يحق لأحدنا أن يقسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة؟ هذا لا شك أنه استدراك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة التي تحث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير وأسوة في الخير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما.

قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إماما يعني قدوة، والإمام القدوة المتبعة. قال: وقوله للمتقين سبق الكلام على التقوى عدة مرات. قال: وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونه للمتقين إماما أي قدوة لاتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى، فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، فالجاهل لا يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه. قال رحمه الله: فهذا الدعاء اجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير، لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم، لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول: نزيد على العلم والتقوى التأثير، والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة، إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان التأثير بالفعل. قال: وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو الفعل. ثم عرج على مسألة مهمة، وهي الحث على أن يكون الإنسان إماما في المسجد ليقتدي به الناس ويؤثر عليه. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على فضل

تفوته الصلاة كل يوم وغيره تفوته أو يفوته بعضها. كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر. وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطاب. ثم قال رحمه الله: المهم أن إمامة المساجد ينفر الناس منها مع الأسف. للأسف هذا واقع، نفور بعض طلاب العلم من إمامة المساجد. قال: الآن تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك، وهذا يتيح الفرصة لمن دونهم في العلم والاستقامة وحسن التوجيه والإرشاد والقدوة أن يتولوا إمامة المساجد، حتى إن منهم من يخرج على ما اعتاده أهل البلد، مثل أن يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الفجر. وهذا قال: وإن كان جائزا عند بعض أهل العلم أو مستحبا، لكن السنة على خلافه، والسنة أولى، لا سيما إذا كان الإنسان في بلد لا يفعل هذا. ثم ذكر كلاما يحث فيه على طلب العلم، قال: ولكننا نأسف لطلبة العلم أن يفسحوا المجال لمثل هؤلاء، فالمستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم ويسدوا الفراغ الذي ربما يشغلهم من لا يقف في دينه وعمله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة يقتدى بها في الخير. وهذه الآية عباد الله استدل بها على استحباب أن يكون الإنسان إماما وقدوة في الخير، فهذا مما هو مندوب عند أهل العلم لأجل هذه الآية ومثيلاتها، وما يحصل للإنسان من الخير إذا ما كان قدوة. ولكن كيف يكون قدوة؟ لا بد من العلم أولا، والرسوخ فيه، والعمل به، فبذلك يكون قدوة لغيره إذا ما عمل هو وامتثل أولا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال غيرهم هداة المهتدين أو دعاة إلى الخير، فأحب أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مهابا. قال: ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما، قال: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. ثم تكلم عن مبحث اللغوي وقال بعد ذلك: والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يهتم بهم، والتقوى واجبة، والاهتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للاهتمام بهم. وقال أيضا رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر كلام السلف في هذه الآية، قال: يهتدى بهدانا، وقال بعضهم: يقتدي بنا المتقون. قال: وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال:

المجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال رحمه الله: لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال: فنبه مجاهد على

المتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا ملحق النفيس، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يكون إماما يقتدى به وأسوة حسنة صالحة، فشرط ذلك أن يقتدي بمن قبله ويتأسى بسلفه الصالح. ثم قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر على المناهي، والصواب أن الصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. كيف يأتي اليقين؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى يؤتى علم اليقين. وفي كتاب الروح له رحمه الله فرق بين حب الرياسة، هنا يسار رئيس على قومه، وبين حب الإمامة للدعوة إلى الله. قال رحمه الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وتعظيم النفس والسعي في حقها. هذا ذكره في كتاب الروح، هذا الكتاب العظيم الذي ذكر في آخره هذه الفروق: الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، الفرق بين التواضع وبين ذل النفس. فروق كثيرة ذكرها حتى لا يلتبس على الإنسان بعض الأمور التي قد تكون فيها تقاربا في المعنى. فنبه رحمه الله في آخر كتاب الروح على عدة فروق بين هذه المسائل. قال هنا رحمه الله: فإن الناصح لله، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، أوامر الله، ومجتنبين نواهيه، يعني نواهي الله. فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون، كما اقتدى به، كما اقتدى هو بالمتقين.

قال فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويختفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عمن على ذلك موصلا إليه إذن هذا الأمر هو من أسباب طاعته.

يقتدون به، هذا محمود ومشكور على هذا المقصد وعلى هذا الفعل بهذه النية. قال: ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع أو يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. قال: فإن الإمام والمؤتمن متعاونان على طاعته، فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. ثم ذكر آية السجدة، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا به. أعيد هذا الكلام لأهميته، قال في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، ماذا يتضمن هذا السؤال؟ قال: أن يهديهم ويوفقهم أولا، ويمن عليهم بالعلوم النافعة، وعندهم علم حتى يقتدى بهم في الخير لا في الباطل، والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال رحمه الله: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤها عليها الغرفة العالية في الجنة. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. قال: ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر.

0: انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الرياسة من أجل أن يعتدي على الناس لا من أجل أن يقتدوا بالخير فيه، ثم بعد ذلك يسعى هو وإياهم لسلوك سبيل ربهم.
1: كم يود الناس؟ 20 دقيقة بقي.
0: لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده قدوات، وربى لنا قدوات صلى الله عليه وسلم، وحثنا أن نمتثل طريقهم وأن نقتدي بهم وأن نستن بسنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي

ثلاث أمور. إذن في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ بينهم في الحديث الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون. فإذا نظرنا بعده صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، فتم 30 سنة. فكانوا هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث رضوان الله عليه. بل قد زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصية بأبي بكر وعمر، قال: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وذلك لفضلهم ومكانتهم، فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأحب الرجال إليه لما سئل قال: أبو بكر رضي الله عنه.

وبغل عليه فإن أبا بكر من أول الداخلين فيه، لأنه أول من صدق وآمن وتبرع وتصدق وجاهد وكان صديقا، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وجاهد بنفسه وماله رضي الله عنه، فكان بذلك قد تحلى المكانة العظمى في هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعده عمر الفاروق المحدث الملهم كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به، لذلك جاء عن مالك أو غيره من السلف أنهم كانوا يقولون كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، وذلك لأن حب أبي بكر وعمر علامة إيمان، وأي إيمان إذا أحببت هذين وفهمت الدين بفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويأتي من بعدهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما فعل من بذل وعطاء وتجهيز للجيوش رضي الله عنه. وآخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه زوج فاطمة وأبو الصديق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه

فهؤلاء هم الأسوة والقدوة. فعلينا يا عباد الله أن نفعل كما فعل السلف، نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر بذكر فضائلهم وبيان ما لهم من المواقف العظيمة، وكيف ثبت الله هذا الدين بهم وبأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بهذه المواقف تعلو مكانتهم في نفوس الأجيال، ويعرفون مقدار من سبقنا في حفظ هذا الدين الذي نكون إذا ما تمسكنا به على فهمهم على طريق الجنة إن شاء الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمم، أخبر بعد ذلك بالفرقة الناجية، قال: ما كان عليه أنا اليوم وزاد وأصحابي. فدل هذا الحديث

الله عنه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل السلف الصالح، والسلف الصالح رضي الله عنه هم الأسوة والقدوة لنا في العمل والعلم والإيمان وفي كل أبواب الدين، فهم الذين يقتدى بهم ويمتثل ما فعلوه وينظر الدين بميزانهم وبعلمهم رضي الله عنه. وهناك أمثلة تدلك على ما بذله السلف الصالح رحمه الله حتى يكونوا قدوة للناس في الخير ولو على حساب أن يقتلوا في سبيل الله. فهذا الإمام البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي رحمه الله، الإمام الجليل أحد أئمة الإسلام وأركانه وزهاده وأبرز تلاميذ الشافعي رحمه الله، أثنى عليه الشافعي ثناء بالغا، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وحصلت له محنة في خلق القرآن، فكان ابن أبي الليل الحنفي قاضي مصر يحسده، فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مغلولا مقيدا، وأريد منه القول بذلك فامتنع، فجلس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن يوم الجمعة من رجب سنة 31 بعد المئتين. جاء في تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، عن الربيع عن الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجله قيد، وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها 40 غرة. قال وهو يقول، انظر هذه الحال وكيف الصبر رحمه الله، قال وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكم، فإذا كانت كم مخلوقة فكانت مخلوقا خلق مخلوقا. يعني إذا كان تقولون أن كلام الله مخلوق والله يقول أنه خلق الأشياء بكم، يقول له كن فيكون، فإذا كان كن هذه مخلوقة إذن هذا المخلوق خلق مخلوقا، وحاشا لله من ذلك، بل الخالق واحد جل جلاله، والكلام إنما هو صفة له.